0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود برواية قالون عن نافع المدني.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فمات فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذا الشهر أعني شهر ذي الحجة أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليال عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: السلف. والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
1: وشاهد ومشهود.
0: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

0: قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، نساء في مسيرة التاريخ صنعوا الأثر في كل خطوة لهم. قصص نور وقيادة، من تجاربهم نستلهم ومن سيرهم نتعلم. قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ليصنع طريق المستقبل. قدوات ملهمات، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة شيراز شيحة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قدوات ملهمات اليوم مع سيرة لسيدة عظيمة وعظيمة جدا، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، الكاملة شبيهة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاطمة هي أصغر بناته صلى الله عليه وسلم، ولدت قبل النبوة بخمس سنين وقريش تبني الكعبة، وهناك من يقول أنها ولدت سنة 41 من مولده صلى الله عليه وسلم، وهي أصغر بناته وأحبهن إلى نفسه، وقد نشأت في الإيمان لا تعرف الشرك. وعلى ذكر بنت النبي صلى الله عليه وسلم نذكر أولاده صلى الله عليه وسلم، فمن البنين ثلاثة، يعني أولاده عددهم الكل سبعة، من البنين ثلاثة: القاسم وعبد الله وإبراهيم. الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله، معناه عبد الله سمي بالطيب وسمي بالطاهر لأنه ولد في الإسلام، وابنه الأكبر الذي يكنى به اسمه القاسم، وكان يكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم. البنون الكل وافتهم المنية، يعني توفوا وهم في سن الطفولة. القاسم مات بمكة عمره سنتين وأشهر، وعبد الله ولد بعد النبوة ومات بمكة. إبراهيم أمه ماريا القبطية ولد بالمدينة في ذي الحجة سنة 8 ومات بها سنة 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا، يعني تقريبا عام ونص وقت اللي توفي وكان رضيعا إبراهيم عليه السلام. وأما البنات فرزقه الله أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن، كلهم من أم واحدة وهي خديجة رضي الله عنها. أربع بنات وزوز أولاد من السيدة خديجة رضي الله عنها، وإبراهيم من ماريا القبطية. واليوم حديثنا على فاطمة، هي آخر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه، قلنا يعني وأسلمت مع بيت النبي صلى الله عليه وسلم كله، ثم عرفت معنى إيذاء المشركين لوالدها صلى الله عليه وسلم. كانت ترقبه حين يخرج نحو الكعبة فتتبعه دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة، هذا الحدث هذا دليل على قوة شخصيتها. مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة ساجدا، عقبة ابن أبي معيط وأبو جهل وغيره، معناها قعدوا يستهزئوا به يشتموه كما هو الأذى في مكة. واحد منهم قال: من يأتي بسلل جزور، اللي هو أحشاء، حشاكم جمل معناها، ويقذف بها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره وهو ساجد. فمشى عقبة ابن أبي معيط وحط هيك سلل جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدوا كلهم يضحكوا يضحكوا يضحكوا، هكا جاء في كتب السير، ويتمايلون بالضحك، معناها حتى يطيحوا على بعضهم بالضحك والاستهزاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون اللي جاء وتولى الدفاع عليه صلى الله عليه وسلم؟ بنته فاطمة جت تجري، أزاحت عن رأسه الشريف ودعت بأعلى صوتها على من صنع هذا وشاركها أبوها محمد صلى الله عليه وسلم في دعائها، فكان يقول اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم. فيقول الراوي أن كلهم يعني قتلوا في بدر، واقتلد عليهم، هم أصلا وجوههم تغيرت وتمعرت، يعلمون على كفرهم أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مستجب. رأت وهي طفلة موت أمها خديجة وحزنت عليها، وعاشت مع أختها أم كلثوم تشاركان النبي الكريم في سنوات المحنة بعد عام الحزن. كانت تلقب بالزهراء، وكانت أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من يراها يعني ياسر تشبه له الرسول صلى الله عليه وسلم في مشيتها في كلامها، فهذا الكل تنشفوها يعني تباعا، كل من يراها يتذكر أباها صلى الله عليه وسلم في وصفه وفي أخلاقه. فضلها، فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ يعني احنا نحكي على مرأة هي سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين. أيضا في مسند أحمد يروي ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطوطا أربعة، قال: أتدرون ما هذا؟ وهذه طريقة جميلة في التعليم، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هما قاعدين ويرسم أربع خطوط ويقول لهم، يعني أول شيء يدعم هذا بالرسم بيداغوجيا الحديثة، معناها تحكي لك على الشيء هذا. فساعات يرسم سبيل ويرسم على اليمين وعلى اليسار سبل، يقول هذا صراط مستقيم، وكل هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريقة تعليمية أيضا بالاستفهام والسؤال، يقولهم: أتدرون ما هذا؟ هو يعلم صلى الله عليه وسلم، لكن فيه شد انتباه، تنبيه للسائل حتى كانوا غافل ولا حتى مش منتبه ولا ناعس، ولا يفيق بالسؤال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قلنا: خط خطوطا أربعة. قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وسبق أن تحدثنا عنها، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. هذا جاء في مسند أحمد، في مسند أحمد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم: إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم عليها السلام، وأنها رزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من بناته. شو معناه؟ معناها بناته الكل، أولاده الكل وبناته ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظم أجره صلى الله عليه وسلم. قال: أتدرون من الرقوب؟ قالوا: يا رسول الله، الرقوب لدينا من لم يخلف أحدا من ولده. قال: لا، الرقوب من لم يقدم أحدا من ولده، يعني اللي مات له ولد وربي سبحانه ابتلاه بهالبلية الكبيرة ياسر، اللي هي فقد الولد، يعني وصبر ربي يبني له قصر الحمد في الجنة، وجزاء عظيم جدا عند ربي، عند الله عز وجل، لأنه مصاب عظيم في الولد، لأنه حب الوالد لولده ولحب الوالدة لولدها هو من أقوى أنواع الحب. فاللي قدم ولده في حياته له الأجر العظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد فقد ولد ولا فقد بنية في عمر صغير ولا كبير ولا كذا، يلقى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم المواساة الكبيرة. فقد أولاده كلهم في حياته الأولاد والبنات. سيدة فاطمة فقط هي التي ماتت بعده بستة أشهر، وهي الوحيدة اللي عاشت فقده، عاشت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. شو معناها؟ هو قال أحسب أني ميت في عامي هذا، قالها للسيدة فاطمة، وأنه لم ترزق امرأة من نساء العالمين مثل ما رزقتي. يعني أنت مصيبتك فيها كبيرة ياسر، خاطر ما فماش فقد أعظم على أنفسنا من فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالها فلا تكوني دون امرأة منهن صبرا، يعني اصبري واحتسبي. قالت فبكيت، فقال أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم. فضحكت، ما حبش يكدر عليها وما خلاها، كان كي ضحكت. نرجع بعد الفاصل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله في فضائل فاطمة، روى الحاكم بسند جيد، قال صلى الله عليه وسلم: هي أفضل بناتي أصيبت فيا، هي أفضل بناتي أصيبت فيا. كيف كان سمت السيدة فاطمة؟ معنى قلنا أن السيدة فاطمة كانت لها قوة في الشخصية، يعني بدليل أنها سبحان الله يعني شوف شجاعتها، ومعناها كانت شجاعة بطبيعة وقت اللي ترى في المشركين يستهزئوا بها وترى فيهم، فهي ما خفت من حد سوى الله عز وجل، ومشيت يعني هزت سل الجزور وقعدت تدعي عليهم ولم تخف، هذا دليل على قوة شخصيتها رضي الله عنها وأرضاها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يربيها بأنه يعني يدعوها إلى تحمل المسؤولية، كان يقولها: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، الحديث عند البخاري ومسلم. وكان يقولها: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. إيش معناه؟ معناها تحمل مسؤوليتك في دينك، والتربية على تحمل المسؤولية مهمة ومهمة جدا. احنا للأسف توا برشا والدين في بالهم يعاونوا ولادهم فما يخليهم يتحملوا حد شيء من المسؤولية، ولا من كثرة ما هما يعني ممكن أوذوا قبل والدين ولا تعبوا في حياتهم يقولك أنا ما نحبش نتعب ولدي ولا ما نحبش. لا، نقول ونعاودوا اللي التربية رحمة وحزم، نقول ونعاودوا اللي التربية هي أنها تحط له جذور، معناها في قيم في مبادئ، وتعطيه جوانح باش يطير زادة، ماهيش انك فقط يعني تخليه مربوط بيك ولا يستطيع ان يستقل بنفسه. التربية الناجحة هي انه ولدك وقت يخرج من عمر الحضانة من 8 لل 11 سنة اللي هي بداية المراهقة يبدأ يتعلم، وانت اكيد من الصغر علمته انه يتولى اشياء وحده يعملها، باهي انك تحمله مسؤوليته، باهي انه يتعود يعمل بعرق جبينه في اشياء معناها سبحان الله ماهيش متعبة بطبيعة وهي في حدود طاقته، وانك تشجعه وانك تعطيه بعض المهام اللي هي في طاقته وتعطيه اجر عليها وتشجعه عليها حتى بمعلوم مالي، هذا مهم جدا. فباهي انك تعطيه مسؤولية على دينه في انه تربطه برقابة الله عز وجل. يعني الناس اللي نفعت والناس اللي قاعدوا يخافوا من ربي

نعرف اللي أنا غلط وبيني وبين ربي ونحب نستغفر ونتوب، لكن كي تبدأ العلاقة الوالدية ماهيش جيدة راهو أحيانا يتمرد على ومعناها أمر ونهي الأبوين. فاطمة كانت كما قلنا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وكلاما، يعني كانت تشبه له في وجهه وكانت تشبه له زادة في كلامها. وكانت رضي الله عنها، وإحنا كنقولوا شخصية قوية نقولوا شنو زرع النبي صلى الله عليه وسلم في بنته؟ أعطاها المحبة اللي حكينا عليها في أول الدروس. كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها. بلا يشوف الحفاوة هذه، الحفاوة بالبنت في مجتمع كان يسوءه أن يبشر بالأنثى، ورب يقول في القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني كان يحشم العبد يعني بالأنثى. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كم كان يكرم البنات، يعني أنه يقوم لها، وفي هذا الحاجة النفسية اللي نسميها للاحترام والتقدير والقبول ويقبلها ويرحب بها. أخرج ابن حبان في صحيحه، وهذا كل بالأدلة بطبيعة، بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها ورحب بها وأخذ بيدها. شوف اللمس، الأحضان توا بطبيعة دراسات تقول اللي الأحضان تقبيل الأولاد والحضن في حد ذاته يعني خلي المخ يسرع ولا يحفز إفراز السيروتونين وال يعني اللي هي مسكن ومهدئ، وإحنا حشنا بها ياسر. التشنج والتوتر اللي في حياتنا راو أحيانا دواه حضن، حضن زوجي ولا حضن والدي ولا حضن بول بنته ولا حضن، الحضن هذاك زاد يقيها من انها تطلع الاحضان باش يقولوا لها كلام باهي، مش تسمع منهم المدح ومش تسمع منهم الغزل ومش تسمع منهم. فشبع بنتك حبا وشبع بنتك احضانا وشبع بنتك قبولات وشبعها عاطفيا، مش ما تكونش فريسه الأول يعني إنسان يجي يقول لها في ظنها كلام. وأنا كثيرا ما أجد يعني نماذج بنات وقتلا تلقاها فيها شيء من بين قوسين معناها مسكينة تصديق سريع، محبش قول سذاجة للطفل اللي يقولها راني نحبك وراني كذا، ومن بعد يستدرجها الأمور أخرى فتلقاها غير مشبع عاطفيا في أغلب الأحيان. قتلها تبربش تلقاها غير مشبع عاطفيا، تلقاها مخذيتش الحاجات هذية اللي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة. يأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه قالت عائشة، وهذا فيه من الإكرام والتقدير الشيء الكثير. وكانت هي إذا دخل عليها قامت إليه وقبلته وأخذت بيده. الحديث قلنا عند ابن حبان في صحيحه، يعني كيف كيف إذا نسمع لأولادنا هما بش يسمعونا، وإذا أحنا زيدا أولادنا نقولوا له من فضلك إذا نحب أولادنا يقدرونا يلزم الكلمات هذه ما تكون موجودة في في في تعاملنا، من فضلك عايش ولدي جيب لي كل حاجة، لو سمحت أعطيني كل حاجة، معناها ما نبديش جيب لي أعمل لي قد لي كذا وبعد نقول شبيه الصغير ما يحترمنيش. فما ألفاظ تكون ممنوعة في دارنا في قانوننا المنزلي، فمش ألفاظ سوقية ولا ألفاظ مهينة ولا ألفاظ بذيئة وبعد يقول شبيه الطفل يتكلم هكا شبيه الطفلة تتكلم هكا، رأوا كلها تجبد من معين الوالدين. وأخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا، السمت هو حسن القصد والمذهب في الدين والدنيا، وهديا، والهدي هو السيرة والهيئة والطريقة، ودلا، والدل هي الحالة اللي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار برسول

0: طول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذوها قاعدة، البنية اللي تبدأ قريبة من بوها راهي تطلع قوية الشخصية، قوية الشخصية. نكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج قدوات ملهمات مع الأستاذة شيراز شيحة.
2: من رياض السنة النبوية.
3: الله عليك الله يا خير الورى.
4: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.
2: من رياض السنة النبوية.
4: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.
5: إنها الرحلة إلى الله.
6: إنها الرحلة إلى الله.
7: في هذا المكان يستوي الجميع، في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله، تساوى الكل.
8: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تنزل.
5: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
7: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
11: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.
2: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حب النبي صلي لي
0: انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي

0: بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 74، أي من قوله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى الآية 78، أي إلى قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة: الطالب
2: بن زرتي مالك،
1: والطالب
3: ياسين الشريف،
1: والطالب
4: هشام العياري.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
5: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

0: قام.
1: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
0: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: قال هذا فراق بيني وبينك.
0: قال هذا فراق بيني وبينك.
1: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
0: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
1: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
0: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
2: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. كلمة تستطيع، دائما انتباه إلى الترقيق والتفخيم، تفخيم الطاء وترقيق بقية الحروف. لن تستطيع، طبعا هنا النون الساكنة وبعد حرف تاء، لن تستطيع حكمها الإخفاء مع الغنة. الإخفاء طبعا هي حالة بين الإظهار والإدغام، فلا ندغمها، طبعا لا نقول لا تستطيع، هذا يسمى إدغام. ولا نظهرها، هناك من يقرأ لقرب طبعا مخرج التاء من مخرج النون فيقرأ يقول لن تستطيع، هنا أظهر النون مع الغنة، لا، لا نترك اللسان يلمس مخرج النون وإلا سيصير إظهارا مع الغنة، فنقول لن ت وليست لن ت. فالانتباه في قوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، يقرأها طبعا الإمام قالون بتخفيف النون وليس لدني، لا، لدني هكذا، من لدني عذرا. كلمة عذرا بين ضم العين ثم إسكان الذال مع صفة الرخاوة والجهر، عذرا هكذا. والوقف طبعا على معناها التنوين بالفتح دائما يكون بمقدار ألف واحدة فلا نزيد، عذرا هكذا. في قوله تعالى هذا فراق بيني وبينك بكسر النون، ليست بينك، لا، هذا فراق بيني وبينك هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى فكانت لمساكين يعملون في البحر، ترقيق جميع الحروف هنا، في البحر، فلا نقول في البحر، لا، في البحر مع بيان كسر الفاء، في البحر. ثم فأردت، أصلها فأردت، دال ساكنة بعد تاء، إدغام هنا، إدغام الدال في التاء، فنقرأها تاء مشددة مع طبعا ترقيق جميع الحروف ما عدا حرف الراء المفتوحة مفخمة، فأردت فأردت هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

0: أقامه.
1: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
0: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: قال هذا فراق بيني وبينك.
0: قال هذا فراق بيني وبينك.
1: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
0: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
1: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
0: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
2: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

0: ينقض فأقامه
1: يريد أن ينقض فأقامه
0: يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: أحسنت مالك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
1: قد بلغت من لدني، طبعا هنا من لدني نون ساكنة وبعد لام حكمها الإدغام بلا غنة، من لدني لا أقول من لدني من لدني، نعم
2: قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

0: ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب هشام، تفضل يا هشام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.
1: يريد أن ينقض فأقامه، أتم تفخيم الضاد فلا أقول أن ينقض فأقامه. نعم،
2: يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: أحسنت هشام، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع

أتصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

0: قض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم، نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما تلونا وما تعلمنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.
2: لا تحزن إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطيبا للقلوب.

0: رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلفت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
0: من رياض السنة النبوي.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.
3: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه الإمام البخاري.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أخلاق النبوة.
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا ليمي بالك تلوم بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع.
1: حبني بي، صلي لي.
0: أنا في حب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: بعد.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
3: من رياض السنة النبوية.
4: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
3: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.

0: هذا الشهر أعني شهر ذي الحجة أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليال عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: الصحابة. والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: الخير جميعا.
1: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
2: وشاهد ومشهود.
1: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عمر بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.
4: اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف علمي وعملي، افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثبور. اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي وعلمي، ولم تبلغه مسألتي. اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي وعلمي، ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه برحمتك يا رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء علمه. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه نجاح، ورحمة منك، وعافية منك، ومغفرة منك، ورضوانا. اللهم إني أسألك الصحة والعفة، وحسن الخلق، والرضا بالقدر. اللهم اجعلنا هادين مهدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك خير ما عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. اللهم إني ضعيف فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رجائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم كما بعثت فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فاعمر لنا منازلنا، ولا تؤاخذنا بسوء فعلنا، ولا تهلكنا بخطايانا، يا أرحم الراحمين. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، اختر لي ولا تخير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية،
1: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
2: من القلب إلى القلب.
3: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن.

0: إذا السماء انفطرت
1: وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت

الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك

وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم

0: والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: أنا من عشق لربي الدمعة تسير.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر، كيف نشكو علة والله أكبر. الله أكبر، عندها الأحزان في الأعماق تصغر، وكل قلب بعد كسر سوف يجبر. الله أكبر، والحزن بين يديه يقهر. الله أكبر، والروح بذكره تزهر. الله أكبر، والمحاجر له تصلي وتبتهل. الله أكبر، والأماني بين يديك. الله أكبر، والصعب هين عليك. كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فالله كبير يستحق الثناء. اجعلوا أوقاتكم هذه تكبيرات تصدح للسماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور. لا إله إلا الله عدد القطر والمطر، لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون. لا إله إلا الله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. اللهم اجعل لنا في هذه العشر نصيبا من كل خير تحبه وترضاه، وارزقنا فيها يا ربنا قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وأعمالا صالحة متقبلة، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واصرف عنا ما نخاف ونحذر. اللهم اجعلها أيام جبر لكل قلب مكسور، وفرج لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، ورزقا واسعا لكل محروم. وبلغنا اللهم يوم عرفة وأنت راض عنا يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على خير الأنام، على مسك الختام، على زين الأنام، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على الدوام. يا خير من عم الوجود سناه، ومشت إلى خير الأمور خطاه، وطمى السماء إلى السماء مبلغا هديا لينشر في الأنام هداه، وأقام بالحق المبين سبيله، والله جل جلاله يرعاه. مني عليك صلاة ربي ما هما غيث، وما أحيا الزهور نداه. اللهم تقبل منا ذكرنا لك، وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجود، وعليك التكلان. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة لسورة النجم بصوت الشيخ محمد أحمد سحيم، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة لسورة النجم بصوت الشيخ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

اللهم اربط قلوبنا بقلب سيدنا محمد، اللهم اجمع شملنا بسيدنا محمد، اللهم اجمع شمل كل من يسمع هذا الكلم في هذا الصباح، في هذه الأيام، ونحن نتصيد هذه النفحات ونغتنم أيام الله سبحانه وتعالى، أو لاحظ معنا بعين المتابعة في شرق أو غرب أو للحظة، الله سبحانه وتعالى يجمع الشمل بسيدنا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه في الأولين، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه في الآخرين، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. فيا ربي إني أسألك، كما جمعتني بأحبتي في هذه الدنيا الفانية، أسألك ربي أن تجمعني بهم في جنة قطوفها دانية. قل آمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أحيي الأحبة الكرام أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما حللتم وأينما يممتم في هذا اليوم المبارك، اليوم الثالث من شهر ذي الحجة لسنة 47 و400 ألف من هجرة سيد المرسلين صلوات ربي وسلام عليه، وهذا اليوم الموافق لليوم 20 من شهر ماي لسنة 26 بعد 2000. سلام الله عليكم أيها الكرام، سلام حتى ندخل من باب السلام ونسمع تحية الملائكة تحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكما حييت هذه القلوب الطيبة التي جمعني بها ربي في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الدقائق التي هي بإذنه والتي هي بمحف توفيقه بمنه وفضله علينا سبحانه وتعالى، أحيي أيضا الثلة التي تصاحبني في هذا اليوم، بدءا بالمسؤول التقني أخي طارق التائب، أهلا وسهلا، تحية طيبة لك وأختي سوسن وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح، ونبدأ على بركة الله. أطلت علينا يا إخوتي لآلء عشر بذي حجتي، وأفضل أيام عمر الفتى، فطوبى لعبد تقي مخبتي، أحب إلى الله فيها الهدى، فأخلص وحاذر من البدعة، ففيها الشريعة قد أكملت، فأكرم بذا الدين من نعمتي، صلاة صيام وحج وبر، وثج وعج وذي ملتي، بيوم الوقوف يباهي الإله، بجمع الحجيج بذي الوقفة، يقول عبادي أتوني شعوثا، وكم قارفوا الأمس من زلتي، فأشهد خلقي بأني الغفور، فأشهد خلقي بأني الغفور، فطوبى لعبد بلا هفوة، فلله كم دعوة تستجاب، وكم سالت العين من عبرتي، ولله كم أعتقت من رقاب، وفازت من الله بالغاية، أيا ربي أنت كريم العطا، وأنت الجواد وذو المنة، فمن علينا بستر جميل نزولا بفضلك في الجنة. قصيدة للشاعر سعيد البحري حفظه الله وجزاه الله خيرا. أيها الأحبة الكرام، في كلمات ذكرت في هذه القصيدة، منها كلمتين: العج والثج. فما معنى العج وما معنى الثج؟ أيها الأفاضل، ونحن نتحدث عن الحج، ونحن نتحدث عن فرض أكرم الحق سبحانه وتعالى به المسلمين، أي والله رحمة من عنده تترى علينا،
ركن من أركان الإسلام العظام، فرض على من استطاع إليه سبيلا، في أدائه ثواب وجزاء كبير، فهو يكفر الخطايا ويمحو الذنوب، ويخرج العبد منه كيوم ولدته أمه. وفي هذا الحديث يرويه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب محمد زيد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ أي الحج أفضل؟ بمعنى ما هو أفضل أعمال الحج، يعني ما هي أفضلها بعد تحقيق فعل أركانه وشروطه وواجباته؟ يجيب النبي صلى الله عليه وسلم: العج. ما معنى العج يا سيدي يا رسول الله؟ يقول: العج في تفسير العلماء هو أن يجهر الملبي بالتلبية ويرفع بها صوته، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهي تعني إجابة الملبي لنداء الله بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، وتتضمن المحبة الكاملة، وذلك بالتزام الطاعة والإقامة عليها. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وفي هذا اعتراف لله بأنه مالك الملك، وأنه هو الواحد الأحد لا شريك له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والثج، يعني قال العج وفسرناها بمعنى رفع الصوت بالتلبية. طيب وما معنى الثج يا سيدي يا رسول الله؟ بمعنى ذبح الهدي والأضاحي وإراقة دمائها وسيلانها، وقيل إنه يريد بذلك كل أفعال الحج من أولها إلى منتهاها، لأنها تبدأ بالذكر والتلبية وتنتهي بالذبح والهدي، فذكر الحدين ليشمل ما بينهما من أعمال، كأن كل أعمال الحج عظيمة وجليلة وينبغي إتمامها. هذا معنى العج والثج. سبحان الله، ما أجمل كلماتك يا سيدي يا رسول الله، والمعنى واضح. نحن نعبد الله في كل أيام حياتنا، ولكن في هذه الأيام لمن لم يستطع السير إلى بيت الله الحرام، للقاعدين وقلوبهم هناك، 10 أيام تساوي كثرة ذكر الله. هنا يسأل أحد الصالحين والقوم أمامه في كلم محاضرة: ما هي العبادة الوحيدة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر منها في الأيام 10 الأولى من شهر ذي الحجة؟ تخيلوا، ليست الصلاة، تخيلوا، ولا الصيام، ولا الصدقة، إنما أمرنا أن نكثر من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، وفي رواية والتسبيح.

منه، لأن الذكر يا سادة يا كرام هو الغاية من كل العبادات. قال تعالى وأقم الصلاة، واصل الآية، واصلي لذكري أحسنتم، وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لكي تذكرني فيها بجميع أنواع الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار كل أعمال الحج لإقامة الذكر لله. ثانيا، يعني لماذا نكثر من الذكر؟ ثانيا، لأن الذكر أكثر عبادة تؤثر في القلب وتجعلك دائما موصولا بالله. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. هذه الثانية. ثالثا، لأن الذكر أيسر عبادة تعطيك أعظم الحسنات، أيسر عبادة تعطيك أعظم الحسنات. رابعا، لأن الذكر أكثر عبادة تحصنك وتنجيك من شرور الشيطان، فتقلل من معاصيك وذنوبك. ويكفي الذكر شرف أن من ذكر الله ذكره الله وأحيى قلبه وأنار له دنياه. قال تعالى فاذكروني أذكركم، وقال في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فلنحيي قلوبنا وبيوتنا ودنيانا وكل حياتنا بكثرة ذكر الله. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولوا آمين.

0: الله، هناك دعوني بجانب المختار صلى الله عليه وسلم يا جامع الناس. اللهم يا جامع، اللهم يا جامع، اللهم يا جامع، يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، اجمع شملنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اجمعنا يا ربنا وكل من حضر هذا المجمع، ولو من غير مقصد، ولو من غير مطلب، ولو من غير نية. اللهم لا تجعل منا أحد إلا وجمعته بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، نقول ما قال ذاك الذي تاق قلبه لهذه الزيارة المباركة، يقول: لما رأيت مواكب الزوار تبغي بشوق حج بيت الباري، ودعتهم والقلب ينبض حسرة، والدمع نبع من عيوني جاري، حملتهم مني سلاما عابقا بالطيب والتحنان للمختار. من أصعب الأشياء رؤية مشهد للقاصدين البيت في الأسحار، يمضون ثم تعود أنت بأدمع حرة وفي الأعماق شعلة نار. يا رب أكرمنا كما أكرمتهم، يا رب أكرمنا كما أكرمتهم بالحج قبل نهاية المشوار. قل آمين. اللهم آمين. والذي أحل القسم، كل من يذكر الله الملائكة تحيط به، فكيف لا تقول آمين ولك بالمثل يا رب العالمين. بالأمس القريب امرأة من ليبيا الشقيقة، سبحان الله، أكرمها الحق سبحانه وتعالى بأن تلد ابنا وهي حاجة. إذن سمت هذا الابن إبراهيم. سبحان الذي رزقها هذا المولود في الحرم في أفضل زمان وأفضل مكان. وأيضا بالعكس، سبحان الله، مع هذه الولادة وفاة حاج من سيدي بوزيد رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث ملبيا، وهذا هو حال الحاج. هنيئا لك يا حاج، هنيئا لك. سبحان الذي يحيي ويميت، سبحان الذي جعل في هذه الأيام، يعني سبحان الله، اختيارات واصطفاءات من عنده. فعلا، إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها. لعل دعوة أن توافق رحمة، لعل دعوة أن توافق رحمة، فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا. نفحات هي ذخيرتك الروحية التي تنتظر منك أن تستنطقها كي تحكي لك كيف يصنع المرء في زمن قصير ضفاف شواطئ من الأجر الأزلي الخالد. ربما تبدو لك أيام معدودات، لكنها شبيهة بحروف ألف لام ميم وحاميم، حيث تشكل القرآن كله من تلك الحروف المقطعة. اللهم أيقظ قلوبنا في هذه الأيام، واجعلنا من الذاكرين إلى يوم الدين. لنا عودة، انتظرونا.
1: إشهار. من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
3: مرحبا. الذكاء الاصطناعي، وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي؟ المصطلح جديد اللي ولت الناس الكل تحكي عليه، اللي يقول لك هذا تطور طبيعي للتكنولوجيا، واللي يقول لك لا راهو فيه مخاطر كبيرة كان نكملوا هكا على صحة الإنسان النفسية والعقلية. أنا اليوم باش نتناول الموضوع في علاقة بصغارنا. يا سيدي، هاك البحوث والدروس في بالكم شي اللي وليداتنا في الكوليج والابتدائي ولات دروسهم الكل يخدمهم لهم سي شات جي بي تي؟ هي نعم، ياخذوا ورقة التمرين يصوروها ويطلبوا من شات كيما يتربجوا به الشبيبة باش يجاوبهم ويعطيهم الحل، وبالفعل الحل يجي في ثواني معدودات، ويمشي التلميذ فرحا مسرورا للأستاذ ويهز الخدمة مضروبة بالسفود. وهنا نحب ننبه من خطر تلبد الدماغ نتيجة عدم بذل المجهود، واللي بطول المدة عندها برشة تأثيرات كارثية على صغيراتنا. من ناحية أخرى، وانا نحضركم في الحلقة، طلبت من شات جي بي تي تمرين في المات كيما يعملوا وليداتنا، ونفاجئكم كي نقولكم لقيت فيه أغلاط وأخطاء واضحة. لذا المنصوح به لينا ولوليداتنا استعمال ليا باحتراز وعلى قدر الحاجة، وكيما ما نعطيوش الثقة لأي كان من البشر من بني جلدتنا، من البديهي أن ما نعطيوش الثقة وكل أسرارنا الآلة وروبو اللي في الأول وفي الأخر ما نعرفوش شكون وراها واش ينجموا يعملوا بمعطياتنا اللي نقدموا فيهم طواعية. إن شاء الله زينة.
2: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

0: اللهم صلي على القمر محمد، اللهم صلي على المنير محمد، اللهم صلي على بهي طلعة محمد. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلي عليه شيخ جمال.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: هذه أول تحية لنا، ما أجملها. إي والله، يعني سبحان الذي أثلج هذه الصدور ببعث الحبيب الحبيب محبوب محمد صلى الله عليه وسلم. علمنا الأخلاق وعلمنا الآداب، وإنما بعث لكي يتمم لنا الأخلاق. ورأيت فيكم دماثة الأخلاق، فأسأل الله، نحن لا نزكي أحدا على الله، ولكن مع كل رحلة ومع كل ومضة ومع كل دقائق تجمعنا معه سبحانه وتعالى، نستزيد فيها أدبا وعلما ودرجات علا، وأطمح أن تكون أنت منهم. شيخ جمال ذياب مباشرة من جابس، سلام الله عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ، ربي يحفظك إن شاء الله
0: جمعاً.
1: لا إله إلا الله. أحبابي حيثما كنتم، وصوت
0: صلى الله عليه وسلم،
1: مرحبا. زيتون الغراء،
0: الله يبارك فيك،
1: يشنف أذانكم، جزاكم الله خير.
0: وإياك،
1: الله يبارك فيك إن شاء الله.
0: وإياك وإياك إلى يوم الدين. الله يبارك فيك. مع صفات المؤمنين نواصل ونتواصل دائما وأبدا، لكم المصدح والمساحة، تفضلوا.
1: جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ونحن نواصل في هذه السلسلة الرائعة. نعم، كما قالت أستاذة، نستمد من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي بين الناس، هو يجسد ذلك على خشبة مسرح الحياة. كيف لك أن تجسد هذه المعاني الراقية؟ أيها الذي سماك الله مفلح، أنت تصل إلى درجة الفلاح حين تشمر عن ساعد الجدي، وتصل إلى والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون. أنت تفلح إن شاء الله. الأمانة والعهد خلق يعتبر أس من أسس الإسلام. أنت تصلي فهنيئا لك وجزاك الله خيرا، وأنت تصوم فكذلك، وأنت تقوم الليل فكذلك، ولا تنسى الدائرة الأوسع في العلاقات البشرية، العلاقات الإنسانية. الله تعالى يؤكد على معنى أنك أيها المؤتمن لا بد أن تؤدي الأمانة، ويا من أبرمت عهدا لا بد أن تفي بعهدك مع من أبرمت معه. إذن والذين هم لأمانات وعهد مرعون، أمانة وعهد يا حبيبي غالي. فأما الأمانة ما استؤمنت عليه، أنت أول ما استؤمنت عليه هي أمانة الله تبارك وتعالى. بعد أن آمنت به، احذر أن تلقي بها عرض الحائط يا حبيبي الغالي. الله يقول ويذكر، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حملتها أنا وأنت يا أخي الفاضل، أنا وأنت يا أختي الفاضلة. هذه الأمانة لابد أن نجعلها طوقا في أعناقنا إلى أن نلقى ربنا تبارك وتعالى. والأمانة طبعا الشرع أمانة، كما قال عليه الصلاة والسلام المؤذن مؤتمن، كما قال عليه الصلاة والسلام لا دين لمن لا أمانة له. إن الله كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال الحبيب المصطفى إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أحباب الكرام، الله يحفظكم إن شاء الله.
0: أجمعين.
1: الأمانة اليوم مدار حديث الناس، قلق الناس، هواجس الناس. أين الأمانة اليوم بيننا؟ يرحمنا ويرحمكم الله، أليس حبيبنا صلى الله عليه وسلم من لقبه أعد أعد أعد أعدائه الصادق الأمين؟ لماذا؟ لما رأوا في من هذا الخلق القويم الكريم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت قريش تودع عنده ودائعها يا أحبابنا الكرام. إنعم سيدي الكريم، رغم ما نكلوا به صلى الله عليه وسلم ونعتوا بشتى النعوت، ولكن لقب الصادق الأمين كان العلامة المضيئة في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل آخذكم يا أحباب الكرام كما أخذ بمجامع قلبي، حديث الخشبة والألف دينار. يا أحبابي الكرام،
0: يا الله، ألقيها على أسماعنا لو تكرمت.
1: نعم، اسمعوا يا أحبابي الكرام، ومن دروس رسول الله صلى الله عليه وسلم نستقي الأخلاق، يرحمني ويرحمكم الله. رجل شق غمار البحار كي يتسوق بسوق نائية على بلده ثم يعود، وحين أراد أن يقتني من مشترياته هم بأن يعطي أجر التاجر، فلم يجد لا درهما ولا دينارا، ضرب كفا بكف وزفر زفرة ألم. ما بك يا هذا؟ قال: إني لم أجد درهما ولا دينارا، هل أعطيتني مشترياتي على أن نؤجل الثمن إن شاء الله في السوق القابلة؟ قال: ومن يضمن لي؟ قال: إني جعلت الله وكيلي، لا عهود ولا إبرامات ولا اتفاقات، إن شئت أن تسلمني مشترياتي فإني جعلت الله وكيلي وجعلت الله على عهدي، إن قبلت أنا أشهد الله أني سأرد لك مالك. الرجل حين رأى صدق الرجل قال: خذ متاعك وانصرف، وإني أنتظرك على شاطئ النهر في السوق القادمة. إلا أن الله شاء يا أحبابي الكرام، ولا راد لقضاء الله، أن يكون الطقس غير مسموح بأن يعتلي السفينة ويعود إلى التاجر كي يؤدي له أمانته. فطبعا ما كان منه إلا أن عاد إلى بيتي. لا والله أبدا، لم يعد إلى بيتي، بل دك ما يمتلك من هذا المال لصاحبه بين خشبتين، ثم أرسله وقال: اللهم إني أسألك أن تودع وديعتي إلى من جعلتك وكيلا عليه يا رب العالمين. يا أخواني الكرام، اصدق مع الله يصدقك، والله الذي لا إله غيره. الرجل كان صادقا، والرجل في الضفة الأخرى ينتظر، وإذا به حين استيأس من مقدم الرجل رأى الخشبة، قال: لما لا أخذها كي أدفئ بها عيالي في هذا البرد الشديد؟ حين وصل بيته وفكك الخشبات وجد الأمانة بين الخشبات مشموعة برسالة. نعم يا سادتنا، أخي أرجوك أن تعذرني، والله إنه المانع كان الطقس والرياح الشديدة فلم أقدر أن آتيك، فإن وصلتك أمانتي فأحمد الله والحمد لله رب العالمين. وهل كفى بذلك؟ وهل اكتفى بذلك يا أحبابي؟ لا، وفي السوق القابلة جاء إلى التاجر يتحنن ويعتذر، وسلمه الكيس الآخر ظنا منه أن كيسه لم يصل. قال: يا هذا جازاك الله خيرا، إن كيسك بين الخشبات قد وصلني 1000 دينار، فجزاك الله خير.
0: ما شاء الله، الكرام، جزاك الله خيرا.
1: هل مع بعد هذا الحديث من تعليق؟
0: لا والله،
1: لكم التعليق، وعيدكم مبارك سعيد إن شاء الله.
0: كل نعم سنة وأنت إلى الله أقرب وإلى طاعته أدوم، بوركت أينما حللت ويممت. إذن أحبابنا الكرام، لنا عودة إن شاء الله بعد دقيقة. اقتصاد
2: إشهار
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: يسألونك عن القوائم المالية، قول: القوائم المالية اللي يسميها العامة البيلان، راهو ما هوش معمول باش تخبيه في الخزين، معمول باش يجاوبك على 3 أسئلة مهمة في مشروعك. أول سؤال: أنيش ربح؟ هوني نشوف الربحية، قديش نبيعو، قديش يبقى لنا من الربح. ثاني سؤال: زعما نجمو نتحملوا ديوننا هذوما الكل؟ هذه سميوها الملاءة، يعني الشركة واقفة على ساقيها ولا لا، ولا عايشة بالقروض. ثالث سؤال: زعما نجمو نخلصوا ديوننا في الوقت؟ هذيك يسميوها السيولة، يعني الكاش موجود، وإلا عايشين بالروج كما غيرنا وكل شيء مربوط على المخزونك الراقد. الخلاصة: شركة تربح وما تخلصش ديونها لازم يجيها نهار وتغرق، وشركة عندها سيولة ما تربحش أما ما تقفش. التوازن هو السر في المشاريع الاقتصادية، راهو زايد عليك.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن لم تطب في طيبة عند طيبي طابت به الدنيا فأين نطيب. يا ربي طيب أرواحنا بسيدنا محمد، يا ربي طيب حياتنا بسيدنا محمد، يا ربي طيب أوقاتنا بسيدنا محمد، يا ربي طيب هذه الساعة وكل ساعة إلى قيام الساعة بنور سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. صلي عليه أختي عفيف. الصوت متقطع، لم أسمعك. لربما نعيد إن شاء الله التواصل معك، وجميل أن نسمع الصوت من أوله إن شاء الله، حتى يعني يكون الكلم واضح إن شاء الله للمستمعين. وفقط يعني من الناحية التقنية نحن نعيد التواصل معك أختنا الغالية. إذن أقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أختي عفيف. إذن نتواصل معك إن شاء الله لحيظات، وتكون معنا أختنا عفيف إن شاء الله. إذن والصوت بإذن سبحانه وتعالى أكثر وضوح لكي نسمع ولكي ننتشي ولكي نتعلم ولكي نرتقي. ونسأل الله قبل كل شيء مع هذه المداخلة الهامة جدا فعلا في حياة الإنسان من حيث الصحة، الصحة تاج على رؤوسنا. يا رب العالمين اجعلنا عالمين عاملين بما نسمع وأن نعي ما نقول. يا رب العالمين نتواصل إن شاء الله مع أختنا عفيف. أقول السلام عليكم مجددا.
1: وعليكم السلام ورحمة سلام. الله تعالى وبركاته.
0: يلا اسمعيني الصلاة على الحبيب إذن.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: إذن كلمات نبدأ بها دائما وأبدا ذكرنا للحق، صلاتنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما أجمل هذه الابتسامة أيضا أحسبها من القلب، وهذا شعار كل أحبابنا الذين نتواصل معهم بقلوبنا إن شاء الله. نسأل الله أن يقع هذا الكلم في القلب فيفرح به الرب ويرقينا إن شاء الله يا رب العالمين. لك هذه المساحة أختي الفاضلة وأنا منكم نتعلم، تفضلي.
1: شكرا ربي فضلك يا عيسى.
0: ربي يبارك لك. أهلا وسهلا.
1: تحية ليك وتحية للعاملين معك.
0: نعم وصلت.
1: تحية للسادة المستمعين وين كانوا، إن شاء الله يا ربي تكونوا تتمتعوا بالصحة والعافية
0: جمعا،
1: واللي مريض إن شاء الله يا ربي يشفيه ويفرج عليه يا ربي.
0: آمين يا رب آمين.
1: احنا المداخلة متى اليوم هي باش تكون هي تواصل للمداخلة متى الأسبوع الفارط، واللي احنا حكينا على مشاكل المفاصل وعطينا وصفات. واليوم إن شاء الله باش نعاودوا وصفات ونصائح، على خاطر أختي أسماء الإنسان اللي عنده أي حاجة توجع فيه ولا أي أغضان يعني يوجع فيه،
0: أي عضو نعم
1: عضو يوجع فيه، يلزم فما حاجات ياخذهم الطبيعة وهذا توفرهم للطبيعة ويكونوا آمنين. ويلزم زادة كيف يلتزم بنصائح معينين باش يجم قدرة ربي يتمثل للشفاء. إن شاء الله ربي يشفي ويعافي الجميع يا ربي. وإحنا حكينا في الأسبوع صارت على مشاكل المفاصل، وقلنا دي هو مع تقدم العمر ولا تعب ولا حاجة أكل المرونة وتولي فمك شوية وجيعة وكل التهابات. وقتش نعرفوا لي فما التهاب في المفصل، وقت اللي تولي فما وجيعة وتولي فما حمورة وانتفاخ، هذيك هذا كيف تقوى بالكل. يلزمنا نلتزموا بحاجات اللي هو يلزم نحافظوا على الجسم متاعنا من الأمراض كيف السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية، هذوما على خطرهم هما يساهموا بشكل مباشر في ارتفاع نسبة التهاب في الجسم. قلنا أن ناخذ الأكل الصحي، وبرشا ناس يقولك شو معناتها تقولي الأكل الصحي. الأكل الصحي هو أن نلتزم بالغلال والخضار الموسمية، نبعدوا على السكر حتى مش منحبوش نقوله نمتنعه هو ماذا بينا، اما يعني نبعدوا الماكسيموم عندنا نحاول ان نقلوا من التناول نتاع السكر، ما يكونش في الوجبات نتاعنا الكل. اننا نمارسوا نشاط رياضي، زاد هذه حاجه راهي تعاون المفاصل انها تكون ديما تخدم بطريقه مرنه وسوبل بفاسون تعاوننا بالكديب دي. قبل ما نمارسوا النشاط الرياضي نتاعنا يلزمنا نقوموا بكل معناتها نعمل كل شوفمون، ما ندخلوش ديريكت في الحركات
0: القوية، تمرينات كتهيئة يعني. نعم
1: أي. زاد كيف كيف الاقلاع على التدخين زاد على خطر في التدخين زاد هذاك مضر بالكل وزيد
0: يأثر
1: مباشره على المفاصل. زاد كيف كيف نحكيوا لهنا على المكملات الغذائيه واحنا حكينا وقلنا من اقوى مضادات الالتهاب الكركم وقت عطينا وصفة اللي هي مغرفة صغيرة بالكل أصغر مغرفة صغيرة على الأخر بالكركم المذابين يكون معمول في الدار عليه العشر متاعه فلفل أسود اللي هو باش يثبتك المادة الفعالة الموجودة في الكركم كي نقول احنا العشر نتاعه باش تجي رشة هي يعني رشة صغيرة فلفل أسود في كاس ماء ونشربوهم هذية نجموا ناخذوها على الريق وإذا ما نجمناش نجموا ناخذوه بعد الأكل هذية عاوننا نفس المكونات هذوما نجموا زادة كيف كيف نحطوهم في العسل نجموا نعطيه وصفة ناخذوا 3 ملاعق أكل عسل صافي ديما عسل الحر قد تربي 3 ملاعق أكل نحطوا عليه ملعقة صغيرة نتاع كركم مغرفة بداية كلمة وصفة هذيك كركم عليها ربع المغرفة هذيك هو بيتو فلفل أسود نخلطه بالكدير المكونات وناخذه منه نجم وناخذه شطر مغرفة 3 مرات في النهار بدا بينا كيف ناخذه ما نبلعوش في جرة الماء نخديوه هكاك حتى 4 دراج
0: أي نعم
1: يعطي المفعول نتاعه. زادها كيف كيف باش نجمو نحكيو زادها كيف كيف اليوم على الأوميغا 3 اللي هو يساعد بشكل واضح في التهاب المفاصل وعنده دور كبير في تقوية جهاز المناعة زادها كيف كيف نجمو ناخذوه من مصادره الطبيعية اللي هو فما المصادر النباتية والمصادر الحيوانية. المصادر النباتية اللي هو الأسماك موجود في السردينة في بتن في الماكرو موجود في غلال البحر نقوه مركز اكثر في كبد الحوت هنا تجمو تاخذوه معناتها زاده في على شكل كبسولات تجمو تاخذوها هكاك من الصيدليات ونجمو ناخذوه زاده من المصادر النباتيه كيف الموجود هو في المكسرات كيما الجوزه في البذور كيما الشيا والكتان وتعودتوا عليها ودخلتوها توا ولات في العادات تاعكم موجودة ده كيف كيف في زيت الزيتونة ده الأوميغا 3 راهو يعاونكم برشا زيت المعروف على الكولاجين اللي هو يحافظ على المرونة زيت متاع المفاصل ويمنع الالتهاب هذي كيفاش نقولوا احنا ناخذوه مع مضاد للالتهابات هذي الكولاجين راهو ياسر به هو شنو يعمل يخلي المفاصل يخليهم سوبل ويحافظ على الليونة متاع الغضروف متاع القروش ما يخليهش يتاكل وما يخليهش يشيح ويبس يعاوننا برشا برشا هذه الكولاجين كيفاش ناخذوه ناخذوه من عمر 25 سنة نجمو ناخذوه مرة في العام نعملو مثلا كما نقولو شهر وإلا شهري إلى ولا عندنا مشاكل من نوع هذه بعد 40 سنة نجمو نعملوه مرتين في العام ومن 50 سنة وأكثر نولي ونجمو نعملوه 3 مرات في العام راهو يعاونكم برشا برشا خلاف اللي هو معناتها اللي هو به للمفاصل زادة كيف كيف راهو به للبشرة وراهو به زادة للشعر بالنسبة للناس اللي توا تعاني من الآلام كيفاش باش يعمل معناتها هو توا العضو هذاك يوجع فيه كما نقولوا رقبته توجع ولا المفصل هذاك يوجع يحط الثلج راهو الثلج زادة معناتها معروف اللي هو مضاد للالتهاب مضاد للوجيعة ينحي لك الوجيعة معناتها خاطر هي كيف اللي تتجمد هذه البلاصة هذيك ودي ما عادش توجع فما مراهم وفما جيل وفما زيوت نباتية نجموا نستعملوها زادة كيف كيف كيف عود القرنفل كيف النعناع كيف الكاليتوس زادة هذوما زيوت روحية ما نحطوهمش مباشرة على الموضة يلزمهم يتحلوا في زيت نباتي مثلا نحكيه على زيت قلوب البشماش مثلا يدخل فيه سعف البشرة زادة يعاوننا برشا
0: نعم
1: يدوم حاجات نجمون فما زادة مكمل غذائي زادة نحب ننصح به الناس الحقيقة هو راهو فعال بالغذاء أمام الهنا ما تجمو تلقاوه كان في الصيدليات على شكل كبسولات هو لخطة غوفيتون باللغة الفرنسية وهو معناتها اسمه لي غريف دو ديابل نجمو زاد الترجمه نتاعه والا مخالب الشيطان اما انتم تلقاوه في الفارماسي بس ما عرفوش تسميه تقريب تلقاوه اسمه لاكتاغوفيتام، زاد هذا راهو من اقوى مضادات الالتهاب. أيوة. راهو فعال جدا جدا جدا للناس اللي توا متقلقه
0: بارك الله فيك موجوعه. الله يشفي الجميع شفاء لا يغادر سقما. بارك الله فيك وأسأل الله أن يجعل أيامك كلها سعادة وراحة بهذه الكلمات المريحة لقلوبنا ولكل عليل. كل سنة وأنت إلى الله أقرب وإلى طاعته أدوم. عيد إضحى مبارك إن شاء الله أختي عفاف، ربي يبارك لك إن شاء الله، الله يحفظك إن شاء الله في أمان الله، يومك مبارك. سلام الله عليك. أحبابنا الكرام، مع سؤال فقهي وجواب ولنا عودة إن شاء الله، تابعونا.
2: إشهار.
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: ما هي العيوب التي لا تجزئ في الأضحية؟ الجواب أنه لا تجزئ في الأضحية عوراء ولا فاقدة جزء كيد ونحو ذلك، إلا الخصي، فإن فقد خصية لا يؤثر. ولا تجزئ بكماء، وهي التي لا صوت لها، ولا بخراء، وهي منتنة رائحة الفم، ولا صماء، وهي التي لا سمع لها، ولا صمعاء، وهي التي أذنها صغيرة جدا، ولا عجفاء، وهي التي لا مخ في عظامها لشدة هزالها وضعفها، ولا بتراء، وهي التي لا ذنب لها، وكذلك من قطع ثلث ذنبها فأكثر لا تجزئ. ولا تجزئ عرجاء بين عرجها، وكذلك لا تجزئ جرباء، ولا مجنونة، ومن بها بشم ومرض بين، مرض ظاهر إذا رأيتها بدا المرض عليها لا تجزئ. ومن فقدت أكثر من سن ولكن لغير كبر ولا إثغار، إذا كان فقدت السن لأجل الإثغار يعني بدلت، هذا لا يؤثر. أما إذا ضربت على فمها فسقطت أكثر من سن، سن واحدة لا تؤثر، أكثر من سن لا تجزئ. وكذا من شقت أكثر من ثلث أذنها، إذا أكثر من الثلث من الأذن شقت لا تجزئ. هذه العيوب التي لا تجزئ إن وجدت في الأضحية، يعني لا يصح أن تكون أضحية مع هذه العيوب. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
2: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

صبحت أحبابي بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيا ربي صلي على سيدنا محمد خير الخلق وأحلاها، صلاة تشرق بالسرور لياليها، وتصلي الملائكة على مصليها وعلى آله، وسلم وسلم ملء الدنيا والآخرة وما فيها. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. تحية طيبة مجددة لأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومع نفحات من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى نهج النبوة يكون حديثنا إن شاء الله وممشانا يا رب العالمين. في قصتين مليحتين، القصة الأولى بعنوان فإنهما كانا متحابين. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على دفن شهداء غزوة أحد، قال: ادفنوا عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام في قبر واحد فإنهما كانا متحابين. الله، على أن الموت ليس فراقا، جميعنا سنموت في نهاية المطاف. الفراق الحقيقي أن يكون أحدنا في الجنة والآخر، والعياذ بالله، اللهم سلم. من أجمل ما قرأت قول أحدهم عن جدته، هو يتحدث عن جدته ماذا كانت تقول لهم: بالله عليكم اسمعوا بمسامع قلوبكم هذه الكلمة. قالت، يعني الكلمة لها، كانت توقظنا لصلاة الفجر، يعني جدته توقظ الجميع لصلاة الفجر وتقول: انهضوا، لا نريد أن ينقص في الجنة منا أحد. يا الله، ما هذه التربية يا جدتنا؟ انهضوا، لا نريد أن ينقص في الجنة منا أحد. من أحبك حقا هو الذي خاف عليك من النار. ويا لحب إبراهيم لآزر وهو يقول له: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدقت يا الله. وانظر لجمال قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما كانا متحابين. ما أجمل أن يعرف الإنسان بين الناس بصفاته العذبة، أن يعرف بالمحب، أن يعرف بالشهم، أن يعرف بالكريم، أن يعرف بالنبيل. إذا ذكر اسمه لمعت صورة وجهه في أذهان السامعين كأنها قلب أحمر، كذاك الذي نضعه وراء العبارات الجميلة التي نكتبها. ترجم الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لمحمد بن ميمون فقال: أبو حمزة السكري، محمد بن ميمون المروزي، لم يكن يبيع السكر، وإنما سمي بالسكري لحلو كلامه. سبحان الله، أي والله، يا ترى لو أراد الذين يعرفوننا أن يستبدلوا أسماءنا بصفاتنا التي نعاملهم بها، فماذا عساها أن تكون؟ ماذا سيختار الأبوان لنا اسما؟ الابن البار، المرضي المبارك، أم الابن العاق، الفظ السليط اللسان؟ ماذا ستختار الزوجة اسما لنا؟ ماذا سيختار الزوج لك اسما؟ ماذا سيختار الجار لك اسما؟ الشهم، المعطاء، المسالم، أم الغادر سيء الخلق؟ ماذا سيختار زملاء العمل لك اسما؟ حافظ السر، الأمين، المهذب، المؤدب، أم الواشي والفاضح؟ أسماؤنا لنا، أما صفاتنا فللناس. أعيد، أسماؤنا لنا، أما صفاتنا فللناس. هم الذين يضعون لنا صفة بناء على تعاملنا معهم، ويوما ما سترحل الأسماء وتبقى الصفات، فاتركوا وراءكم من يترحم عليكم. هذه القصة الأولى النبوية، وماذا نستفيد منها الثانية بعنوان
وما أردت أن تعطيه. كان عبد الله ابن عامر طفلا صغيرا، ودعته أمه ليأتي إليها فقالت: هاي تعال أعطيك. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عندهم، فقال لها: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة. دعته لكي تعطيه تمرة، فقال لها: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. كان الإسلام حريصا يا سادة يا كرام على تربية الأطفال تربية سوية، لينشأ بعد ذلك جيل يحمل أعباء الدعوة باقتدار، ففاقد الشيء لا يعطيه. لما كان الأطفال هم

0: يحمل الأطفال في أكياس مثلا، كيف هل هذا أسلوب للعقاب؟ يبكون في الليل وهم لا يعلمون كيف يكون هذا العقاب. هذا هدم لنفسيات الأطفال. الأولاد زرع وغراس يا سادة يا كرام، ونحن نهاية المطاف لا نحصد إلا ما نزرع. عندما يتربى الطفل على الخوف فإنه يتعلم الكذب لينجو من العقاب، لذلك عندما يتربى على العنف فإنه يتعلم القسوة وتنشأ فيه حاسة الانتقام. فما أجمل أن نتعامل معهم بصدق، سيحملون هذه الصفة معهم. فصلى الله على من علمنا هذه الآداب، صلى الله عليه وسلم. لحظات إن شاء الله ونمر إلى النشرة الجوية.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: نستقبل مع بعض الزميل الفاضل بلال اليحياوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، وأقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباحك أجمل زميلنا الفاضل بلال. إذا نعيد الاتصال به رجاء إن شاء الله. إذا التواصل حاضر إن شاء الله. خي بلال سلام الله عليك. طيب نعيد التواصل إن شاء الله مع الزميل الفاضل بلال اليحيوي ولحيظات إن شاء الله، ويكون الحديث عن يعني حالة الطقس اليوم إن شاء الله. ولا يعلم الغيب طبعا إلا الله، ما هي إلا توقعات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا الأمن والأمان في قلوبنا قبل كل شيء، ثم بعد ذلك في بلادنا وسائر تراب الجمهورية يا رب العالمين. إذا نتواصل بإذن سبحانه وتعالى في هذه اللحظات مع الزميل الفاضل بلال اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يشير لي أخي طارق أن المكالمة حاضرة. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا بك.
0: الله يبارك فيك، يومك أسعد وأطيب إن شاء الله، لك الكلمة. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا يا رب العالمين، تفضل.
3: بالنسبة لتوقعاتنا لهذا اليوم 24 إن شاء الله، طقس تواصل خلال اليوم قليل السحب على أغلب مناطق البلاد مع استقرار ظرفي، وكذلك درجة الحرارة تقريبا معتها في نفس المستويات أو أكثر بدرجة إلى درجتين مقارنة بيوم أمس. تتراوح القصوى لهذا اليوم بين 22 و 26 درجة في المناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 27 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات، مع هبوب نسمات من القطاع الشمالي تكون على مناطق الشمال الوسط، قطاع شرقي على مناطق الجنوب، وعامة سرعتها ضعيفة إلى معتدلة. تتقوى نسبياً آخر النهار خاصة في المرتفعات الغربية والبحر خلال هذا اليوم، يكون قليل الأثيرة. يوم غد الخميس إن شاء الله تقريباً استقرار متواصل في حالة الطقس، والاستقرار هذا ما تم تواصل إلى حدود حتى نهاية الأسبوع إن شاء الله. بعض السحب تكون على أغلب مناطق البلاد، مع تواصل أيضاً هبوب نسمات أو الرياح من القطاع الشمالي على شمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب. تقوى نسبياً خلال يوم الغد خاصة في فترة ما بعد الظهر من المناطق الساحلية الشرقية، بالتالي البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج بالنسبة للسواحل الشرقية، ودرجة الحرارة في نفس المعدلات بفارق درجة إلى درجتين معناتها مقارنة بهذا اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 لحدود 34 درجة في بقية الجهة. نختم النشرة بأوقات
0: الصلوات. طيب
3: بالنسبة لأوقات الصلوات هذا اليوم، صلاة الظهر إن شاء الله تكون ابتداء من الساعة منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر في الساعة الرابعة بعد الزوال و6 دقائق، غروب الشمس هذا اليوم يكون في الساعة السابعة مساء و25 دقيقة، صلاة المغرب إن شاء الله في الساعة السابعة مساء و27 دقيقة، وصلاة العشاء تكون في تمام الساعة 9 مساء و9 دقائق. بالنسبة ليوم الغد صلاة الصبح تكون في تمام الساعة الثالثة صباحا و22 دقيقة، وشروق الشمس إن شاء الله في الساعة الخامسة صباحا و7 دقائق.
0: بارك الله فيك، جعلك الله من المداومين عليها والمحافظين عليها يا رب العالمين. شكرا أخي بلال يحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، كان التواصل ابتهال إن شاء الله، ولنا مداخلة قيمة انتظرونا.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي بذكره القلب يطيب. اللهم اكرم جميع كل مشتاقين، يعني كل من اشتاق هذا القلب ومشتاق إلى يوم الدين زورة قريبة عاجلة غير آجلة يا رب العالمين، لبيته من حيث لا يحتسبون، وأنتم منهم يا رب العالمين شيخ حمد زردون. إذن نحن بصدد التواصل معه، إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بهذا التأمين جميعا يا رب العالمين. نتواصل إن شاء الله مع الشيخ حمد للحظات إن شاء الله ويكون معنا بإذن سبحانه وتعالى. قل أمين شيخ حمدة.
1: اللهم أمين.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع هذه الكلمات ومع هذه الآيات ومع تدبر كلمة رب العالمين سبحانه وتعالى، بها نحيا نتأمل ونتفكر ونجول ونصول حول مفردات القرآن وآهي القرآن، حتى بإذن سبحانه وتعالى يتحقق فينا أفلا يتدبرون القرآن. لكم منا التحية والسلام، فلتتفضلوا.
1: لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والتحية لكم أيضا مجددة والفريق معك في هذا الصباح.
0: الله يبارك فيك.
1: وللسادة المستمعين والمستمعات، على بركة الله نذكر أننا ما زلنا نتجول في كتاب الله عز وجل، وقد انطلقنا في مفاتيح الغيب من ونحن في المفتاح الثاني وينزل غيث. ووقفنا إلى عند مقارنة القرآن الكريم بين نزول الماء من السماء وآثاره في الأرض، وبين نزول الوحي من السماء وآثاره في أرض القلوب والأرواح. ورأينا أن القرآن الكريم ركز على معنى الإحياء في إنزال الماء على الأرض، وعلى معنى إحياء القرآن الكريم للقلوب. ومن ذلك قول الله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وسنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا مظهر آخر من مظاهر تشبيه القرآن الكريم للماء والوحي النازل على القلوب. في هذه الآية يصف ربنا سبحانه أثر نزول الماء على الأرض، وكيف أنه يخرج أنواعا من الزروع. صنف جنات، قال جنات، والجنة هي قطعة الأرض التي فيها من أنواع النباتات والثمار والألوان والروائح، فهي بستان تنشرح له النفس بالرؤية وبالشم وبما تتذوق، فكأنها قطعة جميلة يصورها القرآن مشهدا جميلا ومذاقا رائعا ومتنوعا وألوانا زاهية وروائح مختلفة، فيخاطب النفس ويجلبها إلى هذا الجمال وإلى هذا الإبداع وإلى هذا العطاء.
0: سبحان الله.
1: قال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يعني متشابه وغير متشابه، أنواع متنوعة، يسقى بماء واحد، وهذا وجه الدلالة. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وسبحان الله، في نفس المكان تجد شجرتين، الماء واحد ولكن هذه مذاقها نوع وهذه مذاقها نوع، نفضل بعضها على بعض في الأكل. ومن حكمة الله سبحانه، قد يقول قائل: لما هذا التفضيل بين هذه الثمار؟ من حكمة الله أن فضل الأذواق أيضا، فما تراه أنت أفضل مذاقا ويراه الآخر أقل مذاق، فكل يجد في هذا التنوع غاية متعته وغاية جماله. في المقابل يصف القرآن الكريم أحوال القلوب في التعامل مع هذا القرآن. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، إلى أن يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، سيفصل الآن، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالقرآن ينزل على قلوب الناس فيتعاملون معه كل بحسب قلبه. القرآن واحد، هنا التشبيه، في الماء قال يسقى بماء واحد، وهنا قال إن الذين يتلون كتاب الله هو الكتاب الواحد، ثم قال وأورثنا الكتاب هو ذاته الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، والظالم لنفسه هو المقصر، هو الذي قد يقع في معاصم، قد يترك بعض الواجبات، ظلم نفسه بعدم الاستجابة لأوامر الله في كتابه وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنهم مقتصد، يعني يجتهد أحسن من الأول، يحاول أن يكون مستقيما، يحاول أن يحافظ على واجباته، أن يجتنب المحرمات قدر استطاعته. ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء الذين سماهم ربنا عز وجل والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. القرآن سبحان الله مع أنه نور من الله وحي من الله، يتفاوت أثره في قلوب الناس حسب استعداد تلك القلوب. ومن هنا نعلم أن القرآن يحتاج إلى أوعية صادقة. قد ترى إنسانا محافظا على تلاوة كتاب الله، وربما يحفظ كتاب الله، وربما ختم كتاب الله، ويصلي بالناس في التراويح، ولكن حين تنظر في سلوكه في أعماله في أقواله لا ترى انعكاسا للقرآن، فتتساءل كيف هذا حامل لكتاب الله ثم لا نرى أثر كتاب الله عليه. تجيبنا هذه الآية أن القرآن ليس العيب في القرآن حاشا وكلا، هو نور من الله، ولكن القلب الذي وضع فيه ذلك القرآن لم يتطهر لم يتزكى. ربنا في أول سورة البقرة ذكرنا قبل ذلك أنه يقول سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا لم يهيئ الإنسان قبل قلبه، إذا لم يطهر قلبه على حد قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا معنى دائما يكرر القرآن التذكير به، لأن القلب كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. فمن ظلم العبد لنفسه أن يستوعب القرآن بين جنبيه ولا يتأدب معه ولا يوقره ولا يعظمه. ومن توقير كتاب الله وتعظيم كتاب الله أن يشتغل العبد على تطهير قلبه، على تطهير قلبه من أمراض سماها القرآن أمراضا، فالقلوب تمرض من تلك الأمراض: العجب، من تلك الأمراض الرياء، من تلك الأمراض الضغائن والأحقاد. حامل القرآن لا يستقيم أن يكون حاملا لهذه الأمراض، فإن لم يطهر قلبه من هذه الأمراض كان القرآن فيها غير صاف. يكبر ذلك القلب نور القرآن، فلا نشهد أنواره في سلوكه ولا في أخلاقه. وعليه كما نرى الماء يسقي الحنظلة ويسقي التفاحة ويسقي الوردة، فيزيد الحنظلة مرارة ويزيد التفاحة حلاوة ويزيد الوردة نضارة. القرآن الكريم كذلك ينزل في القلب فيتفاعل معه. إن كان القلب نقيا صادقا مخلصا طاهرا كان صاحبه من السابقين، فظهرت أنوار القرآن عليه. قال في الحديث صلى الله عليه وسلم إن من الناس من يقرأ القرآن حتى تبدو عليه بهجته. القرآن له بهجة.
0: نعم. ذكرتني شيخ حمدة وكلامك راقي حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يؤازر ما كنت بصدد ذكره، يعني عن تشبيه قارئ القرآن مثله كمثل الأترجة.
1: نعم. وهو كذلك. نعم، شبه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قارئ قراء القرآن في هؤلاء الأصناف، صاحب كمثل الأترجة هذا.
0: نعم.
1: قال الأترجة ريحها طيب. ومذاقها طيب.
0: نعم.
1: وهي تقريبا في ما هو معهود عندنا ما يسمى باللين، الليم الحلو.
0: سبحان الله. نعم.
1: ريحها طيب.
0: نعم.
1: وطعمها طيب. هذا نعم. قارئ القرآن الذي يعمل به. نعم يعمل به. هكذا الحديث.
0: نعم.
1: وقارئ القرآن الذي لا يعمل به قال كالتمرة. طعمها طيب ولا ريح لها.
0: لا ريح لها.
1: نعم. فلا تظهر عليه بهجة القرآن.
0: نعم.
1: والمنافق الذي يقرأ القرآن والعياذ بالله فهو يظهر غير ما يبطن. ومن لا يعمل قال هذا كالحنظلة الذي يقرأ القرآن، منافق ويقرأ القرآن، قال كالحنظل لا ريح له وطعمها مر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث من تشابهات القرآن مع الماء أنه يتفاعل مع القلوب، فما يسقي الماء الأرض فينبت أنواعا، يسقي القرآن قلوبا فيظهر ما في القلوب، فيحتاج المرء إلى أن يهيئ مكانا تنزل فيه أنوار القرآن الكريم. من مقارنات أو من تشبيهات القرآن الكريم بين الماء والقرآن هو وجود الموانع كما يقول السادة العلماء، لأن الماء ثمة أمور تمنعه من أن يسير إلى مسلكه السليم، تمنعه عوائق حتى لا يصل الأرض كبعض الأوساخ والجرافات الماء والتربة وغيرها. كذلك القرآن فيه موانع كفساد القلب والنية كما ذكرنا. انظر إلى قول الله عز وجل
0: سبحانه.
1: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم لقلون.
0: أأنذرتهم حفص رحمه الله. نعم.
1: أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه موانع. لماذا يجعل الله سدا حتى لا يبصر؟ لأنه أعرض في البداية حتى طبع على قلبه والعياذ بالله، فاستوى عنده أن تنذره أو لا تنذره. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. في سورة البقرة قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة والعياذ بالله.
0: وما أجمل الوقف شيخ حمدة، وعلى أبصارهم غشاوة، من هنا يبدأ الكلم، يعني الختم على السمع سبحان الله. والكلمتين الأوليين جميل. الوقف بينهما سبحان الله من باب التدبر. نعم
1: فعلا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم.
0: نعم.
1: الختم على القلوب وعلى الأسمع.
0: نعم.
1: والغشاوة على الأبصار.
0: أحسنت.
1: وجعل على أبصارهم غشاوة.
0: نعم.
1: ما السبب؟ لماذا يجعل الله تلك الغشاوة؟ وانظروا نسب الله هذا الأمر إليه. قال ختم الله على قلوب، وقال هنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فالفعل من الله عز وجل.
0: نعم.
1: قد يبدو لأول وهلة يعني كأن الله حاشاه تعسف عليهم، ولكنه يخبرنا في آيات أخرى أنه ما فعل بهم ذلك إلا جزاء إعراضهم.
0: نعم.
1: كما قال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع عن مواضعه أعرضوا فأعرض الله عليهم سبحانه أو عنهم وعليه. القرآن الكريم إذا أردت أن تستفيد منه لابد أن تزيح الموانع عن قلبك. الله. هذا ما ينبه إليه. أي. نحن نعلم نرى الفلاح حينما يريد أن يسقي زرعة يمشي أمام الماء فيزيل العوائق ما يعرف بالسواقي. نعم. يجعل الساقية نظيفة من الأعشاب نظيفة. نعم. من الحجارة.
0: أي نعم.
1: نعم حتى يسهل وصول الماء إلى الزرع ولا صح. يضيع عند النباتات الطفيلية.
0: نعم.
1: أو في الانجرافات أو في بعض الفجوات التي يخرج منها الماء هنا وهنا. القرآن يحتاج أن نطهر مسالكه حتى يصل إلى القلب سريعا أولا ثم يصل إلى القلب فيستقر في نبات طاهر. وذكرنا القرآن في حصة سابقة ذكرنا أن القرآن يشبه القلب بالأرض.
0: نعم.
1: فنبت الأرض أو نبت القلب كنبت الأرض. ازرع في أرضك نبتا طيبا حتى يسقى بماء القرآن فيثمر ثمارا طيبة. أما إن زرعت نبتا غير طيب في قلبك والعياذ بالله وإن نزل عليه ماء القرآن فإن ذلك النبت سيكبر ولن يكون طيبا.
0: نعم.
1: وبالتالي سيسيء إلى القرآن الكريم. فهذه مسألة الحقيقة جد خطيرة.
0: صح.
1: ونلحظها كثيرا للأسف في المشتغلين بالقرآن. وما شاء الله نحن الآن نرى دور القرآن وجمعيات القرآنية.
0: نعم.
1: وعدد كبير من الحفاظ ولكن كل الناس يشتكون من هذه النقطة.
0: صح.
1: من
0: كل
1: أننا قل أن نعم قل أن نرى. تفضلي.
0: في هذه الأيام أيضا الامتحانات بسم الله ما شاء الله في تقريبا كل الجمعيات والمدارس القرآنية بالتوازي مع الثانوي والبكالوريا والابتدائي. فنسأل الله لهم يا رب العالمين قبل وبعد كل شيء الرشاد كما ألهم الفتية في الكهف أن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يذكرهم ما نسوا يا رب العالمين وأن يجعلهم عالمين عاملين بمحكم التنزيل يا رب العالمين. فقط وددت يعني دعاء لأن الفترة هذه صعبة جدا يعني شيخ حمد.
1: بارك الله فيك. نعم. فترة امتحانات نسأل الله أن يغفر عليهم كل عسير.
0: اللهم
1: آمين. ويفرح قلوبهم بالنجاح وأهليهم. أمين. يا رب العالمين.
0: آمين.
1: وأن يسلل أعمالهم بالتوفيق بعد جهد عام كامل.
0: اللهم نعم. آمين. أي والله.
1: فعلا. نعم. ونحن في فترة أيضا استعداد للمسابقات القرآنية.
0: هذا هو.
1: وجب أن نؤكد على هذا المعنى. جميل ورائع ويثلج الصدور أن نرى إقبال النساء والرجال والكبار والصغار على القرآن.
0: نعم.
1: وعلى المسابقات. ولكن لابد أن ننبه إلى هذه المسألة إلى أن القرآن يحتاج مسالك في القلوب. لا نغتر بأننا حفظنا قرآنا سواء ختمناه أو ما زلنا في سيرنا إلى ختمه.
0: نعم.
1: يجب أن لا نغتر بل يجب أن ننظر في قلوبنا أين أنزلنا هذا القرآن.
0: نعم.
1: وقال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم حديثا غاية في الخطورة في الواقع حين دخل عليه ذلك الأعربي وقال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال ويحك من يعدل إن لم أعدل. انظري الجرأة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فلما خرج الرجل قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئ هذا يعني يأتي من نفسه أناس واسمعي إلى الأوصاف حديث الأسنان يعني صغار السن.
0: نعم.
1: عقولهم أحلامهم صغيرة يعني عقولهم صغيرة.
0: نعم.
1: وأعمارهم صغيرة. قال تحقرون أعمالكم إلى أعمالي تحقرون صلاتكم إلى صلاتي وصيامكم إلى صيامي. الأعمال الظاهرة كثيرة جدا حتى يحقر الناس أنفسهم أمامه. قال يقرؤون القرآن يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيه. هذه الموانع والعياذ بالله. حفاظ القرآن المشاركون في مسابقات لا بد أبنائي وبناتي وإخواني وإخواتي وذكر نفسي وإياكم لابد أن نقف مع هذا الحديث وأن تقرأ القرآن وإن ختمته. هل جاوز ترقوتك؟ يعني هل باشر نوره قلبك؟ قال لا يتجاوز تراقيهم، يعني لا يصل، لم يصل إلى قلوبهم. فماذا فعل؟ لا يجاوز. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والعياذ بالله، يعني ينحرفون عن هدي القرآن والدين.
0: نعم، اللهم اللهم أمين. بارك الله فيك شيخ حمد الزردون. مباشرة من بني خيار كانت هذه الكلمة الرقراقة، كلمات نسأل الله أن يتقبلها منا ومنكم يا رب العالمين. أحبابي الكرام، سألت الله من قلبي ثلاثة بها تنزاح ضائقتي وهمي، طريقا للهداية مستقيمة مع الأخيار بالنهج الأتم، ورزقا لا يخالطه حرام، وفردوسا يضم أبي وأمي. وكلكم يا رب العالمين من أبواب الجنة الثمانية ندخل يا رب العالمين، لا سيما من باب الريان. شكرا لكم على حسن الاستماع والإنصات، وشكرا للفريق الذي يؤمن لي هذا البرنامج. صباحكم أجمل دائما وأبدا، في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وأنترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج، عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 28 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قارون عن نافع المدني.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. متفق عليه.

المسيح، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المديّة وأنوار ترتيلهن المشعّة من الناس إلى الفاتحة.

0: للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 66 إلى الآية 76 من سورة غافر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بمستمعينا الأوفياء، ونرحب كذلك بالحاضرات معنا، ونبدأ مع ريحانتنا الأولى. تفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أمنة بن عباس،
0: أهلا بك يا أمنة. ريحانتنا الثانية.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام.
2: فاطمة زهرة الوسليتي،
0: مرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
3: السلام عليكم، فاطمة زهرة العياري،
0: أهلا بك. ريحانتنا الموالية.
4: السلام عليكم ورحمة الله، فاطمة الزهرة بن عباس،
0: مرحبا بك يا فاطمة، ومرحبا بجميع مستمعينا. إذن على بركة الله نبدأ في حصة التلقي. أعوذ بالله.

0: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
1: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
0: فبئس مثوى المتكبرين
1: فبئس مثوى المتكبرين
0: فاصبر إن وعد الله حق
1: فاصبر إن وعد الله حق
0: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.

0: يرجعون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا

0: قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنا أؤمر ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألا

0: به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في

0: بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أحسنتي. نواصل الاستماع إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم

0: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا آمنة، أحسنتي على هذه التلاوة الطيبة. إذا المستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا.

فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا.

تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم. المستمعين الأوفياء، نكرر هذا المقطع مع ريحاناتنا.

0: وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيكن يا ريحاناتي، وبارك الله في جميع مستمعينا الكرام. إذن إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفضاء.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: يقول الله جل جلاله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك. باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم.
1: الله يحفظكم سيدي.
2: مرحبا بالسادة المستمعين الذين يداومون على الإصغاء والإنصات ومتابعة هذه الحصة التي نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم
1: آمين.
2: بها
1: آمين يا رب العالمين.
2: ومرحبا بمن يستمعنا لأول مرة.
1: نعم. نرحب دائما بهم أكيد سيدي.
2: بالجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا
1: آمين.
2: بهذا الذي نقول آمين. وأن يرزقنا سبحانه العمل به
1: آمين. هو اتصلت بنا أخت في رمضان الفارض من قفصة، أنا لن أذكر اسمها، ولكن من تابع مباشر الإفتاء فيعلم جيدا موضوع حديثي، فأخبرتني أنها كانت في يعني أخذت تاكسي سيارة أجرة، وسيارة الأجرة حتى ذات الزيتون عبر الأثير، والحصة هذه يعني تبث. قالت فلما نزلت أخذتني موجة بكاء
2: عجيب،
1: وقررت أنني سأتوب.
2: سبحان الله.
1: والله يا شيخ، وتبكي، اتصلت بنا تبكي.
2: أنا لم أعلم بهذا إلا الآن.
1: الآن، لأن ما أخبرتك بذلك
2: ولا استمعت لها.
1: هي مع الشيخ جهاد، كانت الحصة يعوض في الشيخ زهير.
2: سبحان الله.
1: نعم، فنعطيكم
2: الله أن يجري النفع.
1: آمين يا رب العالمين. وتبكي بكاء وتقول أنا أريد أن أرجع حقوق الناس وفعلت كذا كذا، وأريد يعني أن أكفر عن هذه.
2: نسأل الله القبول.
1: آمين يا رب العالمين. فهذه الحصة نسأل الله كما قلتم القبول، ونسأل الله أن تكون نافعة وأن تكون جالبة للناس لطريق الخير.
2: الله، هو هذا هو القصد الأساسي. يعني دائما نحن نحرص على أن نصلح أنفسنا قبل السامعين.
1: نعم صحيح.
2: وأن نقوم ما بنا قبل غيرنا، ونحرص على أن نكون سببا في إيصال النفع للآخرين، لأن هذا كما تعلم أن صلاح بلادنا وصلاح الأمم كلها مرتبط بصلاح الإنسان، وصلاح الإنسان مرتبط بصلاح نفسه.
1: نعم صحيح.
2: فإذا صلحت نفس الإنسان يعني تنصلح المجتمعات كلها. لاحظ الباب الذي توقفنا عند الحديث نعم. عنه، الكلام في الأعراض.
1: صحيح.
2: يعني تخيل لو أن النميمة والسعاية والشهادة بالسوء على غير وجه حق في غير مواطنها نعم. المطلوبة، لو أنها تنزع من المجتمع، تخيل لو أن كل واحد منا يلتزم أن يحمل نفسه على هذا الخلق، بحيث إذا جرى الحديث عن الناس أمسك لسانه.
1: سبحان الله.
2: وكفه.
1: نعم.
2: تخيل ماذا سيحصل.
1: نتيجة ستكون يعني
2: انظر إلى مقدار الضرر الذي سيرتفع ومقدار النفع الذي سيحل.
1: يحل محله. نعم.
2: والشيخ جزاه الله خيرا
1: أمين.
2: سيدي أحمد زروق في هذا الكتاب، لأن القسم الأول منه يتعلق بالتوبة.
1: نعم.
2: وأخذ حيزا من الكتاب.
1: صحيح.
2: وفصل الشيخ فيه تفصيلا.
1: نعم.
2: تفصيلا بديعا، لأنه يعلم أن تدين الإنسان وأن صلاح الإنسان ينبني على صدق توبته.
1: سبحان الله.
2: لأن إذا لم تنصلح توبته، يعني الأساسات غير متينة، يعني بنيانه يوشك أن يقع. لذلك نحن وقفنا على غير العادة. أنا
1: يعني لا إشكال.
2: سأتولى
1: أكيد سيدي.
2: وقفنا عند قوله أن يكون ذلك في باب رجل ظلمته في عرضه.
1: صحيح.
2: عند الكلام على الظلم في العرض، قال أن يكون ذلك مما يلحق ضررا.
1: نعم.
2: كالسعاية والنميمة والشهادة عليه بصفة ذميمة.
1: صحيح.
2: أنا أعرف من شهد عليه بفعل لم يفعله.
1: سبحان الله.
2: وتسبب الله. يعني ذلك، يعني شهد عليه أحدهم بأنه يعني شتم فلانا بكذا وكذا وكذا مما لا يليق، وهو
1: لم
2: ينطق بحرف منه.
1: سبحان الله.
2: وتسبب ذلك في عزله من ذاك العمل الذي يعمل.
1: سبحان الله.
2: هذا مثال بسيط. مثال. ثم أناس يشهد عليهم بصفات ذميمة ليست فيهم، تكون سببا في منعه من أن يتوظف. فلان من الناس يريد أن يشارك فلانا، أنا أقول لا والله فلان كذا وكذا، وأنت تعلم أنه ليس فيه.
1: سبحان الله.
2: فقط لماذا؟ لأنه ليس بينك وبينه ود أو صحبة.
1: نعم.
2: لا يا سيدي، المسألة ليست كذلك. أنت مطالب بأن تقول الحق والصدق في مواطنه، وأن تمسك لسانك عما من شأنه أن يكون سبب فساد. وأحيانا انطباعاتنا وميولاتنا ونزواتنا يعني نلصقها بالأحكام.
1: نعم.
2: ونزيدها والأخبار وما شكل ذلك. لا، وهذا الباب باب خطير. طيب.
1: صحيح.
2: والله أنت بينك وبين فلانة صحبة، أنت بمنزلة أمينة السر.
1: نعم.
2: وأنا على فكرة يعني أنصح الكل أن يجعل سره في صدره. لأنك إذا لم تقوى على تحمله وعلى كتمه في صدرك.
1: صحيح.
2: فغيرك أولى
1: بأولى أن لا يستطيع أن يكتبه.
2: لكن ثم أناس صدورهم مستودعات.
1: صحيح.
2: للأسرار.
1: نعم. صحيح.
2: يعني خزائن للأمانات.
1: نعم.
2: لكن أين لك بهم؟
1: هذا هو.
2: يعني قل أن تظفر بمثلهم. يعني باتوا في هذا الزمان أشبه بعنقاء المغرب. لذلك الأمر كالآتي: إذا استطعت ألا تفشي سرك لأحد فافعل.
1: نعم.
2: وإذا أفشى أحد إليك سرا فكن أمينا.
1: نعم.
2: كن مستودعا للسر. البعض قلت يعني تتخذ فلانة من الناس صاحبة لها وأمينة.
1: نعم.
2: لسرها فتفشي لها. لاحظ الأخرى تقول أنا لم أحدث به أحدا إلا فلانة صاحبتي، والأخرى أنا لم أحدث
1: إلا فلانة،
2: فينتشر.
1: صحيح.
2: والبعض مع الأسف في مسائل تكون سببا في نزول البلاء وفي.
1: نعم.
2: تفرق الأسر، لأنه هي باحت لها بسر بأمر بمسألة.
1: نعم.
2: خاصة.
1: نعم.
2: أحيانا يكون انزعجت من.
1: نعم.
2: من حماتها، وإلا الحمات من كنتها، وإلا ما هو في عندكم في تونس يقولوا كنتها. ما هو
1: كنتها. نعم.
2: احنا
1: نعم.
2: خاطر في صفاقس يقولوا الحمات والكنة.
1: هذا لفظ هذا شائع في بلادنا كلها.
2: لا ما نعرفش أحيانا يكون
1: هناك مصطلحات خاصة ببعض المناطق. صحيح.
2: فالمسألة هذه لابد من الانتباه لها. هي باحت لك بموقف.
1: صحيح.
2: أحيانا فضفضة تسميها، هو خطأ، قد يكون خطأ وقد لا يكون، قد يكون باب النصح. هي تتكلم باب النصح ليس من باب الثلب.
1: نعم.
2: ولا الغيبة ولا، وقد يكون من ذاك الباب.
1: من ذاك الباب. نعم.
2: طيب حتى لو كان أنا أفشي.
1: أبدا.
2: وأنقل الكلام
1: أبدا.
2: والله لو تسمع إيش قاعدة تقول فيك كنتك في المجالس ولا الأخرى لو كانت تحسن إلى حماتها تنزلها منزلة أمها، والله لو تسمع إيش تحكي عليك حماتك. وبعد نزاع ويفتن هذا الرجل بين أمه وزوجته وهات.
1: هي حتى في في في تأتي ما تشوفها مثلا مع حماتها في لو تغس تعمل هكا هي هيك أنا حكيت لي كذا كذا كذا
2: مثلا
1: يعني نعم. فوتصير وصار وتصير عليها الإشكاليات
2: وهذا
1: الكبرى.
2: كثير
1: نعم نعم.
2: بين الإخوة بين فلان وفلان من الأصحاب نعم. يحصل. طيب لماذا نقل هذا الكلام والإفساد؟ لاحظ الضرر عظيم في كل الميادين.
1: صح.
2: لذلك لو قدر قال أن حصل من الإنسان ظلم لآخر في عرضه
1: يرد باله،
2: قال فيتعين عليك تكذيب نفسك عند من قلت له ذلك.
1: صحيح.
2: أنا في المجلس هذا ذكرت أخي هيثم لا قدر الله، قلت هذا هيثم الإمام بيه وعليه وكذا وكذا وكذا.
1: قل ولا عليك.
2: نعم أبدا.
1: أسأل
2: الله أن يعصم ألسنتنا.
1: أمين أجمعين يا رب.
2: إلا نقول راجل طيب و
1: ربي يستر إن شاء الله. تحب
2: إن تحب نذكر
1: لا لا لا خلينا في الأمثلة سيدي. طيب
2: لو كان في غير وجهك
1: لا لا خلينا في الأمثلة أفضل في الأمثلة.
2: لا لا لأنه أنت تفعل مثل ذلك يعني.
1: ربي يحفظك.
2: أنا ما نحبش نصفي الحساب مش باهي.
1: ربي يحفظك إن شاء الله.
2: الله يبارك لك.
1: ربي يحفظك إن شاء الله.
2: ربي يجمعنا على الخير.
1: ربي
2: يثيبك على ما تبذله ويحسن إليك.
1: نعم.
2: فقلت يتعين أن يكذب الإنسان نفسه.
1: نعم سيدي.
2: قال والله أنا كيف أنا قلت فلان كذا وكذا. إيه نعم، لأنه قال يتعين أن تكذب والرجوع عن الشهادة. صحيح. إن كانت زورا كذلك. إذ ليس لحوق الوصم به بأولى منك.
1: نعم.
2: والله
1: نعم.
2: قال أنا يقول فلان والله كذبت. أي ولو أنا كذبت أنا ذكرته بما ليس فيه.
1: صحيح.
2: أنا حملني دفعني شيطاني نفسي حسد. لا أرجع أقول أذكره بخير في ذا وأقول أنا أخطأت في حق فلان.
1: صحيح.
2: أنا فلان أخطأت في حقي، أنا سامحوني أنا كنت غلط في الرجل هذا.
1: نعم.
2: ظننته كذا والله طلع رجل ناس ملح رجل فاضل وأنا حملني كذا وكذا.
1: ورد بالك نفسك هذه تقول لك رد بالك صورتك عند الجماعة وكيف
2: أيها أولى كذا. أيها أولى.
1: نعم.
2: أيها أولى يعني أن أفعل ذلك وأسلم في الآخرة وإلا سامحني يعني أفضح على رؤوس الأشهاد.
1: نسأل الله السلام
2: يوم القيامة.
1: نعم.
2: أفضح على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العفو والعافية.
1: أمين.
2: والأكثر من هذا تخيل يعني حسنات.
1: نعم.
2: لم يعملها حسناتك التي تعبت من أجلها مثل ما ذكرت في حصة.
1: نعم.
2: سابقة يتعب وينصب ويجهد نفسه في الطاعة ثم يأتي ويقدم ذلك إلى فلان من أجل ماذا؟ غيبة أو نميمة. عجيب هذا.
1: نعم.
2: لا يا سيدي والله أكذب نفسي أحسن من أن يذهب بحسناتي.
1: نعم.
2: أحسن أن أذهب.
1: لكن الحسنة. هذا من يستطيعه؟
2: من كان يرجو الله واليوم الآخر.
1: نعم.
2: يستطيعه. وأنا في مثل هذه المواضع أقول دائما يسروا على الناس يعني. والله فلان يقول لي والله سامحني. أنا مرة أحد الإخوة الأصحاب.
1: نعم.
2: والأحباب والله جاني مرة بحال يبكي بكاء شديدا وهو كتم هذا في نفسه مدة يعني.
1: نعم.
2: ممكن 4-5-6 نسيت سنوات.
1: سبحان
2: ليس
1: الله.
2: أشهر.
1: نعم.
2: جاء قال لي والله أنا سامحني يبكي حتى أنه الكلمات يعني
1: سبحان الله
2: لم تتمايز ولم تبن من شدة بكائي. إيش المسألة؟ قال مرة أنت دخلت علينا وأنا لا أعرفك، أول مرة رأيتك بعد وخرجت أنت من القاعة، فأنا قلت وقلت وقلت وقلت وأنا لا أعرفك.
1: سبحان الله.
2: أنا قلت له مرهين يا رجل. يعني أنا أحب دائما أقول يسر على الناس التوبة والرجوع والأوبة. والله فلان ما حمله إلا الصدق ليطلب العفو منك أو ليذكرك بخير أو ليستحل.
1: نعم.
2: ولا فلان والله الله يسامحه.
1: ولك الأجر كذلك إذا فعلت ذلك، إذا نعم. يسرت عليك.
2: لا شك. أي
1: نعم. فالعفو
2: يقابل بأعظم منه.
1: أي نعم.
2: بأعظم منه.
1: إذا فعلت ذلك لوجه الله.
2: أي
1: فربك والله. سبحانه وتعالى الكريم.
2: سبحانه.
1: أي نعم. يجازيك خير الجزاء على ذلك الأمر. حول الله تعالى.
2: فإذا لإصلاح ذلك.
1: نعم.
2: كذب نفسك، قول أنا فلان نقلت عنه كذا وكذا، أو فلان أنا أخطأت، أنا كذا، أنا لم يقول فلان، لم يفعل فلان،
1: فهمت بالغالة كذا، أي صيغة. المهم
2: أصلح
1: هذا هو المهم.
2: قال والرجوع عن الشهادة إن كانت زورا كذلك. صحيح. قال أنا كيف لا يا سيدي،
1: أنت تتحمل مسؤولية إذا شهدت أنت شهادة.
2: نعم. قل له سامحني، أمشي أطلع للمسؤول والمدير. نعم. ولا أقول له أنا فلان افتريت عليه، ولو ترتب على ذلك عقوبة تحملها، أخف من عقوبة الآخرة مهما كانت شديدة.
1: نعم.
2: مهما كانت شديدة.
1: نسأل الله السلامة.
2: قال إذ ليس لحوق الوصم به بأولى منك، يعني العيب.
1: نعم.
2: لحوقه به ليس بأولى من لحوقه بك.
1: نعم.
2: والله أنت تريد أن تلحق العيب به وأن تبرئ نفسك.
1: نعم.
2: قال ولا وجه للسماح فيما صدر في ذلك عنك.
1: نعم.
2: هذه مسائل لا يقبل.
1: نعم.
2: هذا لا تتسامح، صدر عنك تتحمل
1: المسؤولية.
2: هذا مع استحلاله مما فعلت، تقول له يا فلان سامحني، أنا أخطأت في حقك، أنا تعتذر.
1: نعم.
2: البعض من الناس لو كلف أن ينقل جبلا من محله لفعل، ولو كلف أن يعتذر من آخر لم يفعل.
1: أقول لك
2: هذا من الكبر الخفي.
1: نسأل الله السلامة. أي
2: نعم. أي والله. أنا نعتذر منه. أنا نطلب السماح منه. أي خليك مع زمرة إبليس وأعوانه.
1: أي نعم.
2: أي نعم، هذا كبر. أنا من أنت؟
1: أي والله.
2: من أنت؟ مهما على شأنك من
1: والله.
2: أنت؟
1: نعم.
2: لا تريد الآن يوم القيامة تتمنى
1: أنك مش تعتذرت برك، رك افتديت بما عندك كله.
2: نعم. ويوم القيامة الحساب يختلف.
1: نعم. لا درهم ولا دينار.
2: واليوم في الدنيا ممكن أنت تطلب العفو.
1: نعم.
2: قال والله حمل في قلبي علي، لكن في النهاية
1: استحللت أنت المسألة.
2: استحللت.
1: نعم.
2: أولى من إلا إذا كان قال يعني يخشى أن تترتب مفسدة
1: أعظم. نعم صحيح.
2: لكن هذا مستثنى. الاستحلال أولى ما دام يغلب على ظنه
1: أنه لا
2: يبرأ بذلك وأنه لا تترتب عليه مفسدة أعظم.
1: صحيح.
2: أما إذا كان خشي ترتب مفسدة أعظم فليعمل من أبواب أخرى وليست مضمونة.
1: صحيح.
2: كهذا الباب ليست مضمونة، لأن التحلل مضمون أكثر.
1: طبعا.
2: إذا
1: قبل الشخص
2: وكان مظنة أن
1: تسلم. نعم. نعم هذا.
2: قال وإظهارك الرجوع عما قلت ونقلت. ترجع عنه، والله يعني توبة مع تمادي.
1: نعم.
2: والبعض يقولون له أخطأت في النقل عن فلان، أنت نسبت له ما لم يقله، ويرسلون إليه المقطع، اسمع ها وانظر ماذا قال، ولا يرجع. هذا كبر. لا ما أنا
1: السلام.
2: أخطأت يا جماعة، أخطأت والله، أنا نقدت فلان، استدركت على فلان وهو لم يقل هذا، أنا أخطأت وأعتذر. وثم مسألة أختم بها وسامحني.
1: نعم ونختم بها إن شاء الله.
2: سامحني.
1: تفضل سيدي.
2: بعض الناس يشهر به في العلن ويعتذر في السر. لا يا سيد،
1: هذه فعلت بإذاعتنا يا شيخ، ينسب لها أنا ما أنا لم
2: أنا
1: تقله.
2: أنا
1: هل أعطيتك أنا في سنوات ماضية؟
2: أنا يا سيدي أنا هذا قانون.
1: نعم.
2: يجري على الكل. أنت كتبت منشور.
1: صحيح.
2: افتريت به على فلان.
1: نعم.
2: تكتب منشور تتبرأ وتعتذر.
1: بالضبط.
2: وانظر هل تسلم بعد ذلك أم لا.
1: نعم.
2: لأن المنشور الأول قد يشاهده من لا يشاهده.
1: نعم.
2: المنشور الثاني وقد يصل، تعرف الفضائح احنا.
1: صح.
2: واللمز والهمز والطعن ينتشر وغيره يقل انتشاره. نسأل الله السلامة والعافية. آمين.
1: بارك الله فيكم سيدي عصام السبوعي وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على نفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم إمام والشيخ عصام السبوعي.

0: هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: شريك لك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء برواية قالون عن نافع المدني. في فضل الأشهر الحرم.
1: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة الأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا صالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي يغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
0: في فضل الأشهر الحرم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: الطوالع
1: إتحاف السامة. إتحاف السامة بالنجوم الطوالع. بالنجوم الطوالع
0: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع بالنجوم الطوالع. بالنجوم الطوالع ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح اللي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صل اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء، صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله حسن الإمداد والإسناد، وهي إتحاف السامع بالنجوم الطوالع، داعيا ومبتهلا إلى الله تبارك في علاه يودع قلبي وقلوبكم حب آي الذكر الحكيم وكلما اتصل بعلوم القرآن المجيد. آمين آمين، كرما وإحسانا منك تباركت وتعاليت، وعوائدك فينا وعندنا الحسنى، فلا تحرمنا الحسنى والزيادة، وحاشا جودك أن تحرم عبادك الموحدين. ولا زلنا واقفين وقفة الرضا والهناء مع متن الإمام ابن بري وشرح فضيلة الإمام إبراهيم المرغني قدس الله ثراه، نفعنا الله وإياكم بعلومه. آمين آمين. مرحبا بداية ومستهل مقالتي بالدكتور أسامة بالعربي، أستاذ علوم القرآن بجامعة الزيتونة أدام الله عمرانها حتى يوم الدين. سيدي أسامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية لك طيبة عطرة وللسادة المستمعين والمستمعات لإذاعتنا المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: بارك الله فيكم شيخ أسامة، شكر الله لكم جميلة حسن الاستجابة، إجابة الدعوة، ونفع الله بكم يا رب حيثما كنتم في حلكم وترحالكم. أيضا وافر الشكر والمحبة للأستاذ طارق التايب من يأمن هندسة الصوت لهذه الحلقات، قيض الله إن شاء الله من يخدم إن شاء الله كتابه المجيد، إن شاء الله نكون من وإياكم من المصطفين الأخيار يا رب. ربي يبارك لك شيخ طارق وينفع بك حيثما حللت. سيدي أسامة، لا زلنا مع متن ابن بري، وتقريبا أوشكنا على إنهاء باب البسملة، بيت الأخير أو ما قبله بإذن الله، ونختم ونشرع في ميم الجمع بإذن الله.
3: نعم، كما تفضلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كنا قد ذكرنا في الحصة الأخيرة مذاهب القراء، ومنهم قالون وورش، في إيراد البسملة في غير أوائل السور. قال ابن بري: واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. وقلنا وقتها إن مراده بأول الأجزاء أي في غير أوائل السور، هذا هو المراد بأول الأجزاء، وليس المراد أول الجزء بمعنى أول الحزب أو النصف أو الربع أو الثمن، وإنما أول موضع بعد بداية السورة يسمى جزءا. وذكرنا أن إيراد وإثبات البسملة في غير أوائل السور مستحب، ولذلك قال أي هو مستحب مختار، ولذلك قال: واختارها بعض أولي الأداء لفضلها أي لفضل البسملة في أول الأجزاء. يعني إذا قرأت من مثلا من قوله تعالى مثلا: ما ننسخ من آية، فالبسملة هنا ليست واجبة، لكن يستحب الإتيان بها في غير أوائل السور. ختم الشيخ إبراهيم المارغني شرح هذا البيت بتنبيه مهم جدا يدلك على فطنته وعلى اتساق كلامه مع المحتاج له من القراء أثناء التطبيق. قال: تنبيه، إذا تركت البسملة في أوائل الأجزاء، يعني إذا أخذت بغير المختار من أنك تتركها في غير أوائل السور، يعني في الأجزاء، وأنت مخير في هذا، وهو سليم صحيح جار على أحد مذهبي أئمة الأداء. قال: إذا تركت البسملة في أوائل الأجزاء وكان في أول الجزء اسم من أسمائه تعالى، أو ضميره نحو الله لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض وهو الذي أنشأ جنات معروشات إليه يرد، قال الشيخ: فالأولى أن تقف على الاستعاذة وتبتدئ بالجزء ولا تصلهما لما في ذلك من البشاعة عند وصل الرجيم باسم الله أو ضميره. يعني قال: نعم، أنت مخير في غير أوائل السور أن تأتي بالبسملة أو أن لا تأتي بها، هذا مخير. طيب، لكن إذا كان في بداية قراءتك، يعني أنت ستبدأ من قوله تعالى الله لا إله إلا هو، فالأولى أن إذا تركت البسملة ألا تصل الاستعاذة بأول اسم الجلالة أو بالضمير الذي يعود عليه، فلا تقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو مثلا،
2: وعلته في ذلك قال لبشاعة الوصل،
3: نعم، لتوهم اتصال
2: بالضبط
3: الاسم المبتدأ به بما تقدم من الرجيم، ولذلك قال: فالأولى أن تقف على الاستعاذة وتبتدئ بالجزء ولا تصلهما لما في ذلك من البشاعة عند وصل الرجيم باسم الله أو ضميره. والحقيقة هنا أولى من ذلك أن يبسمل القارئ أفضل ودفعا لهذا التوهم. وهذه ملاحظة مهمة جدا، لأن قضية عود الضمير في القرآن الكريم كثيرة الدوران في القرآن الكريم، وعلم الوقف والابتداء ينبئنا بمثل هذه الأمور، لأنه هو الذي يبنى عليه المعنى من حيث الوصل والوقف. ثم قال: وبعض من لم يبسمل يرى استعمال البسملة فيما ذكر لدفع البشاعة المذكورة. الذي ذكرناها الآن، يعني قال: وبعض من لم يبسمل، يعني هو جار على من تقدم ممن يعني لا يختار البسملة،
2: ترك البسملة.
3: قال: يرى استعمال البسملة فيما ذكر لدفع البشاعة المذكورة، يعني يرى أن البسملة هي التي تدفع تلك البشاعة المذكورة.
2: لما قال تدفع البشاعة؟ لأن فيها يعني هي توسطت الاستعاذة وتوسطت وبداية الآيات.
3: نعم، نعم بالضبط،
2: فتدفع سياق ومعنى التعوذ.
3: نعم، وإلى هذا أشار الإمام ميمون الفخار في التحفة، في تحفة المنافع، في مقرأ الأسنى الإمام نافع، قال: وتجتبى في الجزء لا محالة. ما هي التي تجتبى؟ البسملة. وتجتبى في الجزء لا محالة مفتتحا بلفظة الجلالة أو مضمر عاد له نحو إليه يرد تنفي القبح بالفصل لديه وينتفي إذا الرجيم أوقفتا أو بالذي جاء قبله ابتدأت. يعني تطلب البسملة دفعا لتوهم عود الضمير وتوهم اتصال الضمير ولا الاسم الاسم الجلال الاسم الأعظم على المشهور بما تقدم من هذا الوصف للشيطان الرجيم. وقال الوهراني: وشهر في الأجزاء ترك سوى الذي بمضمر أو باسم الجلالة يجتلى. يعني شهر في الأجزاء ترك البسملة يعني سوى الذي بمضمر، يعني سوى الذي اتصل بضمير في بداية القراءة،
2: نعم،
3: أو باسم الجلالة يجدل. فهذا معنى هذا التنبيه الذي ذكره الإمام إبراهيم المارغني. ثم قال: واختار بعضهم أن يرجع القارئ إلى ما قبل ذلك فيبتدئ به ولا يبتدئ بالجزء، والأولى في ذلك كله ما ذكرناه أولا. يعني ذكر قولا آخر، قال لا، بعضهم يقول إذا تعلق يعني بأول القراءة ضمير أو اسم جلالة قد يتوهم وصله بما تقدم من الاستعاذة عود الضمير عليه فيجعل هذا التوهم في ذهن السامع، قال الأولى أن يرجع القارئ فيبتدئ ليس بالموضع بل الذي قبله. لكن قال شيخ إبراهيم المارغني لا، في هذا تكلف وتعسف، لأننا سنطلب في كل مرة من القارئ أن يبتدئ بموضع ويعود إلى الموضع الذي قبله، فهذا فيه تكلف. قال الأولى ما ذكرنا،
2: الأولى فصل تركه.
3: إذن نعم، فصل الاستعاذة أن لا توصل الاستعاذة، وأولى من ذلك هو البسملة. نعم. ثم قال: وقوله بعض أولي الأداء فاعل باختار، ما هو قال واختارها بعض أولي الأداء، يعني بعض أولي الأداء فاعل بماذا؟ بأي فعل؟ بفعل اختار. وأولي بمعنى أصحابي،
2: أصحاب،
3: نعم، وهو من الملحقات بجمع المذكر السالم في الإعراب. يعني هي أولي جمع المذكر السالم هو الذي لا يتغير مفرده إلا بزيادة واو ونون وياء ياء ونون، هي أولي يعني هي منقوصة منها النون، وبالتالي هي معناها تغير مفردها في الجمع بنقص النون وبتحريك اللام بغير حركة الإفراط، وبالتالي هذا يعني فيه إلحاق بالجمع السالم، ليس جمعا سالما سليما
2: صحيحا،
3: أي صحيحا
2: بالضبط.
3: نعم. وهذا عندنا الكثير منه في القرآن الكريم، صحيح. عندنا الكثير منه في القرآن الكريم، يعني هو جمع سالم من الملحقات، هو من الملحقات. نعم. وعندنا منه المنقوص، ثم من المنقوص والصابون، فيها كثير من الكلمات
2: منقوصة حرف،
3: أي بالضبط. قوله تعالى مثلا بالغيه وبالغوه بشق الأنفس، هي أصلها بالغ، أصلها بالغينه، أصلها بالغيه وليس بالغيه، فنقصت منها النون، فهذا جمع سالم ملحق به. نعم، هذا من المنقوص. على كل حال، وقال وهم من الملحقات بجمع المذكر السالم في الإعراب. ثم قال: ولفضلها وفي أول متعلقان باختار، يعني اختارها بعض أولي الأجزاء. لماذا اختارها بعض أولي الأداء في أول الأجزاء؟ لماذا لفضلها لشرفها. نعم. ثم انتقل إلى آخر بيت في هذا المبحث، وهو مبحث البسملة، فقال: ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. نعيد مرة أخرى: ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. قال الشيخ إبراهيم المارغني: ذكر في هذا البيت أوجه البسملة التي تتصور عند من يبسمل بين السورتين. قلنا أستاذ ماهر أن إن القراء من حيث الفصل بين السورتين على ثلاثة أقسام، منهم من يبسمل قولا واحدا، ومنهم من يترك البسملة قولا واحدا ويصل، ومنهم من يترك البسملة ويبسمل، يعني له البسملة وله ترك البسملة، ويرتب على ترك البسملة السكت والوصل. هؤلاء القراء على ثلاثة أقسام
2: ما قبل الأخيرة.
3: نعم. قال
2: في ذكر السكت.
3: نعم. فإذا علمت هذا فإن أوجه البسملة التي تتصور عند من يبسمل بين السورتين، يعني لمن يبسمل بين السورتين، وهم قالون وورش في وجه من الأوجه الثلاثة. قال: جملتها أربعة، ثلاثة جائزة في القراءة وواحد ممنوع. لا، هي معروفة عندنا عند السادة المستمعين بقف وقف، قف وصل، وصل وصل، وهناك وجه رابع هو قف وصل، هذا سيكون ممنوعا، سيذكرها
2: صل اللي يسميها صل الجميع،
3: صل الجميع أحسن.
2: بارك الله.
3: قال فالأول من الأوجه الجائزة الوقف على آخر السورة وعلى البسملة، يعني قف وقف، لأن الوقف على كل منهما تام، يعني الوقف على آخر السورة انتهى كلامها، انتهت قصتها،
2: لا يتعلق بما قبله
3: أحسن،
2: ولذلك اسمناه
3: بما بعده، لا يتعلق بما بعده آخر أحسن. السورة نعم.
2: نعم.
3: والوقف على البسملة لا يتعلق في الغالب بما بأول السورة، يعني فيمكن الوقف عليه،
2: من قاله لا تقف فيها إذا وصلت،
3: إذا وصلت. سبحان الله أستاذ ماهر، تخيل هذا الشطر أو هذا البيت كم فيه من وجه، قال ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى إذا ختمت. تخيل أن هذا البيت جمع قف وقف وقف وصل وصل وقف وصل وصل،
2: أربعة أوجه،
3: الأربع أوجه في البيت هذا، كيف الأوجه؟ قال لا تقف فيها إذا وصلتها، فإذا لم تصلها فيمكنك أن تقف، صح؟
2: كل وجه يأخذ ضده،
3: يعطيك الصح، وهذا سيفصله. قال الثاني، إذن الأول هو قف وقف، الثاني الوقف على آخر السورة الأولى ووصل البسملة بأول السورة الثانية، يعني قف وصل. مثلا مثلا هات نطبق الوجه الأول والوجه الثاني، مثلا لو قلت ولم يكن له كفؤا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، هذا يسمى قف وقف. الآن قف وصل، يعني الوقف على آخر السورة الأولى ولم يكن له كفؤا أحد، ثم وصل البسملة بأول السورة الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، إذن هذا هو الوجه الثاني. قال عنه واختاره الداني،
2: هذا مما
3: اختاره الداني،
2: اختاره الإمام الداني، أي وجه الأداء بالنسبة للإمام الداني،
3: يعني هو المختار،
2: والمختار.
3: واستحسنه الجعبري، قال لماذا؟ قال لإشعاره بالمراد، وهو أنها للتبرك أو أنها من السورة، يعني الوجه هذا الثاني اللي هو قف،
2: قف وصل،
3: قف كأن السورة الأولى انتهت، لا علاقة لها بما بعدها، البسملة عندما تصلها بالسورة التي بعدها أولا فيها إشعار بأن هذه البسملة هي للتبرك، ثم فيها إشعار بأنها من السورة، يعني هي من سورتها، هي البسملة هي للسورة، هي للسورة التي وجدت في طالعتها،
2: سيفتتح بها التلاوة،
3: سيفتتح بها التلاوة. نعم. ولذلك منعت، سيأتي معنا منعت في الوجه الأخير وهو صل وقف، قالوا لما يؤديه هذا الوجه الرابع من جعل البسملة من السورة الأولى في أواخرها، وإنما البسملة تأتي لأوائلها وليس لأواخر السور. نعم. ثم قال الثالث،
2: يعني وصلها بما قبلها،
3: والوقف عليها هذا ممنوع، هذا ممنوع، ممنوع،
2: حتى لا يتوهم أنها
3: تابعة لما قبلها،
2: لما قبلها،
3: وإنما البسملة تأتي لفواتح السور ولا لخواتيمها. نعم. الثالث الجائز يعني وصلها بآخر السورة الأولى وبأول السورة الثانية، هذا جائز، يمكنك أن تصلها بآخر السورة الأولى، لكن عليك أن لا تقف عليها، بل تصلها، عليك أن تصلها بأول السورة الثانية. قال لأن وصل مواضع الوقف جائز، ما معنى لأن وصل مواضع الوقف جائز؟ هذا يفسر قول الإمام ابن الجزري وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، يعني كل ما يوقف عليه يجوز وصله، يجوز وصله، لكن ليس كل ما يوصل يجوز الوقف عليه، لأن المعنى قد يشوش. ولذلك قال لأن وصل مواضع الوقف جائز، وهذه الأوجه، اسمع اسمع أستاذ مان ما سيقول الآن، وهذه الأوجه على سبيل التخيير لا على وجه ذكر الخلاف، فبأي وجه منها قرئ جاز، ولا يحتاج إلى الجمع بينها أو لا يحتاج إلى الجمع بينها إلا إذا قصد القارئ أخذها من المقرئ لتصح له الرواية بجميعها فيقرأ بها على هذا الترتيب الذي ذكرناه ويقرأ بعد ذلك بأيها شاء. قال لك احنا استاذ ماهر في طليعة هذه الحصص ذكرنا أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام مضطردة وأحكام منفردة، وقلنا كذلك إن الخلاف ينقسم إلى قسمين، خلاف واجب وخلاف جائز. قلنا الخلاف الواجب هو خلاف القراءة والرواية والطريق، وقلنا إن الخلاف الجائز هو الخلاف الذي هو على خلاف الأوجه التي لا يطلب منك الإتيان بها في كل مرة، كباب البسملة قف وقف قف وصل صل الوصل،
2: يعني فيه التخيير،
3: كباب كأوجه المد العارض، كر الوقف بالروم والإشمام والسكون، فبأي وجه أتيت أجزأك، ولا يعد الإخلال بوجه منها نقصا في قراءتك. هو أشار إلى هذا، قال راه قف وقف وقف وصل وصل وصل هي من الخلاف الجائز وليست من الخلاف الواجب.
2: الواجب
3: يعني إذا قرأت ختمة على شيخك ومررت بسورة وافتتحت سورة بعدها فلا ينبغي عليك أن تأتي في كل مرة قف وقف قف وصل صل وصل إلا على سبيل استيعاب الرواية عن شيخك بجميع الأوجه. فهذا
2: يعني تتحصل أي من شيخك على مجمل الرواية،
3: هذا ليس عليه دأب القراء، يعني القراء في الموضع الأول الثاني الثالث على أقصى تقدير تقريبا يلزمون الطالب بالإتيان بها ليدربوه على هذا، ثم بعد ذلك يقولون له اختر ما شئت من الأوجه، والأولى هو ماذا؟ هو الثاني اللي هو قف وصل. قف وصل هو الأولى وهو المختار.
2: أو وقفنا على تعليل الإمام المراني
3: ولاحظت استاذ ماهر
2: التبرك
3: أي.
2: نعم.
3: وأنها لها وأن البسملة للسورة
2: من
3: نعم. السورة أحسنت. ثم قال الرابع، لاحظت استاذ ماهر أن كتبنا لا تقف عند الحكم بل تعلل حكم مع تعليل، لماذا؟ وهكذا كل ما في النجوم الطوالة. الرابع ونختم به،
2: نختم به إن
3: نعم.
2: شاء الله نعم.
3: الرابع والوجه الرابع الممنوع هو وصل البسملة بآخر السورة والوقف على البسملة، وإنما منع لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرها، ولكون هذا الوجه ممنوعا نهى عنه الناظم بقوله ولا تقف فيها البيت، يعني أنك إذا وصلت البسملة بآخر السورة الأولى التي ختمتها فلا تقف على البسملة بل صلها أيضا بالسورة الثانية، فيؤخذ منه وجهان، أحدهما بالمنطوق وهو الوجه الرابع الممنوع لأنه قال لا تقف فيها يتكلم على الوجه الرابع، والثاني بالمفهوم وهو الوجه الثالث من الأوجه الجائزة، ومفهومه أيضا أنك إذا لم تصلها بالسورة الأولى فلك الوقف عليها ولك وصلها بالسورة الثانية وهما الوجه الأول والثاني من الأوجه الجائزة، فالأوجه الأربعة تؤخذ من البيت منطوقا ومفهوما، يعني ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها فيها قف وقف وقف وصل وصل وصل وصل وصل وقف، فالأوجه مضمنة في البيت منطوقا ومفهوما. بقي تنبيه يعني قصير جدا يعني
2: صغير
3: نختم به، صغير
2: مفتتح الحلقة القادمة
3: نختم به لأنه أي. انتهى باب البسملة. قال لو وصل القارئ آخر السورة بأولها كأصحاب الأوراد في تكرير سورة الإخلاص أو غيرها، يعني لو قال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسيعيد سورة الإخلاص، قال فهل حكم ذلك حكم السورتين أم لا؟ قال ابن الجزري لم أجد فيه نصا، والذي يظهر البسملة قطعا، فإن السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت الناس بالفاتحة، انتهى كلام ابن الجزري. يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني في كل مرة
2: تصل بالبسملة، لكن نعم. يعني الإمام الجزري قال لم أجد لها نصاً.
3: والراجح هو الإتيان بها قياسا على السورتين المختلفتين كالناس والفاتحة. وقوله فيها متعلق بتقف وفي بمعنى على، وإذا من قوله إذا وصلتها شرطية وجوابها محذوف لدلالة ما تقدم عليه. والتقدير، ما هو التقدير؟ إذا وصلتها فلا تقف عليها.
2: واضح. نعم، وانتهى الباب وباب بسملتي. بارك الله فيكم دكتور أسامة. أي أيوة والله، وخير ما وقفنا عند عتبته التعليل المبارك لإمام ابن الجزري. نعم. رضي الله تعالى عنه. شكر الله لكم شيخ أسامة، بارك الله فيكم. حتى ألقاكم السادة المستمعين بإذنه تعالى في حلقة مقبلة من امتاع السامع بالنجوم الطوالي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
0: إتحاف السامع بالنجوم الطوالع.
1: إتحاف السامع. إتحاف السامع بالنجوم الطوالع. بالنجوم الطوالع.
0: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع. إتحاف السامع بالنجوم الطوالع. بالنجوم الطوالع. ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح الليل.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

0: همسة تزرع، همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء التربية السليمة ليوم الأربعاء. حلقة جديدة إن شاء الله تجمعنا بكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وكل عادة يجمعنا تقريبا ساعة ونص من البث المباشر من 11:30 إلى حدود الساعة الواحدة، حلقة استشارات يؤمنها تقنيا زميلنا حمدي الفسيلي في الهندسة التقنية، وفي استقبال تليفوناتكم وتنسيق العام معنا اليوم سوسن الفرجاني. سوسن حاضرة بإذن الله حتى تستقبل استشاراتكم على الرقم الوحيد اللي تنجموا تتفاعلوا به معنا 71 136 ألف. أيضا نوجه تحية لرواد الصفحة اللي نجموا يلتحقوا بنا وينجموا أيضا يطرحوا استشاراتهم على هذه الصفحة، فقط تكون التعليقات مختصرة وواضحة حتى نستطيع الإجابة عليها باستفاضة. حلقة اليوم مستمعينا الكرام طبعا جايتكم في ظرف خاص، ظرف الامتحانات والاختبارات اللي يعيشوها تلامذتنا في مختلف المستويات، وهي الحقيقة مرحلة فيها ضغط وتوتر كبير وتكثر فيها الأسئلة والاستفسارات سواء من الأولياء أو حتى التلامذة حول أفضل طرق المراجعة، طرق الحفظ السريع، وأيضا مهارة تنظيم الوقت. كيف ما قلت خصصنا حلقة اليوم باش تكون حلقة خاصة بالاستشارات المفتوحة والسريعة، نرافقكم فيها بالإجابة على أهم التساؤلات اللي تخص المراجعة وكيفاش نتعامل مع صعوبات الحفظ وطرق الفهم السريع، ومعها نصائح عملية إن شاء الله باش تعاون على تحسين الأداء في هذه الفترة. ضيوف اللقاء اليوم لأول مرة الحقيقة يكون عندي ثنائي في الاستضافة، فسعيدة جدا طبعا بتوجيه الدعوة للأستاذ أستاذة أروى الشرميتي. أروى اللي عرفتوها مهتمة جدا بعلم الأعصاب التربوي، وطبعا هي يعني تشكر لأنه قاعدة تعرف بهذا العلم لبرشا ناس ربما مازالوا حتى ما يتعرفوش عليه، فأنا أدعوكم جميعا للانتباه إلى

هذه هي المدرسة، مدرسة علم الأعصاب التربوي، لأنها مفيدة جدا خاصة في التوجيهات. فأروى الشرميتي هي أخصائية واستشارية تربوية في علم ومتخصصة في علم الأعصاب التربوي، حاضرة معنا في هذا اللقاء. إن شاء الله باش تقدم توجيهات واضحة دقيقة وسريعة تنفع تلامذة في هذه الفترة الحساسة. وأيضا معنا خديجة بسيس مواصلة معنا هذه الرحلة. خديجة، مهمتها في هذا اللقاء خلينا نقول التأثير النفسي، وما أدراك ما التأثير النفسي، مش توجه نصائح خاصة في هذا الباب. فهالثنائية في الطرح مستمعينا الكرام أعتقد باش تكون مفيدة جدا، خاصة للأولياء اللي عندهم برشا ستريس. نقولوا أنه استمعوا لنا جيدا، إذا كان عندكم هواجس، تقلق، استشارة، إشكال فعلي في عملية المراجعة، تطلبون من الآن تسجلوا أرقامكم على 71 136 1000. أسئلتكم هي محور اللقاء، والإجابات بإذن الله ستكون مباشرة سريعة وتعاونكم على النجاح والتفوق بإذن الله. عذرا على الإطالة، باش نمشي فاصل قصير، أعود بعده لاستقبال ضيفتي الكريمتين الأستاذة أروى الشرميتي والأستاذة خديجة بسيس، حاضرين للتفاعل معكم.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. رجعنا لكم مستمعينا الكرام وراجع نستقبل ضيفتي الكريمتين أستاذة خديجة بسيس والأستاذة أروى الشرميتي. نبدأ من على يميني الأستاذة أروى الشرميتي. أهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا، فرحانة بالدعوة الكريمة وأنه يتجدد لقائنا. وتوا البارح كي كلمتني ذكرت أول لقاء في إذاعة في تونس كان معاك توا من أكثر من 4 سنوات.
0: صحيح.
1: ففرحانة أنه نلتقي بك مرة أخرى. شكرا. بكل مستمعي إذاعة زيتونة وإن شاء الله نقدموا ما يفيد.
0: العفو يا أروى، هذا مجال اهتمامك وإحنا طبعا نستفيد من تجربتك، فنحن سعداء أنك أنت لبيت الدعوة للحضور. وأستاذة خديجة بسيس كالعادة مواصلة معنا هذه الرحلة. أهلا وسهلا. مرحبا لله. مرحبا.
2: عسلامة يعيشك. نشكركم على الإضافة مرة أخرى، على الاستضافة مرة أخرى.
0: مرحبا.
2: وإن شاء الله مع أروى نعملوا هكا إفادة باهية للمستمعين.
0: هو أنا قلت اليوم معول عليكم الحقيقة بشكل ثنائي مفيد للسادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا الآن، وقاعدة تجي اتصالات بالكدا في موضوع التعليم، فرجاء اللي يطلب فينا على مواضيع أخرى نستأذنكم أنه نأجلوها للحلقة القادمة أو اللي بعدها، لخلينا ملف التعليم هو اللي نتلهو به لأنه هذا هو الهاجس الكبير. نمشي معايا أول اتصال نستقبل معنا السيدة منى. أهلا وسهلا يا منى. مرحبا.
3: مرحبا.
0: مرحبا بك ليلى. مرحبا. قلت الإشكال مع بنتك اللي هي بكالوريا أسنان.
3: بكالوريا آداب.
0: باهي، عاودي شنو قلت لي في الكويس؟ قلت لي راهي ما تحبش تحفظ ولا ما تنجمش.
3: ما تحبش مش ما تحبش.
0: أيوة.
3: قولي ما تنجمش.
0: ما تنجمش تحفظ.
3: ما تنجمش تفهم. تفهم. تعمل أكثر على الفهم.
0: باهي.
3: دي مشكلة في الحفيظة.
0: اللطف عليك.
3: بقولي آداب وتقولي بزيت نحفظ. نعم الآن.
2: سامحني مدام منى. عسلامة مدام خديجة. معك. شنو هي الحاجات اللي المواد اللي ما تطلبوا منها حفظ؟
3: يطلبوا منها عندك العربية، عندك الجغرافيا، كل شيء على الحفظ بريس.
2: بي اي. وهي شنو حوال مستواها الدراسي في وسط العام؟
3: متوسطة. متوسطة.
2: شنو معناتها متوسطة؟
3: إن شاء الله مويد.
2: معناتها تجيب 10 11 هكاكا؟
3: لا لا، أقل، 9 10.
2: باهي، فهمتك. هذايا عامها الأولاني باك؟
3: هذايا عامها الأولاني.
2: أي فهمتك. وفي السنوات اللي تعدي وقبل كيفاش عملت من غير حفاظة؟ ما غير ما تنجم تحفظ يعني، إذا كان هي ما تنجمش تحفظ سيكو المشكلة ما أنت من قبل ولا جوست السنة ما عادش تنجم تحفظ؟
3: لا بنفهم نفهم البروبليم من نفسه، ما سمعتي ما تعرف البروغرام أكثر والشارج أكثر بكالوريا. فهمت.
2: ما أنت كانت تتسجد روحها كما قلوا إحنا.
3: كانت تعدي روحها. تعدي روحها. تتطرف.
2: فهمتك.
3: أما سنة عاد ما عادش فيها. لازمنا نشوفوا حل. انا اختفاء الاستاذ على فكره. فهمت. وانا توتي فيك. نيجي نعاونها. اما باللي في 19 سنه خدمه ونكون ما عندي طول بال باش مش نقعدوا.
0: سيده منى، هي كيفاش تحفظ ساعتين؟ الطريقه اللي تحفظ بها كيفاش تحفظ؟ شنو الاسلوب اللي تعتمده؟
3: ايوا عشان انا ننصحها. راهو كل تعرف تعمل تاخذ كل كراسه ولا كل ورقه واحد تتكى في الفرش.
0: تقرأ في قلبك ولا بصوت عالي؟
3: يا بنتي لازمك على طاولة، لازمك تتبدل كل مرة. تعمل طريقة جديدة. تاخو ورقة مرة تكتب تبخونات، مرة تحكي حتى مع روحك مع المراية. فهمت؟
0: المعلومة تنساها بالوقت ولا تنساها بعد فترة؟
3: بالوقت. بالوقت.
1: باهي. ان عسلامة مدام منى.
3: فاهمه حاجه او تتالسو دي بغول تتصرف معناتها حتى كي تخدم الخدمه معامله على الفهم. اما كمان ما فما مواد لازمها حفيظه.
0: باهي. اروى لابد نصور عندك شويه اسئله.
1: اكيد.
0: وبعد نفهم الحاله ثم نعطيه التوجيه. تفضل.
1: باهي. قل لي هي في هي اختارت اداب. علاش اختارت اداب؟
3: انا دي با لو شوا الحقيقه. الكلام ده المتوسطين جينيرالمون يقول لك برا تمشي ايكونومي. فهمت.
0: ايوه.
1: تسمعني مدام منى، انا معك مدام أروى الشرميتي باش نحكيوا شويه على نعاونوها باش لانه توا نحن في خطه انقاذيه استعجاليه هكا ولا
3: باش نمشيو
1: الى الهدف سنصيب الهدف مباشره. باش نعاونوها اول حاجه باش تعاونها بالنظام البيولوجي قد هي عندها نقص في الفيتامينات والمعادن اللي تخلي جهازها العصبي ضعيف ما ينجم غير قادر على حمل كميه كبيره من المعلومات.
3: هي عندها مشكلة بروبليم في الصحة نتاعها يخليها فاشلة يخليها
1: هذا ينجم يكون العامل الأول.
2: شنو هو البروبليم سامحني مدام منى؟
3: عندها بروبليم اونيفو دو ليستوما فهمت
1: يعني عندها ضعف الامتصاص حتى كي تاكل بالقدا ما تنجمش تمتص الماكلة باش تخرج منها المغذيات والنواقل العصبية للدماغ. فلو ممكن انه التدخل البيولوجي الان يعاونها برشا حتى ولو بطريقه يعني انقاذيه. اما وحط في الاعتبار انه المساله دي لازمها نداويها على قاعده لحياتها المهنيه والشخصيه والذهنيه.
3: لا لا لا لا لا لا هي لا هي
1: باش نمشيو توا للقرايه باش نمشيو للقرايه. هي توا ما تحفظ ما تنجمش تحفظ القرايه هي اللي تحط تقرا فما سكون أبيل الوهم المعرفة. إيش معنى وهم المعرفة؟ راهو الدماغ كي يبدأ يقرأ ما يعرفش شنو اللي حفظ وشنو اللي ما حفظش. فهي لهنا لازمنا نمشي مباشرة إنها تقوم باختبارات تعمل حاجة ما فهمتش اللي ما فهمتوش ترجع لأنه الدماغ يركز ياسر. ولهنا حتى باش نخدم بطريقة نظام الإرغونومي كما نظام الاقتصاد في الطاقة خاطر الدماغ كي يبدأ يقرأ الغث والسمين اللي فهمه واللي مش فهمه وهي ما تعرفش حقيقة شنو اللي حفظت شنو ما حفظت. وتقريبا هي عندها نتصور اللي عندها ضعف الذاكرة العاملة يعني اللي تقرأه منها تنساه منها فإنها تقرأ بزيد تين بل. فهيش مباشرة أول حاجة لازم تعملها وهذه هي النصيحة اللي تلمتها ما عادش نضيع وقت باش نقعد ونقرأ والدرس أخذي فهمنا أهم الأفكار نمشي مباشرة نقوم باختبار
3: نشوف
1: أي نتمشي مباشرة لاختبارات الباك أو الاختبارات وين هي اللي ما فهمتش خاطر الدماغ يولي كي يقرأ حاجة وما يفهمهاش يركز عليها اكثر ويولي يخدم بذكاء يقول لك انا علاش نخسر 100% نعاود نقرا في الدرس هاني فهمت 60% خاطر كي تعمل اختبار باش تلقى روح فما 40% فاهمه و 60% مش فاهمه. الدماغ باش يولي يعمل خلي ال 40% والانرجي اللي عنده بين السكر والاكسجين اللي باش يستعمل كل يوظفه مباشره لانه الدماغ كما قانون الطبيعه وانت سيونتيفيك لقى الطبيعه ديما تحب التوازن. الدماغ كان حس اللي هو في حاله لا توازن كما حكى بياجي باش يركز عليه لازم يرجع لتوازنه فيولي يحط تركيزه وطاقته كل يعمل ايبر فوكس تسمى على الحاجه اللي مش فاهمها. فزي تو انها تضيع وقتها باش تحط الكراسه وتبدا تقرا ميسيلش تمشي حتى تقول لك مانيش تاريخ وجغرافيا حافظه منه 30% ميسيلش امشي اتاكل الامتحانات تو هي كل ما اختبار تعمله باش تزيد 5% اللي ما فهمتوش ترجع له بالفليو مره اثنين ثلاثه. هذاك سيستم الايسبرغ يتسمى جبل الجليد نمشي ونجي وليت كما الدب يمشي ويجي في الجليد لين يحفر باش يولي فما ماء. هذه الحاجه الاولى قص اذا كان خذيت وقت اكثر
2: ليه لي كمل اروى
1: كمل التقنيه مهمه جدا هي عندها الميموار دو ترافاي تبعني مدام باش ما نقصوش على التقنيات ومن بعد
2: نسردوهم مدام منى شنو نسردو التقنيات سرد لك اروى التقنيات هذه مهمه حاول انت تستوعبهم ثم باش نسمع استاذه خديجه
1: التقنيه الثانيه انه ما عادش تقرا مده طويل اذا كان هي ذاكره العامله ضعيفه
3: وما تقعدش برشا
1: اي ما تفوتش 20 دقيقه ربع ساعه تكنيك بومودورو تقرا واللي قراته تقرا وتعمل بوز. اما شنو اللي تقراه تعاود ترجع له ديما لازمك دوزيام ترويزيام
3: كوش قداش وقت فرد نهار ولا كيما
1: لا لا 25 دقيقه 5 دقائق 25 دقيقه 5 دقائق بعد 3-4 مرات تعمل استراحه ب 15 دقيقه وتنجم حتى تنوع يعني تمشي بين
3: نوع مره تاريخ مره
1: الا اذا هي مركزه في الماده وتحب تكمل فيها. تقنيه اخرى تعاونها برشا هي تكنيك فينمان تحكي بالصوت تفسر الروح تحط المرايه تحطك انت خاطر هي وقت اللي تفسر باش تلقى روحها شنو مش فاهمه. وتقنيه فينمان شو تقول لك؟ تقول لك تبدا تفسر خذ عبد عباره تفسر عبد صغير ما تفسرش عبد كبير.
3: كل واحده من اصحابك تجي
1: وتقعد حتى قدام المرايه حتى ليك انت هي خاطر كي تعاود تفسر اكثر حاجه تعاون الدماغ هي كلوفايفيان
3: تفسر المعلومه
1: فتمشي وترجع تناقشها هي اقوى طريقه باش يشد بها المعلومات. فهذا تقريبا تقنيات كبداية انها تعاونها برشا للحفظ وانها تستعمل كل ما هو بصر يعني يزي من الحفاظة بالطريقة التقليدية تستعمل الخرائط الذهنية يعني تعمل كاخت مونتال سكتش نوتينغ يعني تصور تستعمل ياسر لون كوداج خاطر اللي ما عندهمش قدره على الحفظ يمشي ياسر للقمار. فاش تعمل هي كل تحفظ باللون باللون تنجم كل حاجه تحفظها بلون، تعمل لك من مره هاو ورده منها هاو شمس منها هاو هلال منها او حاجات رسوم عندها علاقه بالدرس، خاطر في الامتحان كي تغمض عينيها تنسى الكلام الالوان والصور والاشكال، حتى تنجم تطبطب تستعمل مداخل اخرين معناها اللي هي بطبيعتها في شخصيتها اذا كان سمعيه وبصريه، هذوكم حتى كي تغمض عينها وتنسى تنسى المعلومات تتنشط مشابك اخرين، اللون يذكرها الصوره تذكرها حتى معك في الكوجينه عشان ريحه المقرونه مثلا البارفان هذيك وقت تقرا في التاريخ تحط بارفان مثلا جسمه تهز نهار التاريخ جسمه كي تغمض عينيها يذكرها فهمتني، فنحاول ننشطوا بحاجات اخرى باش تسهل لنا خاطر الفهم الكلاسيكي توا هو ما يمشيش معاها وخاصة مع الضغط باش يزيد تتعمق البلوكاج.
0: باهي أستاذة منى عفوا سيدة منى أستاذة أروى الشرميتي عطاتك تقنيات ممتازة جدا اللي هي تخص علم الأعصاب التربوي، احنا نحبوا نفهموا زادة طبعا هنا تقنيات تنشط عملية الدماغ عملية الحفظ المعلومة في الدماغ. في الجانب النفسي أستاذة خديجة هي البنية بحذانا هكا ولا شنو الأسئلة اللي تنجم تطرحهم أيضا يساعدوها نفسيا حتى تتوازن لأنه يبدأ أنه يبدو أنه فما زادة ضغط على النفسية بكالوريا.
2: جستمان أنا نحب نسأل مدام منى هل عندك أولاد أخرين أطفال أخرين ولا عندك كان بنتك هذه؟
3: لا عزيزتي عندي خير والبنت عندي زوج بنات أخرين وولد
2: ما شاء الله. وفما شكون تعدى بالباك بل ولا هي الأولى؟
3: لا لا لا هذه أول تجربة هذه الأولى
2: هي الكبيرة معناتها البنوتة
3: هي الكبيرة
2: أي ربي يفضلها. وأنت شنو ما المستويات اللي تقريهم وشنو هي الماتيير؟
3: أنا قري انفورماتيك القرية بروميير دوزيام تروزيام باك
2: داكور. انا علاش نسال فيك في الاسئله هذه على خاطر راهو معناتها كل صغير وعنده معناتها الخصائص نتاعو ماهوش كيف ما ماهوش كلهم كيف ما بعضهم معناتها سورتو كو انت تقري في الجانب الساينتيفيك دونك ياسر معناتها يمكن تنجم تكون ياسر تمشي نتاع راهو فما A plus B تقال C فما قواعد ظاهرة أنه الإنسان يمشي فيهم معناتها بالنسبة ليك تنجم تكون أنك راك باش تنجم تاخذ الباك لازمك تحفظ لازمك تقرأ بالكدا لازم تجيب معادلات بالكدا فلازمك باش تنجح.
3: لا والله لا أنا نحاول نعاونها للمكسيموم وفي الأخر باش نعملها ربي كهو والله لا أنا قاعدة
2: فهنايا يعني علاش نعمل في لي سوبوزيسيون هذوما فباش نحاولوا نفهموا مع بعضنا شنو هو نوع الضغوطات اللي نجم يتعرض لهم الطفل كيف يبدا مش الطفل نحكيو على طفل نحكيو على مراهق توا اللي يبدا في الباك فهمت اللي يبدا في الباك بصفه عامه يبدا محطوط عليه ضغوطات كبيره برشا خاصه كيف يبدا هو الطفل الاول اللي باش يعدي الباك كيف يبدا هو الطفل.
3: لا لا والله لا انا من الاول بالكل قلت له يا بشرى معناتها كان لا قدر الله تعاود قلت يا ما نعاود
2: مدام منى انا باش نحكي لك بصفه عامه مش بالضروره على عليكم انتم باش تستفادوا العباد الكل
3: تحكي عليا
2: فهمت فبصفه عامه الطفل الاول كيف يبدا هو بكالوريا فبرشا تركيز من الاسره الكل يكون محطوط عليه فيبدا فما برشا ضغط يبدا فما برشا نتاع وين وصل لش يقرا حتى من العائله الموسعه يبداو يسالوا اش عامل في التحضير وين وصلت في الريفيزيون هذيك هي التفادليكه اللي تتقال نتاع اسمع والله والله والديا بداو يدهنوا في الدار وانا ربي يستر لما ننجحش فهمت فما تحضيرات يعطيك الصحه ويعملوا في الجو ويحضروا ويكنجلوا فبرشا ضغوطات بطريقه غير مباشره قاعده تتحط على نفسيه الطفل على نفسيه ولد الباك فهمت فهنايا احنا البنوته هي عندها طريقه اخرى نتاع تعلم اللي هي طريقه انا نراها يعني طبيعيه غير بركة يمكن هي ما استكشفتش من قبل كيفاش انها هي تنجم توظف معناتها النوعيه نتاعها نتاع التحضير كيفاش تنجم توظفها اكثر في القرايه معناتها مش الصغار الكل عندهم لا ميموار لذيك مش لا ميموار ديليفون هكا هاو مي اللي يشوفوا يحفظوا الا طريقه التعلم نتاعو هي تكون ياسر بلوكوتي معناتها هكاك حفظ تنجم تعاوني اروى في الشيء تتسمى هذايا معناتها فما الاطفال اللي يكونوا حسيين
1: اكثر فما يكونوا بسمع اكثر فما بصري فما حسي
2: بصري اكثر نوعية التعلم نتاعهم في الذكاءات يعطيك الصحة فتنجم تكون هي البنوتة معناتها عندها اون اوتر manière d'apprendre اللي هي معناتها خاصيه من خصائص نتاعها برك الا با انكور ديفلوبي كيما يلزم. فاحنا توا كيما قالت اروى احنا توا في لحظه الارجانس معناتها ما عادش احنا في وقت نتاع كان جينا في اول العام توا نعطيوها خطه نتاع عمل وكيفاش ان هي تنجم تستثمر الحاجات اللي هي تتقنهم باش ان هي تنجم تقرا مخير وتجيب غوندو خير. فتوا في اللحظه هذه ماذا بينا ان احنا نقصوا الانتظارات نتاعنا الماكسيموم منها يعني توا
3: لا والله عادي جماطات وعادي والله عادي
2: لا الانتظارات نقصد حتى اليوميه معناتها شبيك ماكش قاعده تحضر ماكش قاعده تقرا برا اقرا اغزر صحابك توا راهو سي سيغ كلهم قايمين بكري ويخدموا وانت توا قايمه لازم فما شويه صحه في الموضوع ما دام عجبتها فهمت دونك نحاولوا ان احنا نقصوا الضغوطات نتاع خاطرش مازال هو على الباك قديش مازال لهم من نهار
3: ما عادش
2: فتوا نحاولوا الجانب النفسي نخليوها مرتاحه نعاونوها نوفروا لها الانفيرونمون فافورابل معناتها انها تاكل مليح انها ترقد مليح انها تكون بيان سور عاد شو اسمها هي البنوته كانت تحب تقول الناس
0: بشرة.
2: كان يعاد بشرة تعرف ترقل امورها معناتها كان تحس روحها اللي لا البخل باش يزيد عليها تنجم هي تطلب من امها باش امها مثلا تعاونها في وقت النوم مثلا تقول لها راني انا نعرف روحي باش نصبح راقده نحب نصبح راقده امي انت قيمني اما فهمت حاولوا تتفاهموا مع بعضكم ما تتحسسها اللي انت الحليف نتاعها في الحكايه هذه اللي انت تحاول باش ترافقها في البيريود هذه
3: معاها
2: مش ما نعطيوهاش الاحساس اللي هو راهو احنا توا في سباق كبير ولازم توا تعطي فوق من جهدك ونعملوا لها ضغوطات وكل شيء فهمت فهي بشرة تحاول تشوف توا شنو هي معناتها في الايامات اللي مازالوا تعمل خطه عمليه نتاع كل يوم جي توا اليوم تعمل انفونتير نتاعها شنو ما لي ماتيير اللي كملت حضرتهم مثلا كان كملت سكرت ماتيير فبها تكي على جنب تشوف لا ماتيير لي ماتيير اللي مازالوا تحطهم قدامها تكتبهم يفو تو كوشي بار اكري تكتبهم في ورقه كبيره قدامها تحط كل ماتيير قداش من شابيتر عندها وكل لي شابيتر تحط بورسنتاج قداش كملته معناتها مثلا شابيتر الثاني جودي نابورت كوا في الفلسفه مثلا راني حاضره فيه حضرت فيه مثلا 40% مازالوا لي 60% فهوني باش تعرف قداش عندها فوليو
3: تعمل بلانينغ ولا نقولها يا بنتي
2: هي توا هاي تسمع فينا عاد خليها تستنفع بالفكره فهمت فكيف يبدا عندها تعرف ابوبري شنو هو لو فوليوم اللي مطلوب منها من خدمه تولي معناتها تولي اكثر معناتها محفزه باش انها هي تخدم تولي موتيفي باش تخدم باش تقدم فهمت فكي تحطك البلانينغ هذاك تحط بيان سور ان بلانينغ رياليست من بعد تشوف قداش مازالوا لها من نهار تقسم الفوليوم اوغير هذاك المطلوب منها تحضير على الايامات اللي مازالوا لها وبيان سور تقرا حساب الراحه اللي هي الراحه نتاعها اليوميه يلزمها تحطها كيفها تحط ان كرينو كيفها كيف القرايه كيفها كيف النوم كيفها كيف وقت الماكله الراحه حاجه اساسيه الراحه اللي هما لي بوز مثلا كما كانت تقول اروى تكنيك بومودورو انها تقرا معناتها كل 15 دقيقه ولا كل 20 دقيقه وبعد ترتاح 5 مينوت اما شنو بشرى راه في 5 مينوت ما تحلش الفيسبوك والانستغرام
0: مش ما يشتتش
2: فهمت بشرى عجبتها الحكايه ما تبوني يظل يمسينا حاجه
3: هذه فيها
2: بورتون علاش ها باش نقول لك بشرى مش نقول لك هكا جوست باش نفدوك على خاطر اون فيت انت حاجتك بتركيز حاجتك باش في الوقت هذاك باش تقوم تعمل بوز باش تتحرك تمشي وتجي تخلي مخك يسو غافريشي يحس روحه كانه هكا خذاب وفي دوكسيجين فهمت لكن كي نجي انا نحل فيسبوك ولا نشد التليفون ولا نعمل حاجه هكا سي راني حليت على روحي باب نتاع اني باش نغطس في وسطك التليفون باش ننسى روحي حتى كان النيه نتاعي من الاول باهيه حتى كان نيتي بيني وبين روحي اللي انا لي جوست طلع خفيفه نجاوب على ميساج ونرجع فهمت ف سي تري امبورطون انها الحاجه هذه
3: تليفونك المصيبه
2: هذيك القوانين هذيا ماذا بها تجي من عندك انت بشرى ماهيش من عند امك مش امك اللي باش تجي تقول لك صايب تليفون ولا هات التليفون ولا خرج التليفون من بيتك انت تحاول كيفاش انك انت تعمل مع روحك امباكت مفاهمه مع نفسك وضح. تقول بون انا توا راني باش نركز في القرايه نعرف اللي التليفون تاعي احنا كبار انا توا عمري 45 سنه وكي نشد نجيبش نخدم حاجه بعد التليفون من بحدايا على خاطر باش يبدا يغمزني تاع نعمل طلع شكون بعث لي نجاوب على حاجه نشوف ريل ولا حتى كان باش تحل باش تشوف درس ولا باش تشوف حاجه تلقى روحك من غير ما تشعر تعديت تتفرج في لي ريزو سوسيو فأنت تحاول
4: نكمل هذه أي كملها توجيه هذا فقط
2: نعم. فتحاول بشرة أنك أنت التليفون تجي تتفاهم أنت وامك ولا بينك وبين روحك وحدك أنت وعلاقتك بامك ساعة لازم نورمال ما احنا قبل كان فما خدمة على علاقة ثقة ما بين الولي والطفل نتاعو ثقة في حسيله مش لازم توا ندخلوا في المواضيع هذه خاطر مش وقت احنا وقت في الأورجانس توا
3: فهمت
2: فأنت تحاول أنك تخرج التليفون ما تخليهش بحذاك وتركز في قراءتك ومن بعد عندك ساعه كامله بوز مثلا نتاع الفطور فك الساعه هذيك تنجم وقتها تو بونسولت التليفون فك البوز هذيك تعمل شنو تحب رغم اللي ماذا بيك تعمل حاجه اللي باش تفرهدك خاطر التليفون ماهوش باش يفرهدك غير ما تعمل حاجه تفرهدك معناتها شو معناتها حتى تعمل دوره في الدار تمشي وتجيش تريف على ساقيك تخرج في الحومه تتمشى تريف
4: حاجه بسيطه تعاود تنشط بيها المخ
2: تنشط البدن نتاعك تنجم راه تحل حتى مثلا على اليوتيوب كور نتاع بيلات تعمل كلكوز اكزرسيس حتى من غير ما تستحق حتى شيء ادوات نتاع سبور فهمت حتى بزوز باب زمان تعمل شويه زعما سبور جوست باش تنشط المخ نتاعك وباش تعطي روحك نفس جديد نتاع خدمه وتحاول تلتزم في البلانينغ اللي باش تعملو انت نتاع الريفيزيون نتاع الايامات هذوما شنو هي اليوتيليتي نتاعو زهره للبلانينغ هذا اليوتيليتي نتاعو مهم برشا على خاطر يولي الطفل الباك يرى قدامه اللي راني انا غير ما مزالولي مثلا اسبوع بركه نعرف اللي نهار اليوم راني فيه باش نسكر زوز مواد اذا وراني غدوه باش نتعدل ماده اخرى اذا زوز مواد هذوك ما قريت لهمش اليوم وما حضرتهمش راهم مشاو عليا
4: ممتاز
2: فهمت
4: يضبط
2: فانا يعطيك الصحه
4: كما روحه لهنا مهاره تنظيم الوقت في كما قالت اروى قالت خطه انقاذيه فبشرى التزم بتوصيات الاستاذه خديجه وان شاء الله انا الحقيقه كلام الاستاذه خديجه نحبوا يمشي موجه اكثر للمناء لانه كيف نخفوا الضغط لان نعاونوا بشرى باش
1: جمله بركه انا قالتها مدام موني ويقولوها الاولي الكل ولهنا نرجع للعلم عصب التربيه فما نحن ديما في التربيه نمشي وذي قاعدة في الحتبيانية الحسن النية لك ساعات الجملة تاعك غايبة جملة على حسن النية وقت تقول أنا حتى كان فشلنا تنعاوده يعني جي الإنسان مازال ما بديش وتقوله حتى كان فشلت لهني علاش حفتيل الجملة هذه لأنه الدماغ غير ناقد الدماغ علميا ما يفرقش بين الواقع والخيال فلو تقوله إيش تسكي وتنجح فيزواليزاسيون نعملوا ليس مع الفيزواليزاسيون اللي حتين نجاح وحتين من تو نخدموا حتين الايامات باش يكونوا محلاهم وباش تمشي تعدي وانت تنفست وتخيل اللي انت ماشي الفلسفه وجاتك كيما على رجعت انت ما نسبقوش انا كان فشلت ميسير شان عاود عام جي الدماغ باش يصدق الدماغ اللي ما يقولكش بصحيح ولا غلط قلت لي باش نفشل تنفشل قلت لي ذكي تنولي اذكى واحد في العالم
4: واضح
1: فهذه لازم نخدم عليها برشا تقنيه الفيزواليزاسيون حاجه اخرى ربطا مع اخت خديجه على الكونسنتراسيون كي نمشيو نعملوا حاجه ونرجعوا ديما عمرك ما تقرا مباشره حتى كنت ريقد عمرك ما تمشي تقرا لازم فما فاز دو ترانزيسيون اللي هي لاكتيفيتي دو كونسنتراسيون لازم منها نحط متاهه نحط لعبه كسوديكو اي خمسة دقائق لازم منها تركيز شنو تعمل لانه مناطق الدماغ تبدا مفرقه السمع بعيد على المنطق بعيد على الفهم عمليه التركيز بسرعه كما المدير يطلب ريونيون استعجالي يتم يقرب الكل يقرب المناطق الكل وقتها تسيل كاناليزاسيون لينيرجي خاطر حتى كان تحط تقرا لو الدماغ باش يعدي ربع ساعه هو يلمد في روحه هذيك هذيك على الوقت تختير برشا لانه الوقت هذاك يلقى روحه فادد التلميذ مخه مش مطاوعه فيمشي للتليفون
4: واضح به إذن الآليات العملية اللي قدمتها أستاذة أروى الشرميتي طبعا إن شاء الله تاخذ بهم بشرة حتى تعيد ربما العمل بشكل فعال أكثر تخدم بشكل فعال المشكلة مشكلة الحفظ تتحل بالآليات اللي ذكرتهم أروى فقط تستوعبهم ثم توجيه الأستاذة خديجة طبعا في الجانب النفسي أيضا مهم جدا لأنه الآليات هذه أعتقد لا نستطيع تفعيلها في ظل نفسية مش مرتاح هكا ولا أستاذ استاذة أروى.
1: أكيد
4: ما نجموش إن نفعلوا الخدمة بذكاء وبالجمارة كما تقول أنت بالخرائط الذهنية وقت النفسية تبدأ مضطربة. شكرا لك استاذة، شكرا لك سيدة مونيا، عفوا، شكرا لك وتحياتنا لبشرة. نمشي الاتصال الموالي. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
4: أهلا وسهلا، مرحبا لله، مرحبا. شكون معنا؟ تفضل.
5: معك فاطمة من ولاية بنزرت.
4: فاطمة أهلا وسهلا. باهي فاطمة، شو هو الإشكال؟ قديش عمر الولاية؟
5: بنتي سنة بكالوريا.
4: باهي، شنو هو المشكل؟
5: والله نفس المشكلة اللي كانت الأخت اللي سرقتني. وبرسة ستريس.
4: باهي، إذا نفسه هو كان نفس التوجيه مشي فيه، ولكن ثماشي إشكال مضاف أعتقد راوي تختلف في الإشكاليات. مش تلمث البكالوريا الكل عنده مشكلة في الحفظ، عندي شي إشكال آخر في دوك فيه. تفضل.
5: عندها يعني تحفظ، تقول لي يا أمي راني حفظت، وحتى كي تمشي يعني باش تقرأ ولا تعدي تقول لي عندي المعلومة فيها، عندي المعلومة في مخ، ومن بعد كي تمشي تقول لي المعلومة ننساها.
4: تنسى المعلومة. باهي، مشكلة النسيان يعني، هي تحفظ ما عندهاش مشكلة مع الحفظ ولكنها
5: ما
4: تنسى.
5: ما عندهاش مشكلة، تحفظ هي وتحفظ.
2: مدام فاطمة عسلامة، شنو مستوى يعيشك يعيشك، شنو مستواها الدراسي هي في العادة؟
5: والله هي متوسطة.
2: شنو معناتها متوسطة؟
5: يعني ماهيش ما تجيبش يعني معدل يعني قوي برشا، وما تجيبش
4: ماهيش ضعيفه. به
2: هي شنو السكسيون تاعها؟ باكيكو. قد ايش جابت معدل في الثلاثي الاول؟
5: جابت 11.75.
2: باهي فهمتك. باهي، وفي العاده معناتها كيف باش تمشي تعدي الامتحانات وكل في فتره الامتحانات، هل مستانسه انها تشكو من نفس الشيء، تقول لك اللي هي لا. تخاف والستريس
5: وكل؟ لا، وين قبل سنة برك، من اول العام يعني، حتى اصحابها اللي يقراوا معاها معاودين يعني.
2: هي ماهيش معاوده؟
5: لا، هي اول عام.
2: وهي الاولى في اخوتها يعني، ولا عندها شكون عدا؟
5: هي الكبيره. هي الكبيره.
2: فهمت.
5: هي الكبيره.
2: وانتم كيفاش الجو في الدار؟ كيفاش تتعاملوا مع فكره الباك؟ وكيفاش انتم في وسط العائله، معناتها انت وابوها واخوتها؟
5: والله انا كنت الحقيقه يعني انا حارسه اكثر، وبس هكا حتى كي نلقاها شاده التليفون ولا نقولها راك تندم عليه الوقت هذا، راك يعني حتى هي تقرا يعني وتجيب ترتاح. قل لي انا يعني كملت حضرت ديما اقرا فهمت. ندخل لها حاجه نقولها راك تندم، نقعد يعني نعاركها والكل فهمت.
2: فهمتك.
5: وبعد بدلت طريقه المعامله.
2: وكيف بدلت طريقه الساعه؟ قداش ليك ملي بدلت طريقه المعامله؟ وكيف بدلت؟ شنو اللي لاحظت تتغير؟
5: والله انا نسمع الحقيقه، نسمعكم برشا وناخذ من عندكم يعني في ال
2: فعندك تقريبا شهر ملي حاولت تبدل تنقص من الضغط. وفما حاجه تغيرت فيها ولا باقي هذاك نفس الشيء ولا زيد ولا؟
5: والله نحسها هي يعني عندها برشا ستريس وما تحبش تظهر لي، حتى كي يعني نجيها كنتقرب منها ونقول لها شبيك، تولي تحب تبكي وتقول لي امي سكر الباب واخرج.
4: باهي، نرجع لك بعد الفاصل شاري باش نوضحوا لك النفسيه هذه اللي عند بنت تقول عندها يعني يعني شعور داخلي متاع قلق مكبوت ما تصرحش به. اكيد انت تحب تعرف منين جاي الشعور هذاك اولا، ثم نشوف شنو التوجيه نجم نقدمه لك. نمشي لفصل اشاري ثم نستكمل اللقاء.
6: اشهار من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
7: اشهار

0: به نواصل إذن مع استشارة فاطمة. أهلا يا فاطمة، نرجع لك. فاطمة ألو، باش نرجع لك عنا أربع دقائق. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: به
0: عنا أربع دقائق. أنت قلت تقريبا يعني نفس المشكلة، مشكلة الحفظ، والأستاذة خديجة بدأت معك الطرح. به نكمل. أستاذة خديجة قالت إذن هي تحفظ لكنها تنسى، مشكلتها في النسيان. وأنا قلت باش نفسروا لك علاش بنتك في الحالة النفسية هذه تقولك سكر الباب وخرج وما تحبش تصرح. في ثنائي كلامك أنت قلت أنا راني نعاركها برشا، نقولها راك باش تندم. به تاثير هالجلد هذا ينجم يكون عنده علاقه استاذ
2: مدام فاطمه؟ انت عندك الباك انت وبوها.
1: الو
2: انت انت عندك الباك؟
0: خديت الباك فاطمه؟ خديت خديت الباك في حياتك؟
1: لا لا لا لا، يعني ابتدائي.
0: به والوالد مستوى التعليمي؟
2: وفي العائله يعني عندكم شكون اللي ماخذ الباك وكل؟ اي خاطر هنايا راهو الضغط اللي تتعرض له الطفله. شو اسمها هي البنوته؟
1: فرح.
2: فرح. ربي يفرحها ان شاء الله. دونك الضغط اللي تتعرض له فرح يعني ضغط نفسي ينجم يكون كبير، اللي اعمق من فكره انها توا ستريس باك واكهو. فهمت؟ فتنجم تكون الانتظارات اللي مش بالضروره انتوما كهو حاطينهم عليها، تنجم تكون حتى هي حطتهم على روحها، على عاتقها، على كتافها. فانها تكون نحب نفرح امي وبابا بالباك، هما ما خذوش الباك وتعبوا عليا وصرفوا عليا وكبروني وربي يعلم ظروفهم ومشاكلهم باخوتي وكل شيء. نحب ما تحط على روحها كأنه هذايا تحدي متاع لازم تاخذ الباك. فعلى قد ما احنا نكثروا الضغوطات على انفسنا، على قد ما نوليو نفشلوا. شو معناتها واحد يفشل؟ مش فشل معناتها لا، يفشل معناتها كل يتحل. فهمت؟ فيلقى روحه ما عادش عنده الجهد باش يقاوم، ما عادش عنده. خطر علاش؟ خطر المونتال، الجانب الذهني، كأنه معناتها فيه إيفور، فيه مجهود كيف وكيف مجهود بدني. كيف انت المخ يبدا يخمم برشا حتى من الجهد البدني باش يتعب. فهمت؟ فهي التخمام نتاع انها هي حتى كان يراها هي ماهيش واعيه بيه 100%. يعني نجم يكون تفكير في اللاوعي نتاعها نتاع انها هي حطتها كاني ميسيون دو في، كاني ما عندها اوبجيكتيف مهم على الاخر، لازم تاخذ الباك باش تفرح والديها. ويقول لك ديما حتى فما غنيه اللي يقول لك ونفرح امي ودرشوم تاخذ الباك. فهمت؟ فبالنسبه لهم حاجه سكري، حاجه مهمه على الاخر انها تفرح امها وبوها، فتحط على نفسها ضغط كبير برشا.
0: نعم. به نمشي به بعد اذنك نمشي لرفع الاذان. تكمل معنا فاطمه، ما تبعدش، تكمل معنا.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله ربي وسلامه عليه. مواصلين إذن مع أختنا فاطمة. نرجع لك فاطمة نرجع لك نكمل مع الأستاذة خديجة هي اللي هنا طرحت لك صراحة وجهة نظر محترمة جدا. قلت لك راه الضغط ربما عادة نحن الوالدين اللي ما يخذوش الباك تبقى لهم يقولوا احنا حلمة كبيرة توصل لمرحلة انه فما ناس تشكل لهم عقدة يقول لك صغير يلزم ياخذ الباك. هذا نوع من الضغط النفسي. وباش نمشيهم بعد الأستاذة أروى الشرميتي بطبيعة اللي هنا انا نتمنى فرح زيت تكون تسمع كيما بشرة تلفت انتباهك لتوجيه جميل جدا يفيدها إن شاء الله بالنسبة للصغار. نذكر فقط السيدة المستمعين إشكال فرح هو كونها تحفظ مش كما مثلا بشرة قالت لك ما تنجمش تحفظ. لا فرح تحفظ ولكنها تنسى بسرعة. أستاذة خديجة إذن الضغط والتوتر هو اللي عامل بلوكاج. نكمل توجيهك تفضل.
1: يعني هنا لخاطر هي حتى قبل قالت أمها مدام فاطمة اللي هي راهي كانت معناتها ما كانتش عندها المشكلة هذه كانت تحفظ وتخدم وتمشي تعدي الامتحانات بصفة طبيعية. يعني ما كانش فما ما كانتش عندها مشكلة مع الحفظ فهمت. فهنا ظاهر ما ينجمش يكون فما سبب آخر غير الظاهر.

0: هما يعملوا في ضغط لنفسهم فهمت يعني. فمش ما عنديش علاقة الأسرة هوني باش أنهم يوصلوا للهدف متاعهم. فهنا شنو نجم ننصح أنا مدام فاطمة؟ ننصحها أنها تخليها على راحتها، أنها جست تعطيها حب، أنها تبوسها تعنقها تقولها أنا معك، اللي تعمل أنا راني معك، اللي بشي جي راني أنا فرحانة بيك. راك أنت المجهود اللي عملته واللي تعمل فيه بالنسبة لي أنا كفيت ووفيت ويعطيك الصحة. فبو أمبوخت معناتها نتيجة شنو اللي باش تكون من بعد، أنا راني فخورة بيك وفرحانة بيك، وراني ياسر ياسر فرحانة باللي وصلت له أنت توا وبالمجهود اللي قاعدة تعطي فيه. فهونية إن هي تشعر بالأمان العاطفي، تشعر اللي هي راهي باقي معناتها محبوبة ومرغوب فيها، وما هيش قيمتها باش تختزل بالستاتيو متاعها من بعد، ناجحة في الباك ولا ما هيش ناجحة، قيمتها راهي هي محبوبة والمجهود اللي عملته يعطيها الصحة فيه.
1: واضح به هذا بالنسبة لكلام أستاذة خديجة. يا فاطمة راهو فعلا معناها التوتر الكبير اللي انت عايشته راهو قاعد يأثر سلبا على البنية، فخفف عليها شوي.
2: أيوة. هو صحيح أنا أما زيدة يعني هي نفسيتها صعبة،
1: يعني هذا شوف احنا اليوم رانا سلطنا الضوء على جانب الدراسه فقط، اذا ثم اشكالات اخرى هذا خليوها في طبعا في لقاءات اخرى، لكن خلينا اليوم مركزين مثلاً على جانب القرايه فقط. باين كمل معايا فاطمه بنفس التركيز اللي انت عليه توا باش نسمعوا الاستاذه اروى الشرميتي كيفاش نجموا نحل اول حاجه تشخيصها للاشكال هذا الصغير عفوا التلميذ اللي يحفظ ولكنه ينسى، كيفاش تراها كلامها مهم والتوجيه اللي تقدمه له. تفضل الأستاذة أروان اسمعك.
3: أول حاجة نحب نقولها أنه برش أولي يقول لك أنا لأ ما نحسوش، أما الولي متوتر. وهذه حاجة لازم نفهموها أنه عنا في دماغنا تسمى الخلايا العصبية المرئية، ترى وبش نفهمك نحس اللي تحس فيه أنت. فتأكد الولي لو كان هو من داخل متوتر وكان يلبس ترسانة مع تيربيائيل ويغلف وجهه بالبطاقة أغمي وما يظهر حتى شيء، يعني راهو بش يوصل يستعير جهازك العصبي. فالولي بيدو لازم يكون هو مرتاح مش متقلق اما ما نظهرش، لو متقلق ما نظهرش لك الظهر يتوصل
1: يوصل أكيد
3: ويتشرب إلى بصغب يتشرب الجهاز العصبي. ثانيا النقطة الثانية، إذا كان إذا قلت هي في العادة تحفظ، المرة هذه في الضغط هذا هي ولا تنسى، فلهنا باش يمشيوا للعامل النفسي. عنا في دماغنا عنا دماغ عاطفي ودماغ منطقي، تمشيوا للمشاعر، الأفكار تولد المشاعر ومن بعد. فهي الدماغ العاطفي إذا كان تقلق إذا كان خاف إذا كان استشعر فما خوف حتى في نظرة حتى في أي حاجة، راو أول حاجة يعملها إمداد، لأنه ربي خلقهنا كنظام حماية، يعمل إمداد تماما وتوقيف تماما للدماغ المنطقي مع واحد مع واحد، يولي كل ما يخاف أكثر كل ما يغلق مناطق
1: يعني
3: التركيز
1: البلوك نقوله المشاعر تبلوكي التفكير
3: تماما. الدماغ العاطفي يخوب زمام الأمور ويولي في حالة انذار ويعطي معناتها إشارات لكل بدن، اجري اهرب خاف ابكي امشي للتليفون اعمل وسائل الدفاع متاعك. وأول حاجة يوقفها ساعة خاطر هو بالنسبة له يمنع الإنسان هذيك أهم له من أنه تقول له تاريخ وجغرافيا، يعني أنا ربي خلقني باش نمنعك لأنه قاعد نحس في خطر كورتيزول قاعد يطلع وقاعد ممكن يضرك. فلهنا لازمنا نريحوها الدماغ العاطفي هذه، وهذه لازمنا ندربوا عليها صغارنا وتلمذتنا كما ندربوهم على تقنية المراجعة من اليوم صغار، ندربوهم على تقنية إدارة المخاوف والضغط والتوتر. إنسان يمتلك ترسانة معلومات حافظ وفهم لكن ما يعرفش يدير التوتر ويغلبه خوفه ويغلبه.
1: كيف ندير التوتر؟
3: كيف ندير التوتر؟ نتعلموا تقنيات التنفس العميق 4-4-8، تاخذ شهيق 4 مرات، تغمض تغمض عينيها، تشد نفس 4 مرات، تخرج 8 مرات.
1: حجم تأثيره على الدماغ إذا كان نقوله 100 على 100 قديش يأثر التنفس؟
3: 80% لأنه 80. هو رسالة أي لأنه يصير كويرانس كاردياك. القلب فيه خلايا عصبية زيادة، القلب فيه 40 ألف خلايا عصبية، فكر زيادة هو علاش قولك في ديننا أنه في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فهو الخلايا العصبية متاع القلب تاخذ هي القرار قبل هنا ويفصل القلب
1: يعني
3: عن الدماغ.
1: أيوة فقط خليني نأكد على خاطر ثم شكون باش يستهان بالمعلومة هذه أنه التنفس العميق أنت قلت ترتاح بنسبة 80% فنسبة عالية جدا تأخذ بعين الاعتبار، معناها هاك اللحظات اللي أنا نتوتر فيها وناخذ فيها منفس.
3: أي تاخذ فيها منفس
1: بهدوء
0: في كبير حتى كلنا باش ندخل في الحكاية جوست. هو راهو هذه تقنية التنفس يخدموها حتى وقت الكريز دونغواس. فهمت معناتها احنا ما في بالناش احنا كأولياء وكل ما في بالناش بقيمة التنفس.

0: تنفس في حتى لا جيستيون دو لا دولور. فما عباد اللي يبدا
1: يداوي
0: عندهم
1: يداوي المرض،
0: يعطيك الصحه، اللي يبدا عندهم الوجيع
1: يقول
0: المزمنه،
1: عنده توتر مزمن
0: فهمت، ولا حتى الوجيع الجسمانيه المزمنه. فتقنيات التنفس هذه تعاون باش انه هو الانسان يخفض فك الشعور بالوجيع اللي يخفض بالستريس.
2: هي لانه اول تصديق القول لك باش خاطر هي الرساله الاولى يعطيها التنفس، شنو يعطي الدماغ هو خايف، خاطر الدماغ ما يخدم حتى شيء اذا كان تمس في الامان. السوق الاول نتاع خدمه الدماغ، الدماغ يقول لك والله ما نعمل حتى شيء، ما نضرب حتى ضربه اذا كان انا خايف، الارض اللي تحتي تهتز، كيفاش انا نفكر وانا فما زلزال. فلازم التنفس العميق يولي القلب يعطي اشاره للدماغ عبر العصب الحار يقول له اسمع، مادام نتنفس بهدوء، مادام انا في امان، فمش واحد خايف ولا يجري ولا في حرب، هو شكون اللي يتنفس بسرعه وبطريقه خاطر هو راهو ستريس، اش معناه القلب راهو يدق في 120 والرواري تخدم، مش بلا يجري هارب من اسد. فهذيك اول اشاره للدماغ تقول له راه يقول لك مادام نتنفس بهدوء معناها جوي به، الامان موجود. اي طور الدماغ العاطفي يقول لك اوكي طور النجم نحل الباب للدماغ المنطقي.
1: هالفكره هذه كلها دور في الدماغ ولحظه التنفس.
2: نقطه اخرى مهمه جدا، لازم نتنفسوا كي نجبدوا الهواء من خشمنا ونخرجوه بفمنا. علاش؟ خاطر فما ماده كيميائيه مهمه جدا في الانف ترد الهواء ذو جوده، كي يمشي للرئتين تاخذوا 100%، كي يمشي من الرئتين عن طريق الهواء تاخذوا اقل كاليتي. ما تفهموش الهواء ذو جوده.
1: باش نقول لك شوف معلومات مهمة، أنا ضغطت في الكواليس قلت لها أستاذة أروى باش ناخذ أكثر اتصال، لأش قلك خذ راحتك، معلومات مهمة خذ راحتك على خاطر، وانتي تحكي هكا حسيت اللي احنا محتاجين ناخذ أكسجين، يعني حسيت روحي مش نتنفس.
2: تقنية التنفس العميق أو التنفس
1: المساج، نسألك كيفاش، أعطيني إطراح مثال مساج إن شاء الله يوصل للسادة المستمعين. التنفس العميق هذا قلت 4-2، أعطيني تجربة عملية كيفاش تصير.
2: هو فما يقول لك 4-6-8-4، اما من الاول اللي مش مجربه ينجم يدوخ، فبريفيرونس يبدا قاعد. القاعده شو تقول؟ ديما الزفير هو ضعف الشهيق.
1: نبداو
2: 4 يعني نقعد، كي نجبد الهواء نجبدو بخشمي، وهذا يتعب مش هذا، خاطر نحن نبداو نتنفسوا
1: هرش
2: هكا يجيب الحاجز يهبط، تحسها تمليت على الاخر. شد نفس 4 دو بريفيرونس، كي نبداو مغمضين عينين نحطوا تصويره مزيانه، نجح تخيلك نجاح ونجحت وكل ونشد نفس، ومن بعد كي نخرج بهدوء ريتك كاني ننفخ على شمعه دوتيل سخن، نحس كاني ورقه هكا.
1: علاش بشوي؟ شو الحكمه انه يكون بشوي زي
2: هذيك رساله الطمانه، انه قاعده نهدي في الجهاز العصبي، نعاودها 3 مرات، واللي مش مستانس باش يوريك تاثير ينجم حتى يدوخ. لان مهمه جدا انه ناخذ التنفس بهدوء ونخرجه بهدوء باش نعطي اعمق من الاكسجين والتهوئه اللي صارت لدماغي. لانه الدماغ كي يجيب بوفيه كما قالت اخت خديجه، كي يجي البوفيه هذاك الاكسجين يفهم الدماغ اللي هو مرتاح. وثانيا جاني بطريقه هادئه، فانا راني في امان. ما نجمش واحد يعمل تنفس عميق وهو في حرب ولا خايف.
0: وماذا بهم التلامذه حتى كان تخلص هكا في الوسط. ماذا بهم التلامذه الباك الكل ولا اي عبد عنده قادم على حاجه قويه هكا وصعيبه وكل شيء، ماذا بهم يتمرنوا عليها من توا باش في وقت الامتحان وقت يجيهم الكوبي
2: حل عينها الصباح وبريفيرونس 3-4 مرات في النهار كي تحل عينك منو قبل ما ترقد وفي وسط
1: حتى
2: النهار.
1: المذيعين زادا لانه اكثر ناس متعرضين للضغط.
0: لا خاطر فما تلامذة كيف ياخذوا ورقه الامتحان ما تكون عندهم الاجابات في مخهم، تجيهم كل هكا بلوكاج فما عادش يلقاو الاجابه، فديريكتومون وقتها يكون ستينس ولات له ريفلكس هذيك نتاع التنفس.
2: انا صدقا عن تجربه، انا في كي كنت نقري خاصه في تلامذة التحضير الابتدائي وسنستهم ولا كان ما نعسش في الامتحانات على قسم اخر، يجي يقول لهم شبيكم ما دوتوش، يقول لهم ماما عيطونا ساتي أروى ما نجموش نبداو تنفس خاطر يراو الأثر. وعندي أولياء تقول لك ندخل نلقى ولدي عاملة يقولها استنى إيجا نتنفسه تلمو هو ستينز ويعرف ولا تأثيرها، يقول لي جا نعملك التنفس مع بعضنا
0: حتى لو مش تهدى
2: وهو
1: صحيح. به مهمة جدا. فقط نوجه تحية لنهاد البوهوني تقول السلام عليكم، هل ممكن طرح بعض الأسئلة عبر صفحة الفيسبوك والإجابة عليها مباشرة؟ بالطبيعة يا نهاد، فقط يكون سؤال مختصر. نوجه تحية سامية العيساوي تسمع فينا، أهلا وسهلا. نسائم طبعا، نسائم معنا مستمعة وفية جدا، وسي شاهر مرحبا، وأحلام البحري وألفة الرحماني أهلا وسهلا، ومرحبا بكم وشكرا على الوفاء الدائم لبرنامج التربية السليمة. به نكملوا مع
2: نكملوا فما تقنية أخرى مهمة على الخريط فك لحظاتك قلنا البوز رو فما تقنية اسمها التأريض إيرثينج إن نمشي للطبيعة
1: من الأرض
2: أيوة. لأنه نحن توتر الجهاز العصبي باش يمشي مسالب وموجب هو مواد كيميائية الأرض تعمل عكسنا تمتصك الموجات السلبة اللي ولت أكثر من اللازم فتعيد التوازن الاستقلابي للبدن مع تتعاود تعمل ديشارج وتعاود يرجع الإنسان هذيك متوازن بين السالب والموجب والجهاز العصبي. فناخذ بوز لازم في النهار عندك الشمس مهمة جدا هي اللي تساهم في إفراز الدوبامين والسيروتونين. أكلي ولدي مثلا يقرأ في بيت ظلام والدنيا وضو النهار مادام فما ضو النهار نستعمله أكثر ما يمكن لازم خاصة وهذه دعوة اللي عندهم نقص نظر لازم مينيموم 40 دقيقة في النهار شمس باش يعاود تفرز الدوبامين في العين خاطر تتعب العين. فلازم منها كشميسة هذيك نخرجوا لها درجين ربع ساعة ويا حب هذا حتى نسكن في بلاص حتى ما عنديش نجيب شوية تراب نمسه نحطه تحت نمس نبتة طبيعية وحتى ونحط نبتة مقابلتني راهو الأخضر اللي يجي من نبتة تفهموا العين مش كما الأخضر اللي يجي من حاجة ارتيفيسيال تعاون برشا الدماغ. فلازم عندنا ديما الكونيكسيون مع الطبيعة راهي تعاون برشا. فما تقنية أخرى من تقنية البيانية اللي تحفونا على الآخر أنه نقعد نتذكر نغمض عيني نتذكر حاجة هكا عشتها مزينة على الأخر بإيموسيون نغمض عيني ووقت اللي نعاود نعيش وكل إحساس وكل لحظة اللي استمتعت على الأخر هي طبعا تقنية من برشا تقنية نضغط على مكان معين سير ونعودها برشا مرات هذيك تولي فما مسار عصبي عرفتك الإنسان ولي عنده بوتون وين يتقلق يغمض عينيه ينزل البوتون يعاود يتحيرك المسار العصبي يربط مباشرة بكل الشعور الإيجابي نكتبوا مخاوفنا اللي هي تقعد نقولها اللي باش تقعد تحكي لي بيهم متقلقه ما تحبش تحكي لي اكتبوا ميسالج فرغوا. العلاج بالكتابه مهم على من غير ما تلقى حلول انا خايفه انا متوتره انا هكا وحاجه اخرى زيادة الريفريمينغ
1: شو يعمل هذا خاطر ما شاء الله عندك شرح رائع شوف تقنع لانه هذا التوجيهات عاده احنا نقولوهم بشكل عام لكن انت لا حسيتك جامعة ما بين قلت البيانيل وعلم الاعصاب التربوي
2: خاطر علم الاعصاب التربوي هو شابوت العلوم راه النفسيه أيوة. لانه شرح لنا الدماغ شرح وقلنا شنو صحيح شنو كل حاجه حتى
1: للسادة المستمعين بالله مسيش خلينا نقربوا المفاهيم لانه انا تو ما شاء الله ربي كرمني بمدارس جديده قاعده نطلع عليها. علم الاعصاب التربوي فيما قريت انتم شغلكم الشغل هو عمليه الدماغ الدماغ اللي ربي عطاهولنا
2: كيفاش يتصرف كيف يفكر ليتعلم ابخوندغ ابخوندغ قالها سيسا فتح سعيد
1: الدكتور فتح سعيد نعم
2: كيفاش
1: بالمناسبه هو متابع جيد الحقيقه
2: كيفاش يخدم الدماغ كيفاش يستقبل كيفاش يحب شنو ما يحبش شنو يصحيح شنو ما يصحيح شرحناه الدماغ راهو فما إلى اقوى من اللي ريان تعملت في فرنسا نورسبين رانا حلينها الياف الخلايا العصبيه التلميذ كي يكتب واحد نتفرجوا فيها من اللي شد ستيلو لين توصل. ففهمنا الدقيق جدا للدماغ كيفاش يقرا منين يقرا منين تدخله وهذاك علاش ان شاء الله تو انا خلصت اما دو هنا فون نخدم على التلاميذ عندك البيلون دو كومبيتونس مهاراتهم نهار اللي تعرف كيف يشتغل الدماغ كيما انا نعمل مع التلاميذ نحط صبي عدي ها ولدك كيفاش يقرا ها والمدخل خاطر نحن جينيرال عنا باب وعنا شباك وعنا مضوى وتلامذتنا هذا كثير يمسك ندخلوا لهم مكان مضوى القرايه يطلعوا
1: كلهم يدخلوا من هذيك
2: ونحل مضوى ولدك راهو الباب نتاع ولدك معناه فهذا مهم
1: ما شاء الله انا عجبني تركيز خديجه الحقيقه معاك
3: عم بجول والله نعطي الشيخه
1: اسمع الواحد يحب كل العلم ونور لا فعلا والله ما شاء الله يعني جانب علمي ممتاز جدا نشجعك عليه وان شاء الله يا ربي قدرنا
2: تقني اخرى نعطيها للامهات هكا مباشره وانت حسيت روحك توتر اقعد واشرب الماء وذي كما وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم الدماغ بعد 5 دقائق
1: تجي قلت لعنا تو نظام الطيبات قال لك الماء مش به
2: انا طيبت لا العصبيه انا كنت على الطيبات لا العصب مش قالك
3: قال لك نرجع لسيدنا صلى الله عليه وسلم
2: ريت ديما ابعد راهو ابعد من الماء ريت ديما الدماغ ابعد قبل ما كماء يعني ينفع للبدن الدماغ يجيه ماء تجي رساله تقول اما رجعني مي نقول لك مدام جامي معناها انا في امان
1: راني لاباس
2: راني لاباس
1: يا الله
2: في امان وانا مرتاحه
1: معناها الدماغ كل ما يوصلوا الماء ويوصلوا الهواء
2: الاكسجين
1: يقول انا لاباس فيرتاح
2: ويوصلوا التلامس هرمون الاوكسيتوسين
1: ايوه كيفاش التلامس
2: انا باش نقعد بيه نحكي مع بنتي تو متوتره نجم نجي نمسها على كتفها ونعملها هكا مسحه على راسها كما قالت قبله ونمشي هي ريتها الهرمون لوسي ريتنا احنا معنا هرمونات السعاده اللي هما النواقل العصبيه باش نلخص فيه وعندنا هرمون الكورتيزول سامحوني هذه مهمه برشا هرمون الكورتيزول هرمون التوتر قوي برشا كي يجيو قدام هرمونات السعاده يعطيهم بالكهوة قوي منهم الهرمون اللي يغلب اللي هو هرمون الامومه يجي من الحمل هو هرمون لوسيتوسين اقوى من هرمون الكورتيزول اللي هو الحضن والتقبيل ويجي ياسر ما يجيش من الماكل يجي من التوشي برشا فانا نجم حتى ولدي ما عينوش فيا نجي من تاني حتى هكا بالموتو كيما نعمل له تعنيقه كبيره يقول لي ما عينيش قول له وين عيني انا فرغت زاده انا حنا سيدي صار ديشارج لازم نشبع من نعطيها التعنيقه الكبيره هذيك مسحه على كتفه على شعره نفطروا مع بعضنا نتفرجوا نلقى حاجه باش نمسوا يا خويا نلعبوا حتى مع بعضنا تراتيني تليفونك ونشد له يده شويه ترى شد معايا الساشيات وانت تقضي أكل الدقائق اللي نمسوا فيهم ويمسني فيهم أنا كأم يتيح لي هرمون التوتر خاطر هو هرمون متبادل يطلع لي الأوكسيتوسين اللي باش يهديني وهو يطلع له الأوكسيتوسين والهرمونات هذه مهمة جدا في التركيز
3: كامل كامل
1: شيخين بالمعلومات أنا باش نقول أنه أنا كما نقول جو كونفيرم لهنا نأكد معلومات أروى راهي صحيحة علاش عمليا يعني هي تو أنا ضغطتها ضغط كبير في الكواليس قلت لها أروى باش تزرب ولكن ما شاء الله حافظت على توازنك ووصلت المعلومة هذا دليل على أنك أنت اللي تقول فيه قاعدة تطبق فيه
2: أي جرب فيه جربته على عشرات
1: علاش أنت عندك القدرة اليوم باش تجاري هالضغط هذا
2: اللي هو ضغط الوقت والمعلومة خاطر جربته على عشرات وتلامذة جاتني في شهر وشهرين عاملين عندي تلميذة من 14 معدل 18-67 وجات لولا على ولاية بن عروس في ظرف الشهر كي تحكمت في التوتر متاحة ولاد خالتها زوز زادة مشاو بيلوت كي تحكموا في التوتر كيما صار الأخت
1: أنه
2: مش مشكلة معارف مشكلة إدارة التوتر نجموا رانا نمشي بولادنا بعيد إذا فهمناهم بالحق
1: باهي معناها أنا كلامك مش لخصوا بالأختنا فاطمة شرب الماء هوي تنفس بالكدا بوسو علق ولبس
2: لبس
1: ودخل الشمس ولبس به هذه ما توجيهات الفاطمة والبنتها والكل صغارنا اللي في البكالوريا أستاذة خديجة شنو تحب تقولها فاطمة تفضل
0: نحب نقولها نقول الفرح ساعة نقول الفرح راهو توا التركيز متاعك إذا كانوا باش يقعد على اللي أنت تحب توصل له تغزر للحاجات اللي تحب توصل لهم راك باش ترهق نفسك معناتها تحط لروحك في أهداف كبيرة وإلا تحب أنك أنت معناتها ما عادش تخمم وين تحب توصل خمم في توا حاول أعمل اللي نصحنا بيه قبيليك تعمل برنامج وتتبع وكل شيء وقت اللي تحس روحك سي ساتوري وما عادش تنجم تحضر وإلا ما عادش تنجم تخدم ولا غلبتك غصة لبكي وإلا تحب تقعد وحدك ولا ميسالش مثالش حد شيء ما هو خايب ولا حد شيء ابكي بالعكس البكي ذيك يفرغ ينظف فهمت يخرجك الانرجي هذيك مثالش تحس امك ما تحبش توجع امك ولا ما تحبش تفجعها عليك ولا حاجه مثالش راه حتى كان امك شافتك اللي انت توا متقلقه سي با غاف بالعكس خلي امك تعاونك خاطر انت توا محتاجه للحضن نتاع امك توا محتاجه باش انك انت تحط راسك على كتفها وتبكي مثالش ما في ماهيش مشكله ماهيش ضعف ماهيش معناتها انت فشلت في حاجه والا مقصره والا ماكش قويه بما فيه الكفايه راهي فكره المراه القويه اللي نحبوا نصدروها لبعضنا وللعباد اللي دايرين بينا ويلزمك تكون قويه وكون قويه راهي منين جات هذه معناتها فكره مغلوطه القوه ماهيش في انك انت تعفس على قلبك وتعفس على مشاعرك وتعفس على الخصائص اللي عطاهم لك ربي اللي هي لا سنسيبيليتي الحنيه نتاعك هذيك الكل ردينا كاين ضعف لا لا هذيك
1: المرأة هي قمة قوتها باهي أنا الحقيقة سعيدة جدا بالتعليقات وضيوفي طبعا توا ما همش مركزين مع التعليقات ولكن أنا مركزة معكم يعطيكم
2: أنا
1: الصحة
2: تسمح لي في جملة
1: تفضل.
2: جملتي
1: تفضل
2: وجملة قولها لمخك ما تقولوش أنا متوتر، قلوا أنا أشعر بالتوتر وهذه فترة مرحلية وستمر. دماغي فما لي حاجة بروفيزوار. سمحت لك راني سمحت لك أنت متوتر. أما أفهم راي بروفيزوار. دونك الدماغ كي تقول له أشعريت الفرق أشعر بي، كلمة أشعر بي بالنسبة للدماغ يقول لك مادام أشعر بي معناتها مديدة باش تتعدى. باش نعدي عمري كل أنا متوتر ولا خايف ولا نبكي. وحاجة أخرى مهمة جدا اللي تحكيناها الكل محليها، أما فما حاجة تقول نجم تقول له راك باش تطيح في الماء، هي الماكلة. فنحاولوا أنه غذائنا يعتمد على البروتينات والدهنيات المشبعة،
0: وسلاطة
2: وسلايد
0: والفواكه. تاكلوا سلاطة مشينا خاطرك تشربوا ماء تاكلوا
2: سلاطة والبروتين اي العظم مادة الكولين هذيك تعطي لاسيتي الكولين تعطي تريبتوفان هرمون السعادة في الدماغ. فنبعدوا على كل ما هو سكريات، نبعدوا اللي تعملنا عند مؤشر سكر عالي جدا ثم يتيح والمصنعات مع البيت والقهوي اللي بلاش حساب نمشي والتيزان نمشي ولا نوتيلا 50%
0: انا عندي عندي اي عندي متفاهم
2: زيت الكارثة مش في السكر في النوتيلا بقدر ما زيت النخيل اللي في الواحد اللي هو معناتها زيت مصارت نجمو ناخذ الكاكاو منشط قوي جدا مع القرفه.
0: اي ناخذ الكاكاو
2: وحده نعملو عصير وشويه زيت زيتون وعسل ونعملو شوكولاته. المهم من تحب تبدا نهارك ابدا نهارك شرب الماء بالتنفس العميق، وكل ابدا بالبروتين عظم، ابدا بالدجاج، ابدا بالشكشوكه، ابدا بالخضره، ما تبداش بالسكر. من بعد اشرب القهوه الخمسه العشره وما تشدش التليفون العشره دقائق الاولانيين هذوما. نقطه بربي مهمه نحب كل حاجه نحب نرجع للسيونتيفيكمون قالتها خديجه، علاش البلانينغ مهم؟ الدماغ يخاف من الفوضى، علاش تلامذتني يدخلوا بعضهم؟ كي يبدا مش عارف شنو باش يعمل في نهار ولا غدوه، كل ما البلانينغ واضح ومفهوم ومصور قدامه الدماغ يحس بالامان، نرجع لك الامان. فاعملوا حتى اللي مش مغروم بالتخطيط ما نجمش، اعمل حتى كخوكي حاجات كبيره مش لازم بالضبط بالضبط، وحطهم دوك التخطيط مع الماء مع التنفس العميق مع الكلمات الايجابيه مع تحميل الماما ولا البابا العشر دقائق الاولانيين عديوا نهاركم به.
0: مع حاجه اخرى باش نضيفها انا لهذا الكل، توا راهو ماهوش وقت نتاع المراجعه مع الاصحاب، ما عادش توا وقت نتاع هانا باش نخرجوا مع بعضنا باش نحضروا مع بعضنا وبعد هاو هذايا ناقص في الماده هذيك باش ترسل لي انا نضيع وقتي في التفسير لي. توا ماذا بيه كل واحد يركز على روحه ويركز على النقاط اللي مازال ناقص فيهم هو. وماذا بينا توا في اللحظه هذيا نكونوا مثالش، حتى كان انت تحس روحك انانيه شويه وليد مثالش، توا ما تدور بيك كان لعبات الايجابيين اللي باش يعاونوك.
1: كلمه فعلا، ويعطيك الصحه انت، يعني باش نلفت انتباه المستمعين كونوا الحصه هذه ماذا بينا يسمعوها الصغار، كلمه للصغار للتلامذه، التلامذه بمختلف المستويات العمريه، شنو تقول لهم استاذه خديجه؟ كلمه ليهم مثالش، وجه لهم كلمه يسمعوا فيك.
0: بالنسبه للامتحانات
1: الكل للامتحانات فعلا، يعني الفتره هذه
0: الامتحان راهو حتى خاصه نحب نواجه الكلمه اللي نتاع المناظرات.
1: ايوه
0: السيزيام والنوفيام والباك راهو الامتحان اللي باش تعديه راهو هو بالضبط كيف ما الامتحانات اللي حضرتهم في الدار وحدك كيف ما اللي خدمت عليهم في الدار وحدك راهو نفس الاسئله، ماهيش باش تجيك حاجه باش يخرج لك وحش ولا تنين في وسط الورقه ولا ما نعرفش شنو الخويفه اللي باش تخرج لك. راهو انت اللي باش يتبدل عليك فقط هو لو كادر، انك انت الاطار انك باش تدخل، والتسميه اللي احنا سميناها اللي سميناها تقول عليها غول الباك ولا غول المناظره والا راهو مستقبلك باش يتحدد على حساب شنو باش يخرج من هذاك. انت كي باش تخمم هكا في اللحظه هذه توا انت وحدك جيت شليت الحركه نتاع نفسك،
1: صح،
0: وحدك حكمت على مخك باش انك انت قيدته.
1: نعم، فياخذوا الامور بسلاسه. باهي اروى شنو تقول لهم؟
2: نقول لهم اذا كان ما عادش فما وقت ما تضيعوش وقت باش تفهموا اللي صار توا، اخدم تمارين وشوف، ما عادش عندك وقت، غدوه عندك تاريخ وما حفظتش، غدوه عندك حساب، امشي للتمارين وما تضيعش فيهم وقت، اقرا الامتحان والاصلاح والامتحان والاصلاح لازم نعملوا بومباردما.
0: وتنجم زيد حاجه اخرى، امتحان واصلاح ما بينات زوز، امتحان في مخي نحاول نجاوب.
2: اي اكيد
0: انت هذاك خاطر باش نمشيوش جد طول
2: يعني نحكي لك هذه نتاع بيت صلاة عرفتك نتاع غدوه ما عادش فما نجاوب وغلمه، ما نعطيش تو انا برشا في الباك تقول لي ما تقعدش ثلاث سوايع في امتحان تعدي نهار كامل على زوج ثلاثة دفورات، اعمل فيسا وين اللي ما عرفتش حطه في دير ومشي اقرا الاصلاح وارجع. وحاجه اخرى نوع ما تشدش ماتير كامله واحدة. نوع اعمل واعملك الفونتيلاسيون في الوسط التهوئه للدماغ هذيك.
1: ايوه
0: اسمع
3: خليو لنا بقيت النهار احنا نحكيوا على
1: البرنامج. ما شاء الله اروى
2: شوف اروى من جوفي هكا ولا انا اللي من جوفي
1: انا غلطه انا كنت غلطه. شوف مدرسه العلاج بالمعنى استاذه خديجه مدرسه علم الاعصاب التربوي وزاد ما شاء الله معامل بيانيل ربي يعني ربي يكرمنا بهالمدارس هذوما اللي ان شاء الله تكون فيها فائده كبيره وموصله معكم اللقاءات باذن الله. سيد المستمعين ما شاء الله قلت تفاعلكم رائع وجميل جدا وشكرا على الوفاء الدائم الحقيقه. تدخلوا بعد باش يدخلوا ان شاء الله استاذه خديجه واستاذه اروى باش يدخلوا لكم للتعليقات ولان فما الناس تحب تتواصل معكم تخليه طبعا كيفاش باب التواصل كيف يمكن ان يفتح سمشي لايفات. استاذ الدكتور فتحي سعيد عنده لايف كل سبت واحد يقدموا للناس استشاراتكم. انتم ما عندكم شي مساهمه في هذا الاطار؟
2: انا في الصفحه نتاعي يوميا اشارك تقنيات في التربيه في التعليم صفحتي كوتش اروى شرميتي تلقاو فيها
1: بالفرنسيه كوتش اروى شرميتي
2: اغلبيه دونك تلقاو يعني ترسينا ونقوم بلايفات ودورات
1: اذا ثم لايفات مرحبا اذا تحاول تشاركهم في اللايفات هذو وتجاوبهم. استاذه خديجه يلتحقوا بك
3: كيف يلقاوني على الانستغرام ولا على الفيسبوك صفحه الرسميه كوتش خديجة بسايس
1: واضح
3: دونك توا من بعد نجاوبهم باش يعرفوا كيفاش تتكتب
1: باذن الله اذا تلقاو
3: باش يلقاو سورتو على الانستغرام توا يهبطوا في الفيد توا يلقاو برشا فيديوهات نحكي فيها مع التربيه بيه. وكل شيء
1: تخليو اعتقد فما شكون يطرح بعض الاسئله فرجاء تقراو تعليقاته اذا كان ثم شويه اسئله تحاولوا تجاوبوهم. شكرا لكم الحقيقه ما شاء الله ثنائي انا اول مره نعمل ثنائي هذا قلت بالنسبه لي الساده المستمعين الحقيقه في حلقه اليوم سعيده جدا
2: نحن اسعد
3: احنا شخنا عملنا جو انا وحده بنسعى عملت جو
1: ما شاء الله لا والله فعلا شكرا لكم اينما حللتن نفعتن
2: ان شاء الله
1: ما شاء الله قلب نساء وبلادي نساء ونصف ما شاء الله عليكم اليوم حلقه مفيده وتعمل 66 كيف وان شاء الله بنجاح وان شاء الله بالبشريات والافراح نختموا هاللقاء هذا لانه اليوم شاركت معنا بشرى وفرح اسماءكم رائعه وانتن ان شاء الله من الناجحات باذن الله. السيده منى وفاطمه خفوا شويه على الصغار ميساج البك ماشي نهايه العالم به نخليكم مستمعينا الكرام استودعكم في امان الله ملتقانا كل 2:15 من 11:30 الماضي الساعه في امان الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا.
2: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصر. من القلب إلى القلب.
5: منارات الهدى من كلام المصطفى.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتناول الحديث 24 من 40 النووية. وهذا الحديث هو حديث قدسي، رواه لنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا هو المقطع الذي ما زلنا نشتغل على شرحه، وإلا فإن هذا الحديث المبارك ما زال يتضمن مقاطع أخرى. في اللقاء الماضي أيها الإخوة والأحبة، تحدثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: فلا تظالموا. وقلنا أن لا تظالموا هي كلمة مطلقة تشمل الظلم بين جميع الأطراف، وتشمل كل أنواع الظلم. وكما تعرفون، هناك ظلم مادي، وهناك ظلم معنوي، وهناك ظلم نفسي. إذن هناك أنواع كثيرة من الظلم. كل هذه الأنواع من الظلم ربي سبحانه وتعالى جعلها بيننا محرمة، يعني لا نتبادل أي نوع من أنواع الظلم، سواء تبادلنا الظلم المادي أو الظلم المعنوي أو الظلم النفسي، سواء وقع هذا التظالم بين الطرفين، أحدهما على سبيل المثال ظلم ظلما ماديا والآخر يظلم ظلما نفسيا. نفس الشيء، لا نقع تحت طائلة الظلم مهما كان نوع هذا الظلم، ألا نتظالم وألا نتبادل هذا الظلم بأي حال من الأحوال، فإنه محرم وقد حرمه الله عز وجل علينا. قلنا أيضا في اللقاء الماضي لو تذكرون أيها الإخوة، أنه إذا كان الله عز وجل قد أقام كونه على ميزان العدل، فما هو واجبنا نحن حيال هذا الكون الذي أقامه الله عز وجل؟

فكيف سينجو؟ استقامة المجتمع لا يمكن أن نشم رائحة هذه الاستقامة والظلم يتبادل بين أطرافه. الظلم لابد كما ذكرت في اللقاء الماضي لو تذكرون، لابد من القطيعة بيننا وبين الظلم، لابد من كسر هذه الحلقة، حلقة التظالم فيما بيننا، فلا تظالموا. إذن أن ننجو بأنفسنا أيها الإخوة في دار الدنيا وكذلكم يوم القيامة، هذا يعني ألا نتظالم حين نغضب، ألا نتظالم حينما نملك، ألا نتظالم حينما نختلف فيما بيننا، أن نكون عادلين في كل أحوالنا، في كل تقلباتنا، في كل ردود أفعالنا، سواء الإنسان عندما يغضب، سواء الإنسان يملك يعني السلطة متاع الأبوة أو يملك المال أو ما شابه، أيضا عندما يختلف مع الآخرين، لما أنا نختلف مع إنسان أصغر مني سواء في المادة أو في المعنى، لا يعني أني باش نظلم هذا الإنسان ولو اختلفت معه. إذن يجب أن نكون عادلين إذا أردنا النجاة، لأن ربي عز وجل حرم علينا هذا الظلم. إذن العدل ما هوش خيار في حياتنا، بل هو طريق النجاة. يعني الإنسان ما هوش مخير والله يظلم وإلا ما يظلمش، ينجم يظلم أو ما ينجمش يظلم، بل هو طريق نجاة أن لا يظلم الإنسان أحدا في هذه الدنيا. هوك علاش الإنسان دائما يسأل ربي سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الظلم، وأيدينا من الاعتداء، وألسنتنا من الأذى، لأن الإنسان إذا حمل الظلم على كواهله وسيلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بهذا الظلم، وقد حرم الله عز وجل عليه هذا الظلم، فبأي حجة سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى؟ راه ظلم بعينيه، وظلم بآذانه، وظلم بيده، وظلم بلسانه، وظلم بالمال متاعه، وظلم بأولاده وبعشيرته، وظلم بأصحابه، وإلا ظلم معتمدا على إدارته وعلى سلطته في العمل، كيفاش باش يقابل وجه ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ يوم القيامة أيها الإخوة والأحبة سنعلم يقينا أن ربي عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، ووجهنا ربي عز وجل ونهانا عن التظالم فيما بيننا، بينما يحمل الإنسان معه أثقالا على أثقال من الظلم. هو ظلم نفسه، هو ظلم أولاده، هو ظلم زوجته، هو هي ظلمت زوجها، هو ظلم أخوه، هو ظلم أبوه ولا أمه والعياذ بالله، هو ظلم جاره. إذن نحن نتقلب في متاهات هذا الظلم قد نتقلب فيه ولا نشعر، فنحتاج أيها الإخوة والأحبة أن الإنسان يحاسب نفسه، وأن الإنسان يقف مع نفسه موقف متاع مكاشفة، يشوف نفسه الإنسان، راه قد يعتدي الإنسان على الآخرين وهو لا يدري، وفما ناس تتعمد هذا الظلم. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. الظلم أيها الإخوة والأحبة ظلمات يوم القيامة، حين تتحول الحقوق إلى نار، يعني لما يظلم الإنسان شخص يعني منعه من حقه، هذا ظلم، لكن هذه الحقوق سوف تتحول يوم القيامة إلى نار. يعني أنا اليوم خذيت حق الناس، أي يوم القيامة هذا الحق سيتحول إلى نار. قداش يتجرأ الإنسان على هذه النار، وقداش يتجرأ الإنسان على هذا الحمل الثقيل؟ أيها الأحبة المستمعون، في الدنيا قد يظلم الإنسان وينام، قد يأخذ حق غيره ويضحك، قد يجرح الآخرين وينسى جراحاتهم، لكن في الآخرة لا شيء ينسى، أحصاه الله ونسوه. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ليست ظلمة واحدة، بل هي ظلمات تتراكم حتى تطفئ نور الإنسان كله. فما هي هذه الظلمات أيها الإخوة، وكيف تتحول الحقوق إلى نار؟ ولماذا يخاف الصالحون من المظالم أكثر من خوفهم من الذنوب؟ هذا ما نعيشه معكم في هذا اللقاء أيها الإخوة. لماذا قال ظلمات وليس ظلمة؟ النبي دقيق في كلماته، لم يقل عليه الصلاة والسلام الظلم ظلم.

ظلمة، بل قال ظلمات، لأن كل مظلمة ظلمة، كل حق مسلوب ظلمة، كل دمعة مظلوم ظلمة، حتى إذا تراكمت صنعت ظلاما كثيفا يحجب عن الإنسان نور الهداية، نور النجاة، نور الطريق يوم القيامة. اللطف هذه الظلمات تخلي الإنسان ما عادش يرى نور الهداية، هذه الظلمات تمنع الإنسان من نور النجاة، هذه الظلمات اللي هي مبنية أو هي نتاج لهذا الظلم والمظالم الكثيرة تخلي الإنسان لا يرى نور الطريق يوم القيامة. يقول إن ربي سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه هي أيها الإخوة الظلمات التي تحجبنا عن ربنا، تحجبنا عن التمتع يوم القيامة، تحجبنا عن الأمان يوم القيامة، تحجبنا عن الطمأنينة يوم القيامة، تحجبنا عن الجنة يوم القيامة. شو استفاد منه الإنسان الظلم في الدنيا؟ ظلم مولداته، وإلى الأخوات ظلموا بعضهم، وإلى الجيران ظلموا بعضهم، وإلى الزملاء والإخوة اللي هما يخدموا مع بعضهم يتظلموا فيما بينهم. شنو اللي باش يكسبوه وشنو اللي باش يربحوه من هذا الظلم سوى تلك الظلمات التي تحجبهم عن محبة ربهم، عن الشوق إلى ربهم، تحجبهم عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو شفيعنا عليه الصلاة والسلام، تحجبنا عن نور الهداية، تحجبنا عن نور النجاة. كيف سننجو من الدنيا ونحن قد أحيط بنا هذه الظلمات من كل جانب؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنا نتحدث عن الظلمات، ما هيش ظلمة واحدة، وإنما هي ظلمات كثيفة متراكمة تمنع الإنسان من رؤية النور، سواء كانت نور الهداية أو نور النجاة أو نور الطريق يوم القيامة. الظلم أيها الإخوة لا يطفئ نور الخارج فقط، بحيث أن الإنسان ما عادش يرى الخارج، ما عادش يرى الطريق، وإنما يطفئ نور الداخل أولا، نور الإنسان من الداخل. يعني الظالم أيها الإخوة والذين يتظالمون فيما بينهم، أول ما يخسروا نور الداخل متاعهم أولا، يعني هما أول الخاسرين. يعني هو ظلم صحيح، خذا حق الناس صحيح، اعتدى، تجاوز، سلب، يعني أي شيء من هذا القبيل، من قبيل الظلم، هو قام بهذا، ولكن في نهاية المطاف تلقاه يضحك، هو قد خسر النور من داخله. ربي سبحانه وتعالى يسلب منه هذا النور من الداخل. هوك علاش تلقاه ما عادش يحس بالذنب، ما عادش يعمل حساب ليوم القيامة. ربي عز وجل أعمى له بصيرته، كهو ولا يمشي في الدنيا هائما وراء شهواته، وراء نزواته، وراء جمع المال، وراء، وربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. أحصاه الله ونسوه. ربي عز وجل يمهد لهذا الإنسان ويستدرجه من حيث لا يعلم، كما قال ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أيها الإخوة، ما فماش أكثر من هذا الإفلاس، وهو أخطر مشهد يعيش الإنسان يوم القيامة. هذا الحديث أيها الإخوة يهز الجبال. يقول فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني ما عندوش لا فضة ولا أي شيء، هذا هو المفلس. هكا فهموا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ احنا اليوم نفس الشيء، لو أي إنسان اسأل آخر وقال له: تعرفش شكون المفلس؟ باش يقول له: والله اللي عنده كنابل، واللي عنده شيكات، واللي عنده شريكة متاعه فلست، وهذا هو مقاييسنا وهذه هي معاييرنا. الصحابة هكذا فهموا من الأول من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. بين النبي صلى الله عليه وسلم: ماهوش عن ذلك أسألكم، وإنما باش ياخذهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مربع آخر. المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وربما أعمال أخرى كثيرة قام بها الإنسان، ربما عمرة وحجة، وربما حجات كثيرة وعمرات كثيرة وصدقات، وربما قام بأعمال صالحة كثيرة. إذن يأتي يوم القيامة هذا المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وغيرها، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، ظلم تشتم الإنسان، هذا ظلم، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، نعته بحاجات يعني كبيرة، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، يفرق حسناته. والغريب أيها الإخوة أن الحسنات هذه لا يعطيها الإنسان يوم القيامة لمن يحب، يعطيها الولده، البنته، حفيدته، حفيده، زوجته، أمه، بوه، خوه، أخته، صاحبه، وإنما يعطيها لمن شتمه يعني ما يحبوش، لمن قذفه يعني ما يحبوش، لمن أكل ماله معتى ما يحبوش، لمن سفك دمه معتى ما يحبوش. إذن حسنات يوم القيامة يوزعها على هؤلاء. قال: فإن فنيت حسناته، وفات حسناته، أعطاه هذا أعطاه هذا وفات حسناته، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، يولي ياخذ من هذا اللي مازال مخلصش معاه يوم القيامة، اللي خاف في عرضه، واللي خذله ماله، واللي ضربه، واللي قتله واللي اغتابه واللي أفسد في علاقته بينه وبين أصحابه أو ناسه أو زوجته أو أبوه أو أمه وما شابه ذلك. إذا أخذ من سيئاتهم، أي أعطيوني أعطيوني، فطرحت عليه لطف ثم طرح في النار. إيش عنده من حسنات يوم القيامة؟ أعطاها الكل. وش عنده من سيئات؟ مو سيئاته وسيئات هك المظلومين اللي يظلمهم هو في دار الدنيا. هذا هو المفلس أيها الإخوة، مشهد مفزع ومشهد خطير وأخطر مشهد يمكن أن يعيشه الإنسان. قد يظن الإنسان أن الحسنات سهلة، أي هي سهلة، ولكن أيضا هي صعيبة في آن واحد. يعني الإنسان ممكن يقوم بعمل يعني قد يحتقره، والنبي يقول لا تحقرن من المعروف شيئا، يقوم به الإنسان فيؤجر، وربي عز وجل يعطيه الحسنات وبدل الحسنة عشرة، وربي ضاعف الحسنات حتى إلى 700 ضعف. صحيح هذا، ولكن أحيانا الإنسان يعتمد على عمله، على صلاته، على صيامه، ولكن نقول هل أنت متيقن يا أيها الإنسان أن ربي عز وجل اقبل منك هذه الصلاة؟ أي إحنا نطمع في ربي عز وجل، ولكن معناش يقين أنه اقبل منا هذه العبادة. يا أخي الإنسان كيصوم، هل ربي عز وجل أعطاه الثواب متاع الصيام؟ بالك عمل الإنسان عمله هكا وإلا جاء في قلبه رياء أو جاء في قلبه عجب أو ما شابه، ورد ربي عز وجل هك العمل على وجه هك الإنسان. راو ديما عنا خوف وعنا رجاء، رجاء أن ربي يقبل منا، وعنا خوف أن ربي عز وجل لا يقبل منا. إذن في حالة أن الإنسان يقول أنه ما تقبلش مني العمل وما عنديش فيه أجر وثواب وما عنديش حسنات، إيش باش نعطي يوم القيامة؟ وإذا ربي عز وجل وفق الإنسان ويسر له الطريق وخلاه يصوم ويزكي ويتصدق ويعمل الأعمال الصالحة ويتقن العمل متاعه ويكون وفي وهكذا، وأعطاه ربي عز وجل هذه الحسنات، رأي هذه الحسنات من الله عز وجل نسميها عزيزة، عزيزة علينا برشا. كيفاش يجي الإنسان يوم القيامة ويفرط في كل هذه الحسنات، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا؟ الإنسان يتعب في العبادة، صيام وصلاة وحج وهلم جرة، لكنه يضيع ذلك بالظلم. العبادات أيها الإخوة لا تمحو حقوق العباد، بلكش الإنسان كي يظلم يقول لك هاني نصوم، وكي نظلم هاني نصلي، وكي نظلم هاني ماشي نحج بيت ربي عز وجل، وكي نظلم هاني نتصدق. العبادات لا تمحو حقوق العباد، بل تستوفى الحقوق أولا. يعني أدي الحقوق متاع الناس وصلي وصوم وحج، ولكن ما تقولش الحج متاعي يمحو ويغطي عليا هك الظلم هذاك، لا، العبادة على روحها وحقوق الناس لابد أن تؤدى. يوم ترد الحقوق يا أيها الإنسان بلا استثناء. في الدنيا قد يفلت الإنسان من القضاء، قد، والله مخرج ما كنتم تكتمون. قد تختفي الأدلة كما برشا من الناس، قد تبرر الأخطاء، لكن في الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. باش ربي يقيم العدل أمام أعيننا جميعا، حتى البهائم يقتص منها يوم القيامة، باش يبين لنا ربي عز وجل عدله جل جلاله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كان هكا حال البهائم اللي هما غير مكلفين، فكيف بحال الإنسان؟ إذا كان الله يقيم العدل بين الحيوانات، فكيف يترك ظلم البشر؟ إذا ربي سبحانه وتعالى باش يقيم العدل بين هالشات هذه وبين هالشات هذه، فكيف إذن بالإنسان الذي يظلم أخاه الإنسان؟ يا أيها الإنسان أين المفر؟ أين المفر يوم القيامة؟ مظالم قد نستهين بها لكنها عظيمة أيها الإخوة. ليس في كل الظلم دماء وغيرها، هناك مظالم صغيرة في أعيننا هي عظيمة عند الله. كلمة كسرت بها قلب إنسان، سخرية أحرجت بها إنسان، نظرة احتقار وازدراء، تأخير حق عامل، تجاهل مظلوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أكثر الظلم انتشارا أيها الإخوة هو الذي لا نشعر به، اللي نشعر بها ونعرفوه، اللي نشعر بها ونعرفوه، ولكن هناك ظلم لا نشعر به، وهذاك الظلم هو أكثر الظلم انتشارا في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وأن يسلمنا وأن يحفظنا وأن يدفع عنا الظلم بكل أنواعه، وأن يسلمنا أيضا نحن من أن نظلم أحدا في هذه الدار، في دار الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الظلم وشر الظالم أينما كان وكيفما كان، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى.

ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.

إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

من الرحمن فتكون للشيطان وليا.

قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: فقه الحياه، اسئله من صميم حياتنا اليوميه، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياه، فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق للتواصل معنا 71 136 000. نقدم هذا البرنامج اليوم صحبة الدكتور الشيخ عمر بن عمر عبر الهاتف. إن شاء الله الشيخ عمر نأخذه عبر الهاتف. كذلك التحية موصولة للزميلة مليكة قسام. خلينا أحبابنا الكرام نمشي ونأخذ المكالمات الهاتفية، وبعدين نمشي مع بعضنا للدكتور الشيخ عمر بن عمر. نبدأ بالمكالمة الأولى. السلام عليكم.
2: ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، مرحبا للا.
2: بيك عايز
1: يا الاسم الكريم بيك. يبارك في عمرك للا. الاسم الكريم أختي
2: نايلة محمود ولاية المهدية.
1: نايلة المهدية، مرحبا نايلة.
2: بيك عايز
1: تفضل للا.
2: ربي شيخ، سؤالي عندي قريب تشرب تعلوش تلعيب شوية طاح تكتر، وإذا كان مش تبيعه مش يجيب لها أقل تعب أقل ثوم وما لازم تشري علوش آخر، بس تعمل في الحالة هذه
1: تكسر كسر كبير ما يجبرش كيفاه؟
2: هي تكسر من تابه.
1: نعم، عندك حاجة أخرى؟
2: نحب نصر على هذا، هي كان مش تبيعه ما لازم تشري واحد.
1: واضح، عندك حاجة أخرى؟
2: لا، بارك الله فيك. شكرا.
1: نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
3: أم محمد.
1: مرحبا، منين يا أم محمد؟
3: من حملم.
1: حمام لنف. مرحبا أم محمد.
3: الله يسعد عليك.
1: تفضل للا.
3: ويحفظ.
1: شكرا، مرحبا للا.
3: أنا عندي أختي توفيت. هذه أنا وقت أنا ما عندي فلوس نقصي ولا حاجة، أخوتي كل قضاء وأنا لا.
1: أختك سامحني، أختك توفيت؟
3: أي
1: أختي توفيت. ما نمشي البلاصة باش نسمع فيها صوتك، الصوت قطيع انقطع. أنت عندك أختك توفيت وبعد؟
3: أنا عندي أختي توفيت.
1: أي
3: توفيت هذيك ما عنديش أنا فلوس نشري هكا غدا ولا حاجة.
1: ما أنت مش مستطيعة باش تشري علوش رضحة هكا؟
3: لا لا، مش أنا لا. عندي أختي أنا توفيت.
1: أي
3: ويتي كل الناس كل جابوا خير، جابوا اللي كتب ربي. أنا ما عملتش بكل خشت دموعي على برا.
1: والله لاني أختي الغالي لاني قاعد نسمع فيك الصوت قاعد يتقطع عندي، أنا يوصلي صوت متقطع. عندك أختك توفيت وبعد أختك توفيت أقاربك ولا شنو جابوك شنو جابولك؟
3: لا لا، أقاربي أقاربي وخويتي كل جاوني لل
1: أقاربك جاوك. إيه
3: جابوا الغدا جابوا خيرته، وين ما جاتني أختي قصي برا جبت شوية غدا. أنت أنا ما عندي خرجت السنة نبكي فهمتني تعطيه توا.
1: أقاربك جابولك جابولك وبعد بالله يتعاود. أختي الغالي عاود اتصال بها من الصوت متقطع يوصلني، عاود اتصلوا بك أختي الصوت متقطع باش ما نخص المكالمة مش صحيحة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: عسلام.
1: عسلام للا.
3: احوالك خويا؟
1: يبارك فيك، اسم الكريم.
3: نجوى من المهدي.
1: نجوى من المهديه. مرحبا لالا.
3: عايش تبارك.
1: نعم.
3: عايش خويا رشيد. حبنا نسال سيدي. خير.
1: تفضل.
3: عندي زوج سؤالات.
1: تفضل لالا.
3: السؤال الاول، نحب نسال هنا العظام تنقذ الوضوء ولا
1: العظام؟
3: ايه.
1: ما معنى العظام؟
3: عظام معناها انت متوضي وتسد عظام سيدك تنقذ الوضوء ولا
1: عظم معناه؟
3: ايه العظام.
1: نعم.
3: والسؤال الثاني، سمعت معناها في هكا في قناة معناها قالك يفوتك الفجر ما تصليش معناها في وقتها، نجم تصليه من بعد يلندرا صحيح ولا
1: الصبح ولا الفجر؟
3: الفجر.
1: نعم.
3: أيوة. السؤال الثالث،
1: نعم.
3: يقولوا معناه ما فماش صلاة بعد صلاة بعد الزوال، نحب نعرف شنو هو الزوال، معناه ظهر ولا شنو
1: بعد الزوال؟ نعم.
3: ايه بعد الزوال ما فماش صلاة، معناه صلاة الناس لنا نصليها يعني بعد الظهر.
1: نعم. عندك سؤال اخر؟
3: توفم العصر.
1: نعم. عندك سؤال اخر لا
3: عظمهم سؤالات.
1: واضح لالا، تمام. جاوب. شكرا،
3: ان شاء الله ربي يدوم اذا عدت زيتون.
1: نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
4: ام محمد.
1: ام محمد، مرحبا يا ام محمد.
4: انا قلت لك عندي اختي توفيت.
1: استنى، اختي توفيت. نعم.
4: عيد كل اخوي في كل جابوا الخير وجابوا الغدا وجابوا، وانا ما عندي.
1: عائلتك كلها جابوا لك، جابوك الخير وبعد؟
4: مش لينا، مش لينا.
1: اي
4: دارنا.
1: اي
4: انا ما عنديش.
1: انت ما عندكش؟ انت ما عندكش؟
4: ما عنديش باش تشري.
1: ما عندكش باش تشري؟ اي
4: غضبتني روحي، خرجت برا هكا نبكي. نبكي كذا تبصرت ان خارج عندنا هزيتك 40 دينار هذوك، مشيت بهم كل الغله ودخلت. والعصر هذه شنو اللي فيها؟
1: حكاك من غير سالت شكون طاحت ولم ال 40 دينار؟
4: ملفوفه ملوحه في القاع، ما نكذبش عليك وانا ربي عالم بيا.
1: واضح.
4: الى اخر خويا ما تسالش.
1: نعم.
4: لما الحمد لله انا عندي كنت نختفي بيا. وليبيا هذيك سمعتها يعطونا لانكريس.
1: كنت تخدم في ليبيا؟
4: اي ويعطونا. نعم. عطونا لانكريس. انا من عشنو كنت عمري 16 سنه ولا 17 سنه الله اعلم. فكيلو كي خديتك لانكريس خلطت مع فلوس.
1: بالله كنت تخدم في ليبيا شنو عطوك؟ لا لاني نسمع فيك ما نعرفش علاش هكا نسمع فيك، انت الوحيده نسمعك صوت متقطع. كنت تخدمي في ليبيا؟
4: اي كنت نخدم في ليبيا.
1: اي
4: وفي ليبيا في السهريه بتاع السفانكا.
1: اختي الغاليه، اختي الغاليه، ما نجمش نجاوب، كنا نجم نغلط روحي ونغلطك معايا خاطر الصوت يوصلني متقطع انا في وذني. نمر المكالمة المواليه. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوي بشير.
1: مرحبا لالا، اسم الكريم.
5: مرحبا.
1: عايشه.
5: خديجه من المنستير.
1: خديجه من المنستير. نعم.
5: اخوي بشير.
1: نعم.
5: عندي جارتي بنتها توفيت.
1: جارتي بنتي توفيت. نعم.
5: ايه وخلت ذهب، وذهب هذاك قعدت نضمها، وامها قالت يندرى نخليه، هو ذهب خليته لها امها، يندرى من حقها تخليه البنت حتى تكبر، والا تعطي من حقها يعطيها تعطيه لرجلها.
1: هي خلت بنيه؟
5: خلت بنيه.
1: نعم.
5: وشوي بشير.
1: نعم.
5: يعني اسمع في باب في قناة الزيتون، يعني نصلي في 12 ركعة متاع الضحى، وسمعتكم يعني قلتوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في 8 ركعات، يعني ندرى يعني 12 ركعة يعني صحاح ولا آثم؟
1: على ثم واحد يصلي يتآثم هو؟
5: لا ما نحب نتبع السنة بتاع سيدنا عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
5: ونصلي صلاة الفجر.
1: نعم.
5: نصلي صلاة الفجر نقرأ ما تيسر من القرآن، وبعد نصور نحط فطور راجلي ونعمل له كل شيء، وبعد نرجع نذكر وساعات ننقذ الوضوء ونصور ركعتين ركعتين يندرى أولا ويبيهم حاجة
1: بعد ما تقرأ القرآن.
5: بعد ما نقرأ القرآن نمشي بعد ما نصلي الفجر ونقرأ القرآن نمشي نحضر فطور رازق مش يمشي يخرج يخدم.
1: نعم.
5: وبعدين نرجع نصبر وكان قد نعود نتوضأ ما كل شيء نصلي ركعتين لأنه بيهم حاجة.
1: وقت تصلي ركعتين نظامة قبل الشروق ولا بعد الشروق؟
5: لا بعد الشروق بعد الشروق.
1: نعم.
5: وبالله يا سي بشير أمي ساعات نبوسها من رجلها تقولي لا حرام.
1: نعم.
5: وزدت السؤال هذا أخي نقول للجمعة ذي اللي فاتت نويت قلت يا ربي لبيك أني لم أستطيع أزور بيتك أحج بيتك لبيك اللهم لم أكن من الطائفين حول الكعبة لبيك اللهم لم أكن من المهرولين حول الصفا والمروة لبيك اللهم لم أكن من الواقفين في عرفات لبيك اللهم لم أكن من رمي الجمرة يا يعني ترى ناني حب إن شاء الله ربي كتبها لي على محال يعني ترى نويتك مكاك يعني نويتك مكاك
1: واضح. عندك حاجة أخرى؟
5: لا كهوتي بشير.
1: شكرا.
5: كل عيدك مبروك.
1: بارك فيك.
5: كل عيدك مبروك. فضل. كل عام أنت حي بخير.
1: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: وعليك السلام ورحمة الله.
1: مرحبا اسم الكريم سيدتي.
6: وبيك عايشك.
1: هاي ذكرني باسمك أختي.
6: حسنة من سليان.
1: مرحبا يا حسنة.
6: وبيك عايشك.
1: نعم لله.
6: بلا مش أنا عم نول في يوم عرفة.
1: نعم.
6: ثم الحكاية العشر هكا حسيت بتعب مش ياسر ياسر افترت وبقي في بالي معنى نياوي سنين إن شاء الله قلت نهار الثامن والتاسع نصيم ببنية العام الفيت نهار الثامن.
1: أنت سمحني أنت عام الأول صمت يوم عرفة تعبتي جعتي افترتي.
6: هي حسيت بتعب مش ياسر ياسر أما افترت أما عرفت روحي ما نوصلش لليل وكنت البر مشني حتى في الضاء.
1: نعم.
6: بقي في بالك النهار ما يقول لي معني يبدا سيم هكا نفسه ما يقصش عليه.
1: نعم.
6: ناوي ان شاء الله مع نهار الثامن السنه بنيه العام الفيت ونهار التاسع ذاك السنين ان شاء الله ربي يتقبل من يجوز معنا نسيم وان شاء الله
1: نعم
6: على العام الفيت.
1: نعم.
6: سؤالي الثاني نوافل كل الضحى وقيام الليل نصليها كان بالفات حنا معنا نعرف ما تأثر من القرآن نصلي بها في الفراي.
1: نعم
6: يجوز.
1: نعم
6: باهي. وسؤال الثالث سامحني أنا أول عام نصيم في رمضان قبل أول عام وناي نخدم البر في الصيف أول عام صمت وناي في الصيف.
1: نعم.
6: شربت المي شربت نعرف مثلا أما فوق طاقتي هذاك مش كيما نهار ضايع.
1: قديش عمرك؟ قديش عمرك لالا؟
6: نعم
1: قديش عمرك؟
6: أنا تو عمري 57.
1: لا لا وقتها من شربت الماء
6: يعني أول عام نكون حكاية 15 أول عام
1: بالغة معناها بالغة.
6: هاي هاي.
1: نعم
6: شربت عطشان هذيك علمي بروح ونعرف أما عطشت ما عاد به وين يعني وين نخدم في الفلاحة البر مش حتى فلاحتنا يعني شربت. نعم. وما نتذكرش روحي رجعته ولا لا أما نكون حكاية 5-6 سنين ما خلصت فلوس وما ندريش. نعم. على روحي ولا صمته ولا لا.
1: نعم
6: الله يبارك لك هذا اللي عندي
1: وربي
6: إن شاء الله يعاونك.
1: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. انتهت المكالمات أحبابنا الكرام. خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج في قوى الحياة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، إذاعة الزيتونة من القلب إلى القلب. أنتم بالاستماع إلى برنامج الفقه والحياة، للتواصل معنا 71-130-000. نمشي مع بعضنا مباشرة للدكتور الشيخ عمر بن عمر. السلام عليكم شيخ.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: توحشناك يا شيخ.
6: ما نشوف لك وحشة حبيبي.
5: الله يبارك فيك. شنحوالك؟
6: الله يكرمك. والله بخير الحمد
5: كملت
6: لله.
5: كملت العطلة، أمورك مريقلة، جاهز حاضر إن شاء الله.
6: اي على اتم الاستعداد والانطلاق.
5: مرحبا بك شيخ في برنامج فقه الحياه. ان شاء الله اليوم معنا انت بنزرت، مش من جربه، بنزرت قريب لينا
6: اليوم، بنزرت ان شاء الله.
5: باي شيخ، الموضوع باش نتحدثوا فيه اليوم ان شاء الله، خلينا نذكروا انفسنا ونذكروا الناس اللي يسمعوا فينا. نحن تو في العشر الاوائل من هذا الشهر الفضيل، شهر مبارك، شهر ذو الحجه، اللي هو افضل ايام هذه السنه، ونحن قادمين على يوم عظيم برشا اللي هو يوم عرفه. شنو تقول للناس اللي يسمعوا فينا، اللي يحبوا يستغلوا هذه الأيامات، وخاصة هذا اليوم العظيم، اليوم المبارك، يوم عرفة.
6: يوم عرفة.
5: نعم سيدي.
6: تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واهدنا للهدى، ووفقنا للتقوى، وعافنا من كل بلاء، أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تخالفنا يا مولانا عن طريق الهدى، إنك قريب مجيب الدعاء. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصر النصر المؤزرا يا رب العالمين، وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد،
5: نعم،
6: يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة.
5: يوم عرفة
6: يوم عظيم. يروى أن عمر جاءه يهودي،
5: نعم،
6: راجل يهودي، قال يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها،
5: نعم،
6: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا.
5: نعم.
6: فقال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
5: نعم.
6: فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم هو قائم بعرفة في يوم الجمعة. ويوم الجمعة معناها عيد من أعياد المسلمين، ويوم
5: نعم.
6: عرفة عيد من أعياد المسلمين.
5: نعم.
6: معناها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب.
5: نعم.
6: نعم. معناها أيام أكل وشرب، فمعنى هذا أن هذا اليوم هو عيد في ذاته عيد، وفيه نزلت الآية التي أتم الله فيها هذا الدين، فهو يوم عظيم.
5: نعم.
6: ومن عظمة هذا اليوم أن الله تعالى أقسم به، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم.
5: نعم.
6: فهو اليوم المشهود الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة.
5: نعم.
6: والشاهد هو يوم الجمعة، وأقسم الله بهذا اليوم كذلك في سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر.
5: نعم.
6: والشفع والوتر، الليالي عشر اتفق أهل التفسير جميعا على أن المراد بأهل الليالي العشر هي الأيام الأولى من ذي الحجة.
5: نعم.
6: والشفع والوتر عن ابن عباس رضي الله عنه قال الشفع هو يوم الأضحى، يوم الأضحى لأنه عشرة.
5: نعم.
6: اليوم العاشر شفع هو عدد زوجي، والعدد الفردي اللي هو الوتر التاسع. قال والوتر هو يوم عرفة. ثم إن صيامه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم يكفر سنتين.
5: نعم.
6: احتسبوا

0: إن هذا الدعاء واحنا ذكرنا الدعاء أفضل دعاء كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى أفضل الدعاء هو يوم
1: دعاء يوم عرفة.
0: وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله سبحان الله. أفضل الدعاء في ذلك اليوم. وما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يباهي بالحجاج الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وفي رواية أخرى يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا.
1: نعم
0: نعم. فهذا يوم عظيم.
1: نعم.
0: يوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا فيه وأن يتقبل حج الحجاج.
1: أمين يا
0: رب. الحج لمن لم يحج.
1: نعم. والأعمال الصالحة تتضاعف في هذا اليوم شيخ.
0: طبعا الأعمال ربي سبحان الله.
1: لأن هذا اليوم
0: سبحانه وتعالى
1: هذا اليوم شيخ
0: أو اصطفى بعض الرسل على بعض، واصطفى بعض الناس على بعض، واصطفى بعض الأماكن على بعض، واصطفى كذلك بعض الأزمنة
1: على بعض،
0: واصطفى بعض الأزمنة على بعض. ومن المعلوم أن فضائل الأعمال تزداد بزيادة فضل الزمان والمكان.
1: نعم.
0: معناه مثلا في مكة أنت كي تمشي لمكة تصلي صلاة واحدة ربي يكتب لك أجر 100,000 صلاة. تمشي للمسجد النبوي يكتب لك ربي صلاة معناها ب1000
1: صلاة.
0: تمشي للمسجد الأقصى وربي يحرر إن شاء الله.
1: أمين يا رب.
0: 500 صلاة.
1: نعم.
0: فالأعمال وفضائلها تزداد بزيادة فضل الزمان والمكان.
1: نعم.
0: والسعيد السعيد السعيد من وفقه الله لاغتنام هذه الأوقات. ربي قال وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر.
1: نعم.
0: أو أراد شكورا.
1: شكورا.
0: نعم.
1: نعم.
0: هذه الأيام سبحان الله فاضلة فلا بد للمسلم أن يغتنمها خاصة ونحن مازال في بداية العشر وهي الأيام تجري سبحان
1: نعم.
0: الله. نعم نعم. فلنكثر من العمل الصالح التهليل والتكبير. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكبرون في الأسواق في الطرقات في المساجد يكبرون. وهذا يبدأ التكبير المطلق يبدأ من أول يوم من أيام ذي الحجة.
1: نعم.
0: والتكبير المقيد يبدأ بعد ذلك إن شاء
1: نعم.
0: الله.
1: نعم. مع أنه الصيام لأن صمنا الشيخ يفهم ويظنوا أنه هذا الشهر هذا اليوم يوم عرفة اليوم اللي هو يوم التاسع أنه خاص كان بالصيام فقط يصيم وكهو وما يعرفش اللي أن القرآن أجر القرآن يتضاعف في هذا الشهر هذا اليوم.
0: نعم.
1: الصلاة النوافل تتضاعف كذلك الإنسان. نعم. يطوف على البيوت الفقراء والمساكين وجبر الخواطر في هذا اليوم تتضاعف كذلك.
0: نعم. لا كل ما هو عن الحديث معنى حديث فضائل العشر.
1: نعم.
0: ويوم عرفة من العشر الفاضلات.
1: نعم.
0: معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام.
1: سبحان الله. نعم.
0: معنى ما في عمل صالح قال معنى قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء.
1: نعم.
0: فمعناه أن العمل الصالح أجل العمل الصالح التهليل في ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التهليل والتكبير التسبيح هذه من الأعمال الصالحة. الصدقات من الأعمال الصالحة.
1: نعم.
0: الصالحات كما ذكرت أنت جبر الخواطر معناه إعانة المحتاج كلها لها فضل كبير وأجر عظيم.
1: نعم.
0: وربي يوفقنا.
1: أمين. وربي يوفقنا وربي يا ربي ثبت حجاجنا الميامين وربي ثبت حجهم ويتقبل منهم وربي إن شاء الله اللي ما مشاش للحج السنة العام الجاي ربي ييسرها له ويقبلها منه يا رب. الإنسان عليه أنه يدعي وكهو والباقي على ربي. الإنسان يدعي ويسعى والباقي على ربي سبحانه وتعالى.
0: آمين.
1: شكرا. آمين. سيدي عمر بارك الله فيك. نعود توا باش نجيب على المكالمات الهاتفية. عنا نايلة من المهدية يا سيدي تقول لك قريبتي شرات علوش.
0: نعم.
1: لكن للأسف الشديد العلوش طاح تكسر
0: عندها

0: عندها هي تكسر العلوش. لكن تقول لك العلوش كان باش تبيعه ما وش باش يجيب لها ثمن تاع علوش اخر انت بالضح يعني اشنو تعمل لهنا؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا رجعت المسألة نحضر في الخطبة معنا خطبة يوم الجمعة ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: نعمل على احكام الاضاحي. من بين من بين المسائل التي تعرضت اليها هي قضية العيب، معناها عيب الأضحية.
0: الأضحية نعم،
1: معناها أن الأضحية الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن أربعة لا تجزي في الأضحية،
0: نعم،
1: اللي هي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها،
0: نعم،
1: وال لا إله إلا محمد رسول الله، والعرجاء البين ضلعها،
0: نعم،
1: معناها نعم عوراء مريضة
0: عرجاء
1: البين ضلعها،
0: نعم،
1: وقال الكثيرة في رواية العجفان التي لا تنقي، الكثيرة معناها الضعيفة الهزيلة،
0: نعم الضعيفة، نعم
1: هي. هذا الأربع العيوب الأخرى. من بين ما ذكره سادتنا الفقهاء مسألة العيب إذا حدث عيب في الأضحية،
0: نعم،
1: بعد شرائها اشتراها سليمة وحدث عيب،
0: نعم إذا تعرض، نعم،
1: إلى هذا العيب، هل هذا العيب معناها بتدخل منه وإلا وتفريط، بتفريط منه وتدخل وإلا بدون تفريط؟ معناها سبحان الله هو أعطاه هيالها المكان الماء إلى آخره فما فرط،
0: نعم،
1: ولكن أصيبت بكسر مثلا، فقال إذا كان العيب حدث بعد شرائها ونيتها فلا يضر ذلك في الأضحية بإذن الله.
0: معناها الإنسان شراء علوش كما هذه أختنا هذه شرات علوش، لكن العلوش للأسف ما نعرفش هي ربطات وتملص،
1: أي نعم شراته سليم، إذا هي مثلا ما ضربتوش ضربة هيك كسرت له ساق،
0: نعم،
1: معناها طاح وحده ولا اعتر ولا كذا،
0: نعم،
1: فلا حرج في ذلك إن شاء الله،
0: يضحي وثم حتى مشكل
1: يضحي بإذن الله.
0: هاي الحمد لله، لأن ثم ناس يظنوا أنه مثلا شراء علوش صحة لبس عليه ما عنده حتى مشكل ما عنده حتى عيب من الأمراض، هو هزه للدار ربطوا يلعبوا عليه صغيرات سبحان الله، منقولوا طاح تكسر قرنه طاح تكسر حاجة كما هكا تجرح حجرة منه الدم، ثم ناس يظنوا هذه الأشياء اللي تقع في هذا في الأضحية لا تضحي.
1: هذا قلت لك آخر ما تعرضت إليه وما كتب الفقهاء، وهذا فيه تيسير على الناس.
0: معنا أخت نايل المهدية تضحي بالعلوش انتاحها وإن شاء الله لا بأس، ثم حتى مشكلة
1: إن شاء الله الأضحية كاملة
0: مقبولة إن شاء الله
1: عند الله.
0: شكرا شيخ. كذلك عنا أختنا نجومين المهدية تقول لك يا أخي إنسان كيبدأ متوضي وشد في يده العظم عظم الدجاج طبيعة الحال يا أخي ينقض الوضوء ولا ما ينقضش؟
1: عظم الدجاج ولا عظم شنو؟
0: العظم تاع الدجاج شيخ طبيعة الحال.
1: العظام
0: عظام معناه.
1: اي نعم. فلا حرج في ذلك حتى ولو كانت نجاسة طرية،
0: نعم،
1: فتغسل يديها وتصلي صلاتها
0: ما يأثرش على الوضوء معناه،
1: لا يفسدش الوضوء، النجاسة لا ينقذ الوضوء في المذهب المالكي. نعم
0: كذلك تقول لك
1: عندما تغسل يديها قبل أن تصلي، ولا غسلت مثلا من الأسئلة الكثيرة غسلت ولدها،
0: نعم،
1: ولدها صغير معناها بعد ما قضى حاجته راحت غسلت،
0: نعم،
1: وهي على وضوء تغسل يديها وتصلي صلاتها
0: ما عليها حتى شيء إن شاء الله.
1: لا ما عليها شيء.
0: كذلك تقول لك إنسان يفوت الفجر صلاة الفجر،
1: تمام،
0: صلى الصبح ما خلطش يصلي الفجر، قام صلى الصبح وفاتوا الفجر، وش الفجر وقت يصلي؟
1: معناها اذا كان هو نفصل المسألة،
0: نعم فصلها شيخ،
1: هو الافضل انه الانسان يقوم لصلاة الفجر في وقتها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، افضل معناه لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها أي لأول وقتها،
0: نعم،
1: وهو ما قامش في أول وقتها ولكن قام قبل شروق الشمس،
0: نعم،
1: فإذا قام قبل شروق الشمس وما زال الشمس معناه ما زال 20 دقيقة ولا نص ساعة، ففي هذه الحالة يتوضأ ويصلي السنة سنة الفجر،
0: نعم،
1: ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. لكن إذا استيقظ معناها قبيل الشروق، ولو صلى السنة ممكن تشرق الشمس. في هذه الحالة نقوله صلي الفريضة.
0: نعم.
1: يصلي الفريضة باش يربح معناها الصلاة في وقتها. ومن فضل الله تعالى ورحمته بنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل شروق الشمس
0: نعم.
1: فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة قبل شروق الشمس فقد أدرك الصلاة.
0: نعم.
1: ففي هذه الحالة نقول ابدأ بالفريضة. إذا استيقظ بعد الشروق
0: نعم.
1: ففي هذه الحالة نقول له ابدأ بصلاة الفريضة، ثم بعد الفريضة جيب السنة.
0: نعم.
1: الله ينعم عليك والسامعين والسامعات. كذلك إذا جاء الرجل معناها أذن المؤذن وراح توضى وقال خلي نمشي نصلي السنة في المسجد.
0: نعم.
1: فدخل المسجد فوجد الصلاة أقيمت، صلاة الفريضة أقيمت. ففي هذه الحالة يصلي مع الإمام الفريضة وله الخيار، إما أن يصلي بعد صلاته مباشرة ركعتي الفجر يجوز له ذلك، وإما أن يؤخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس.
0: نعم.
1: إما يحب هو يحب يصلي مباشرة له أن يصلي ما فيش حتى حرج، يحب يأخر معناها السنة بعد ما تطلع الشمس قيد رمح، معناها بعد طلوع الشمس تقريبا بالتوقيت نقوله بعد ربع ساعة تقريبا من شروق الشمس، إذا الشمس اليوم تشرق على تقريبا الخمسة وسبعة دقائق تقريبا أو الثمانية دقائق.
0: نعم.
1: معناه زيد ربع ساعة وينجم يصلي.
0: نعم.
1: والله تعالى أعلم.
0: نعم. كذلك تحب تفهم ما معنى الزوال، تقول لك كنقولوا الزوال ما معنى الزوال. نعم.
1: أي مش الزوالي.
0: الزوال مش الزوالي، زوالي نعرفوه للفقير المسكين والمحتاج.
1: يعني تعرف الزوالي ولا ما تعرفوش؟
0: الله يا شيخ كنت تعرفنا عليه، تعرفنا عليه انت.
1: ما يقول لك فين الزوالي.
0: نعم.
1: مسكين.
0: نعم.
1: فالزوال نعم. المراد بالزوال هو دخول وقت صلاة الظهر. ايش معناها؟ معناها الزوال هو إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس
0: من كبد السماء.
1: السماء.
0: نعم.
1: فهمت؟
0: حاجة زالت. نعم.
1: في دورة الأرض.
0: نعم.
1: تبدأ الشمس كأنها في وسط السماء قد.
0: نعم.
1: بحيث كي توقف تلوج على ظلك ما تلقاهش.
0: فعلا.
1: ولا تلقى شي ظل صغير تحتك.
0: نعم.
1: ساعتها الزوال. معناها ساعتها نص نهار العربي، مش نص نهار بالساعة 12، لأن الزوال مرات يكون ل 12 غير ربع، مرات يكون ل 12 اليوم الظهر على قديش، معناها على قديش الظهر اليوم تقريبا.
0: نعم.
1: معناها الوقت وقت الظهر اليوم تتذكر وقتاش ولا لا؟
0: تقريبا. نعم. تقريبا اي
1: نعم. معناها تقريبا ال 12 و 24 ولا
0: تقريبا هكاك تقريبا شيخ الظهر الاول. نعم.
1: فمعناها الزوال هو قبل معناها ساعتها اول ما وصل دخول وقت الظهر ساعتها الشمس زالت
0: عن كبد السماء
1: اي هبطت اي مالت نحو الغروب.
0: نعم.
1: هذا ايش معناها الزوال؟
0: وتقول لك هل هناك
1: حتى في السعودية احيانا بالمناسبة
0: نعم.
1: معناها في الحرم ايام زمان
0: نعم.
1: معناها في الحرم تلقى ساعات معناها التوقيت الغروبي مكتوب هيك على الساعة، التوقيت الغروبي اللي هو وقت نحن.
0: نعم.
1: والتوقيت الزوالي ايش معناها الزوالي؟ اي تبدا الساعة نص نهار معناها شو اسمه عندما تزول الشمس يبدأ نعم. التوقيت من فم.
0: نعم.
1: نعم.
0: تقول هل هناك صلاة بعد الزوال؟
1: بالنسبة للمالكية ما فيش مانع، الزوال ليس بوقت منهي عنه.
0: نعم. صلي نوافل على راحة، صلي القضاء، صلي الحاضر. نعم.
1: نوافل. نعم. في بعض المذاهب يقول لك من الأوقات المنهي عنها نعم. عند طلوع الشمس شروق الشمس وعند الزوال معناها توسط الشمس في كبد السماء والغروب وبعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس. بالنسبة للمالكية وقت الزوال ليس بوقت منهي عنه.
0: نعم
1: نعم.
0: كذلك عندنا أم محمد من حمام لنف، إن شاء الله تكون سمعت التليفون تاعها، خطر التليفون ما كانش واضح بالباهي ما عندهاش شبكة تاع الهاتف. تقول لك أنا أختي توفيت الله يرحمه ويرحم كل مؤمن وكل مسلم
1: ويرحم جميع المسلمين. نعم.
0: تقول لك يا أخي أخواتي والفاميليا والعائلة وناس كل جابوا، كل واحد جاب الخير ما كتب من عند ربي لدارنا.
1: نعم.
0: تقول لك أنا سبحان الله ما عندهاش هي للأسف على قد حالها، قد على قده فقيرة، ظروفها تعبة زوالية كما قلنا أنت فسرت ما معنى الزوالي. تقول لك غضتني نفسي أنا كيفاش معناها أنا ما جبت حد شيء. تقول لك خرجت من دارنا ما نبكي ونفسي للأسف كيفاش أنا ما جبت حد شيء على خطر ما عنديش. تقول لك نلقى حليتك عيني نلقى 40 دينار ملاكبتها في كاغد قدام دارنا باهي. تقول لك 40 دينار مشيت قلبي معبي خذيت بها كلها غلة وجبتها وجبتها للدار. إن شاء الله ربي يفتح عليها وربي يفرج عليها كربها يا رب وعلى كل محتاج في هذه الأيام السعيدة، الأيام المباركة. توجه ربي سبحانه وتعالى في هذه الأيام مباركة، الدعاء فيها مستجاب، المحتاج الفقير المظلوم يتوجه ربي، ربي يجبر بخاطركم له، ربي سبحانه وتعالى يجبر بخاطركم. ولو كل إنسان في هذه الأيام المباركة يجبر بخاطر إنسان له ربي يعطي أجر ما يعلمك ربي سبحانه وتعالى. إن شاء الله يا ربي لا يخلي حتى إنسان مسلم محتاج في هذه الأيام الفضيلة يا ربي.
1: يا رب.
0: تقول لك مشيت شريت بها 40 دينار غلة.
1: نعم.
0: وتوا تقول لك في حيرة من أمري شنو نعمل؟
1: نعم.
0: نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله كأنه رزق طاقة الله إليه.
0: نعم.
1: أنا هي فقيرة ومهمومة. أولا أقول للإخوان الفقراء إخوان المحتاجين لا معنى لا تسيء الظن بالله.
0: نعم.
1: ولا معنى تحزنوا على ما أنتم فيه.
0: نعم.
1: لأن هذا نوع من أنواع الابتلاء، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير كما يبتليهم بالشر.
0: نعم.
1: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فاللي يعطاه رب المال هذا كابتلاء، واللي ربي معنى خلاه فقير هذا كابتلاء.
0: نعم.
1: ولهذا لا بد للفقير أن يصبر ويحتسب أجره عند الله، ولا بد للغني أن يشكر ويخرج حق الله في ماله ويعين ذا الحاجة ويتصدق وينفق مما أتاه الله.
0: نعم.
1: نعم. فهي مدام فقيرة أختي ليش تحسني؟ سبحان الله الحمد لله على كل حال. ممكن دعوة منك لأهلك ولا دعوة منك لأختك التي توفى الله تكون تلك الدعوة أفضل من معناها من الغلة اللي جابوها ومن الماكلة اللي جابوها ومن الأشياء التي جابوها كلها.
0: نعم.
1: نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال إذا معناها يتحدث عن الهدية أنه إذا أهدالك واحد هدية فحاول ترد الهدية بمثلها، معناها كما أهدالك تهديله. قال فإن لم تجد ما عندكش فقل له بارك الله فيك.
0: نعم.
1: قال من قال لأخيه بارك الله فيك.
0: نعم.
1: فقد أجزل له العطاء.
0: سبحان الله.
1: فقد أجزل له العطاء معناه أعطاه عطاء كثير
0: حتى ولو بالدعاء. يقول جزوهم حتى ولو بالدعاء، إذا ما تلقى ما ترجع رجع له ولو بالدعاء.
1: هذا كهو نرجع لأختنا.
0: نعم.
1: فهذا المال الذي وجدته هو لقطة، ممكن ربي معنى افتح به عليك معنى لما أصابك من الهم، ربي حب يفرج عليك الهم. هذا أولا. وثانيا هذه اللقطة هي ليست مالنا، فإذا كان الإنسان معنى يعلن عنها ولا يستفسر ربما نجي للحنوت أو بحذا حنوت ولا فماشي حد ضاع له مبلغ من المال، فإذا عرفنا صاحبها نعطيه فلوسه. إذا لم نعرف صاحبها ما عرفناش. ففي هذه الحالة إذا كان الشخص فقيرا محتاجا يأخذها باسم صدقة من صاحبها، يقول كان صاحبها تصدق بها علي، يا ربي تكتبها له في ميزان حسنات. وإن كان غنيا غير محتاج تصدق بها على الفقراء باسم صاحبها. نعم. والله تعالى أعلم.
0: خليني أقول شيخ، والله ساعات تسمع قصة في شبكة التواصل يحكيوا فيها ناس علماء، ناس فضلاء، ناس عندهم ثقة في ربي، ناس ثقات، يقول لك في الآية من يجيب المضطر إذا دعاه. لو الإنسان ساعات تضيق عليه الدنيا، ما يبدأ عنده حتى شيء، يتجاه الأبواب كلها، هذه الأبواب بتاع الدنيا كلها يلقاها مسكرة. لكن أقول خليك ديما واقف أمام باب ربي سبحانه وتعالى، خليك ديما ثقتك في ربي قوية، له ربي سبحانه وتعالى ما يعجز حتى شيء، ما ثم حتى حاجة مستحيلة، ما يزمكش في مخك اللي ثم هناك حاجة مستحيلة قدام ربي سبحانه وتعالى. توجه حاجة واحدة، اتق الله وتوجه ربي بدعاء وقلب صادق بإذن الله. مهما تكون الظروف، مهما تكون الكربة، مهما تكون المشكلة عندك، إلا ربي سبحانه وتعالى يفرجها عليك. هذا إذن يكون يقين في كل إنسان.
1: على ذكر هذا تصديق لحديثك،
0: نعم،
1: إحنا ربي سبحانه وتعالى نزل القرآن لنتدبره،
0: نعم،
1: ونزل القرآن لنعتبر بما جاء فيه من قصص،
0: نعم،
1: معناه ما هو شيء كالقصة مجرد قصة.
0: نعم.
1: لما أنت مثل ما قلت أنت توا، لما يبدأ الإنسان مهموم ومغموم
0: نعم،
1: وضاقت به الدنيا
0: سبل، نعم،
1: وما عرفش أنه ما حتى ما قال ربي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إيش جاءهم نصرنا.
0: نعم.
1: هنا نوح عليه السلام.
0: عليه السلام.
1: معناه لما دعا قومه كذا وكذا وكذا، وبعد معناه كما قال ربي معناه إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم
0: طرق كل السبل
1: استيابهم وصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم سبحان الله وأسررت لهم إسرارا. معناه توجه إلى ربي، قال ربي إني مغلوب
0: فانتصر.
1: هل كان يتصور في أرض كما أرض هو أن النصر باش يكون بتلك الطريقة، أن ربي باش يجيب معناها
0: سبحان الله
1: طوفان يعم معناها الكون باش يهلك الظالمين جميعا؟
0: نعم.
1: ما كان يتصور ذلك.
0: وهذه سيدي مش خاصة كم سيدنا نوح، معناها خاصة بكل إنسان مؤمن يقين في الله، عنده يقين في الله.
1: النمرود
0: نعم
1: وجبروته، معناه لما فعل ما فعل قال إني أحيي وأميت، معناه لما قال له إبراهيم معناه إن ربي يحيي ويميت قال أنا
0: أحيي وأميت. نعم.
1: معناه هل كان حد يتصور أنه سيموت تلك الميتة؟ معناه ربي أرسل له بعوضة صغيرة،
0: نعم،
1: إيش قيمتها؟ دخلت في خشمه واستقرت في مخه، معناه هك الناس اللي كان يضربهم ويجلدهم،
0: نعم،
1: ما يرتاح إلا يبدو يكسرونه في رأسه ويضربونه في رأسه باش يرتاح شوي.
0: نعم.
1: معناه نوح يونس عليه السلام، معناه لما ابتلعه الحوت، شكون كان يتصور أنه باش يخرج؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: لما نادى بهذا الدعاء ربي سبحانه وتعالى أمر الحوت أن يخرجه من بطنه
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: فنبذناه
1: بالعراء وهو سقيم.
0: معناها
1: ربي سبحانه وتعالى بعد الآية هذه قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الهم وكذلك ننجي المؤمنين. عاد الصحابة قالوا آل يونس هذه خاصة،
0: نعم،
1: قال ألم تقرأ ما بعدها وكذلك ننجي المؤمنين، فهي لكل نعم. مؤمن
0: نعم
1: يقول أو ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قولوا أخواننا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: نعم.
1: فربي سبحانه وتعالى إن جينا وإن جيكم إن شاء الله
0: وكذلك
1: وعلى بلادنا
0: كذلك سيدي
1: على كل مهموم.
0: سيدي كذلك ننظر في غزوة الأحزاب في حضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا اشتد بهم الكرب يوم في ذلك اليوم كيفاش ربي سبحانه وتعالى أرسل الرياح
1: أرسل ريحا وجنودا لم تروه.
0: نعم
1: سبحان الله. نعم
0: نعم
1: ومعنى القصص كثير في هذا المجال.
0: المهم اليقين في الله وكو
1: المهم أن المؤمن تكون له ثقة بالله.
0: نعم.
1: وأنه يقول يا رب يا رب يا رب.
0: أما يجيب المضطر إذا دعاه
1: حيث لا يدري.
0: أما يجيب المضطر إذا دعاه محلها الكلمة يا شيخ ومحلها دعا. الآية ومحلها كلام ربي. أما يجيب المضطر إذا دعاه
1: إذا دعاه
0: كلمة كبيرة برشا سبحان الله
1: يجيب عباده.
0: نعم
1: ربي يحفظه.
0: أمين يا ربي إن شاء الله يا ربي الله لا يحوج مؤمن إن شاء الله يا ربي يجيب دعاء كل مؤمن يسمع فينا وكل ضعيف وكل فقير وكل محتاج يا ربي في هذه الأيام المباركة. كذلك سيدي عنا خديجة من المنستير تقول لك جارتي بنتها توفيت الله يرحمها وتركت ذهب خلت طريف ذهب وذهب هذا شرته له أمها معناها إذا أمها شرت ذهب الذهب هذا يصبح ملكها. تقول لك كي توفيت خلت بنتها الصغيرة توا الذهب عند أمها تقول لك هل الذهب هذاك نعطيه لزوجها ولا نخليه لبنتها حتى الصغيرة حتى لين تكبر.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى لما تكلم عن الميراث في سورة النساء
0: نعم
1: بيّن لكل ذي حق حقه.
0: نعم.
1: وبيّن حق الزوج وحق الأبناء.
0: نعم.
1: فذكر في هذه الحالة معناها إذا ماتت الزوجة
0: نعم
1: وتركت زوجا وتركت أما وتركت أبا وتركت بنتا هي عندها كان بنت واحدة.
0: نعم تركت بنية واحدة تركت بنية واحدة
1: مات أمها حية
0: أمها حية
1: وزوجها حي
0: زوجها حي
1: باباها
0: لا بابا ما سألتهاش حي ومش حي بالله وعلى صلى نعطيه الحكم نعطيه الحالتين شيخ
1: نعملوا الحالتين.
0: نعم
1: معناه ما تركه الميت فهو تركة
0: ترك إرث معناه ميراث
1: تركة هذا يسمى ميراث.
0: نعم
1: ميراث من يرثها.
0: نعم.
1: بعد موتها يرثها زوجها.
0: نعم.
1: وأبوها وأمها. نعم. وبنتها.
0: نعم. وبنتها. نعم
1: الزوج في هذه الحالة
0: نعم
1: له الربع
0: يخر ربع. نعم
1: والزوجة عفوا
0: البنية البنت
1: معناها والبنت لها النصف.
0: نعم
1: البنت لها النصف
0: النصف
1: والأب له السدس.
0: نعم
1: والأم لها السدس.
0: نعم
1: وما بقي يرجع إلى الأب
0: للزوج يرجع للزوج.
1: معنا احنا قلنا البو عنده واحد على اربعة.
0: نعم.
1: والام عندها واحد على ستة.
0: نعم.
1: والبنت واحد على اثنين.
0: نعم.
1: وهذاك البو نعم. والام واحد
0: إذا
1: على
0: الجد
1: ستة.
0: اذا الجد مش موجود متوفي حتى هو الباقي الجد لمن يمشي. إذا البو الجد إيه؟ معناه أبو البنية اللي توفيت ما يقول يأخذ سدس
1: أبو البنية متوفية
0: إيه؟
1: أخلاص نحيناه هو.
0: نعم
1: ففي هذه الحالة يرجع معنى السدس متاعه يتنحى والباقي.
0: نعم.
1: إذا فما باقي
0: نعم
1: باش يرجع لإخوتها.
0: نعم
1: وإخوانها.
0: نعم.
1: للذكر مثل حظ الأنثيين.
0: نعم واضح شيخ.
1: نعم. هنا عندنا واحد على أربعة.
0: نعم.
1: واحد على ستة واحد على اثنين رجعوهم في مقام واحد.
0: نعم.
1: إيش هو المقام اللي قريب اللي هو أقرب مقام للأعداد هي هذه هو 12.
0: نعم.
1: هو 12.
0: نعم.
1: الزوج يأخذ معنى قلنا واحد على أربعة معنى يأخذ ثلاثة على 12.
0: نعم.
1: والبنت تأخذ ستة على 12. والأم تأخذ معناها اثنين على 12.
0: نعم.
1: والبو يأخذ اثنين على 12. إذا جمعنا الأربعة أربعة قلنا ولا قديش البو قلنا الزوج معنا ثلاثة.
0: نعم ثلاثة الزوج قلت.
1: ثلاثة الزوج والأم اثنين.
0: اثنين.
1: بهذا صاروا خمسة.
0: والبنية اثنين.
1: والبو اثنين صاروا نعم. سبعة والبنت قديش؟
0: قلنا النصف.
1: أي ستة معناه.
0: نعم.
1: معناها ستة. ستة في هذه الحالة مسألة عائلة هذه يلزمها وقت طويل باش تشرح.
0: واضح شيخ. المهم المهم الذهب السؤال تحت الذهب ذاك له تركة ميراث معناه هذا السؤال المهم.
1: ميراث يتقسم على حسب ما بيناه.
0: واضح شيخ. كذلك كذلك أختنا خديجة تقول لك أنا نصلي في
1: من تنازل إذا يقول هو أنا متنازل بنتي خلوا لها الذهب البنتي.
0: واضح.
1: ولا الجد قال أنا ولا الجدة قال خلوا البنتي لهم ذلك.
0: لهم ذلك ويرجع للبنية. كذلك تقول لك أنا نصلي في 12 ركعة أكل النوافل هذيك. تقول لك لأني سمعت أن أحد الإذاعات ولا القنوات تقول له النبي صلى الله عليه وسلم صلى كان 8 ركعات نوافل في اليوم. تقول لك يا أخي أنا كنت نصلي 8 ركعات يا أخي أنا آثمة آثمة.
1: لا لا لا لا معناها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانش ما هوش صحيح أن الرسول ما كان يصلي كان 8 ركعات في اليوم.
0: نعم.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل من الليل 11 ركعة.
0: نعم.
1: وفي رواية 13 ركعة.
0: نعم.
1: ما زادش عليها باهي. ما احنا في التراويح نصلوا 20 ونصلوا 36 وكذا معناها هل هذا حرام معناها أثمين؟ لا، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ب معنى هذه الركعات، وأحيانا يصلي في الركعة الواحدة بسورة البقرة وسورة آل النساء وسورة آل عمران في ركعة واحدة.
0: نعم.
1: وشكون قاعد يعملها ترى؟ يوريني يوريني شطارته يوريني معنى
0: نعم
1: قدرته باش يصلي لي بركعة في ركعة واحدة بسورة البقرة فقط ولا حتى في ركعتين يا سيدي.
0: نعم.
1: فبالتالي يجوز لنا أن نصلي ما شئنا هذا في الليل. وفي النهار رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة في النهار اللي هي ركعتين قبل الفجر. شد معي الأحساب.
0: نعم.
1: ركعتين قبل الفجر سنة الفجر.
0: نعم.
1: معناها سنة الفجر قبل صلاة الصبح.
0: نعم.
1: وأربع ركعات قبل الظهر. قديش صار؟
0: ستة.
1: ستة. وأربع ركعات بعد الظهر. قديش صار؟
0: ثمانية.
1: ثمانية.
0: ستة واربع عشرة. نعم.
1: يبدو لي جعت مازال ما تغديت شيء.
0: نعم. عشر ركعات.
1: نعم. عشر ركعات وبعد منها معنى في رواية قبل العصر معنى ركعتين ولا بعد صلاة العشاء ركعتين قد اشتروا 12 ركعة.
0: 12 ركعة.
1: أي السنة الراتبة أقول لها أكبي السنة الراتبة تو تشوف معنى توزيعهم في الجوجل ولا في كذا.
0: نعم.
1: تتصل ونشرحوا لها إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا شيخ. كذلك تقول لك سيدي أنا نصلي صلاة الفجر ونقعد نقرأ القرآن وبعدين نقوم نمشي نحضر فطور زوجي يمشي يخدم بعدين تقول لك أنا إذا تقض علي الوضوء نرجع نتوضأ ونصلي ركعتين وننوي بهم حجة أجر حجة. تقول لك يا أخي جايز أم لا؟
1: نعم إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله أن يكتب لها ذلك الأجر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث أن من صلى الصبح في جماعة من
0: نعم.
1: صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس
0: نعم.
1: فصلى ركعتين كتب له أجر عمرة وحجة.
0: نعم.
1: نعم. معنى كتب له من الأجر أي كأن ربي يكتب له أجر حجة.
0: حجة.
1: وهذه دعوة لإخواننا باش المدة هذه معنى يستغلوا الأيام هذه لاستزادة من الحسنات والخيرات.
0: نعم.
1: أما هي لابد لها أن تبقى في مصلاها.
0: نعم.
1: مش تمشي تقعد تحضر الكل خلاص خرجت من المصلى إذن. ان شاء الله ربي يتقبل.
0: لكن هي مضطره شيخ باش تقوم تحضر فطور زوجها،
1: ان شاء الله
0: والا باش تولي لها اشكاليه زادها.
1: اي نعم.
0: ما خدمة الزوج طاعه كذلك،
1: معناه اعداد الافطار لزوجها
0: نعم.
1: اوجب من ركعتين
0: واضح عباده. نعم
1: نعم
0: نعم. كذلك تقول لك شيخ انا امي كنبوسلها سقيه، تقول لي لا لو حرام.
1: لا ما هو الاحرام مش احرام، ولكن لا داعي لذلك، تبوسلها راسها
0: نعم،
1: وتبوسلها يديها، هذا المتعارف عليه.
0: نعم شكرا شيخ عمر بارك الله فيك. خليني نخليك ترتاح طري في ظري، تعبتك معايا برشرب كسمة، بعض الدقائق ونرجع لك شيخ
1: ان شاء الله. يا سيدي
0: شكرا سيدي بارك الله فيك،
1: وان شاء الله تشرب ما زمزم من
0: امين اجمعين يا رب، وكل الناس اللي يسمعوا فينا يا رب. شكرا سيدي عمر. حبايبنا الكرام خلينا نمشي فاصل، تحيه موصولة لمحمد الفرجاني التحق بنا الان، فاصل ثم نعود نواصل معكم احبابنا الكرام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها، أعد فيها كل خير.
4: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، للتواصل معنا 970-136-000. خلينا نمر نأخذ مكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام.
4: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
5: أم جود.
4: أرفع صوتك أختي الغالية. أم
5: جود.
4: أم جود. منين أم جود؟ منين أم جود؟ تونس؟
5: أي
4: تونس. أرفع صوتكم شي البلاصة فيها صوت واضح مزود. تفضل أختي.
5: عدو.
4: نعم، انقطعت المكالمة من أم جود. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. نمر للمكالمة الموالية، للتواصل معنا 71-130-000. اللي يجيب على المكالمات الهاتفية نتاعكم إن شاء الله دكتور عمر بن عمر. نمر للمكالمة الموالية. حضر المكالمة. السلام عليكم. ما زالت المكالمة مع حضرت، التواصل معنا 71-130-000. 71-136-000. المضر حاضرة المكالمة. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
4: مرحبا، الاسم الكريم خذي الشيخ. السلام عليكم. مرحبا، الاسم الكريم.
6: نجيت من جربة.
4: نجيت من جربة. مرحبا يا نجيت.
6: عايشك بيك.
4: تفضل. لله
6: ربي، أنا شيخ كنت أصلي الرواتب.
4: نعم.
6: عندي سنوات هو.
4: نعم.
6: هو معناها مازال ما عنديش عام، راه التالي سمعت اللي عنده فوائد لازم يقضيهم.
4: نعم.
6: عاد وليت نصلي انا في الفوائد.
4: نعم.
6: قليت كان القيام وصلاة الضحى.
4: نعم.
6: ونحس هيك حسيت روحي ترك فيش خطر استنست معناها من الرواتب او السنوات.
4: نعم.
6: حسيت روحي كلي نقص حاجة، فهمتني؟ وليت نصلي في الفوائد.
4: نعم.
6: هاد ما بيا ما نجمش معناها النهار نصلي
4: واضح واضح. تو الشيخ يجاوبك. واضح. تو الشيخ ايه. تو الشيخ يعطيك الحل. عندك حاجة أخرى؟
6: ايه عايشك. عاد أنا مشيت قلت لك العمرة وعملت عمرة ليا وعملت عمرة لوالدي، عمرتين ليا.
4: نعم.
6: مثالش معناها عمرتين لي عمر الوالدي.
4: نعم.
6: هيك والوقت الحاضر.
4: الله يبارك. أخذ معي توشي جاوك الشيخ. لله، خلينا نعود نأخذ الدكتور شيخ عمر بن عمر. نأخذ تليفون أخر قبل نمشي للشيخ. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مرحبا، اسم الكريم.
7: فريدة ردادي من حمة الجري.
4: فريدة من الجري، توزر معناها.
7: من ولاية توزر الحامة.
4: تحية ليك وكل أهلينا في الحامة وفي توزر.
7: مرحبا توزر. مرحبا بي، يعطيك الصحة ولدي الغالي.
4: ربي يبارك لك فريدة. نعم أختي الغالي.
7: إن شاء الله يبارك لي وليك ولأمة محمد الكل.
4: تعرف الجريد توزر من أحب البلدان لقلبي، على خطر حفظت فيها القرآن، قرأت فيها القرآن.
7: أنا مسجد قريت القرآن.
4: نعم.
7: وين قريتي؟ شكون قراك في
4: الزاويه القديريه؟ الزاويه القديريه بتوزر.
7: الزاويه القديريه زاويه سيدي المولد.
4: سيدي المولدي رحمه الله. نعم لله
7: رحمه الله.
4: تحيه لكل اهالينا في توزر وفي الحام وفي الدقاش وفي نفط كل. نعم
7: انا اصلي من الحام.
4: تحيه ليك لله. يعطيني شو عندك؟
7: فيك يعيشك ولدي الغالي ياخذ خاطرك.
4: نعم امي تفضلي.
7: نبدا قلت لك انا يا تعرف كنت قبل نصومك الخمس ست ايام حاجه كل السنه مريضه شوي كي نصوم كان نهار عرفه ما يسالش يجوز لي.
4: نعم
7: ما يسالش ما نصومش كل 10 ايام.
4: نعم تو الشيخ يجاوبك. نعم
7: نحب نصوم كان نهار عرفه.
4: واضح
7: على فيه اجر ليا ولا
4: تكتب. واضح تو الشيخ يجاوبك. عندك حاجه اخرى امي؟
7: باهي عندي الذكر بالسبحة.
4: نعم
7: كي نبدأ نسبح بالسبحة أنا كي نبدأ هيك قاعدة في الليل في العشية في الليل بالسبحة ولا بصباعي ولا شيء.
4: نعم
7: يلزمني كي نبدأ متوضي نتوضأ ولا كما كتب القرآن ولا ما يسالش بالسبحة.
4: واضح. عندك حاجة أخرى؟
7: لا هذاك ويعطيك
4: الله يبارك. أقضي معانا أمي فريدة والشيخ يجاوبك.
7: يعيشك ولدي الغالي.
4: شكرا
7: إن شاء الله.
4: بارك الله فيك.
7: إن شاء الله مش و... إن شاء الله مش في أول مرة
4: وخير في كل وقت. في كل وقت لله ربي يفضلك. تحية لك. شكرا أمي فريدة. شكرا.
7: إن شاء الله عيدكم مبروك.
4: يبارك فيك.
7: عيدكم مبروك كل من يحمل لقب ردادي الكل.
4: شكرا تحية للناس الكل. شكرا بارك الله فيك.
7: تحية للمسلمين والمؤمنين والكل. ونخص بالذكر عائلة الرجادي أهلي وقاربي وملي.
4: تحية ليهم كل الله. إن شاء الله كل عام تحيين بخير يا ربي. إن شاء الله أيامات مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى كل أحباب المستمعين الكرام. شكرا. نعود لنخو معنا الدكتور عمر بن عمر. السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: لباس سيدي
0: في فورمة توا ولا
4: لباس؟ الحمد لله يا ربي.
0: أي باهي الحمد لله.
4: أي سيدي عنا حسنة من سليانة تقول لك أنا عام الأول افطرت في يوم عرفات تقول لك افطرت ما صمت لكن عطشت ولا جعت تعبت افطرت نهار ذاك يوم عرفة. تقول لك السنة يا أخي نجم نصيم نهار من الأيامات الظلمة وننويه لنهار ذاك يا أخي يمشي ولا ما يمشيش؟
0: إيه
4: طيب. نعم سيدي
0: الله ينعم عليك والسامعين والسامعات. نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لمن صام نوى الصيام وشرع الصيام نتكلم الآن على صيام النافلة.
4: نعم
0: على صيام النافلة. من شرع في صيام النافلة ثم قطعه بطل.
4: نعم
0: نفطر كما قالت أختنا.
4: نعم
0: ففي المذهب المالكي أقول
4: نعم
0: يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
4: نعم
0: أصبح قضاء ذلك اليوم واجب عليه.
4: نعم
0: فهي يجب علي أن تقضي خلال هذه الأيام أو غيرها من الأيام. ونصيحتي لمن يستمع إلي الآن
4: نعم
0: أن إذا الإنسان شرع في عمل خير فليتمه. ربي سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله
4: سبحانه
0: أمر بإتمام الحج والعمرة.
4: نعم. ويلحق
0: بها غيرها من الأعمال الصالحات كالصلاة. أنا شرعت في ركعتين مش نصلي ركعة ونقول هي فك عليها بطل.
4: نعم
0: نعاود نصلي ركعتين كما بديت نكملهم. إذا ما كملتهمش نصليهم بعد شوية. إذا شرعت في الصيام وبطلت نقضيه يوم آخر. شرعت في صدقة نكملها وهكذا.
4: نعم.
0: ربي قال ولا تبطلوا أعمالكم.
4: نعم.
0: فهي تقضي ذلك اليوم أفضل لها والله تعالى أعلم.
4: تقول لك كذلك أنا النوافل نصليها كان بالفاتحة هل جايز أو غير جايز؟
0: والله هو إذا قلنا أخذنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: نعم.
0: للأعرابي الذي قال الأعرابي هذا المسيء صلاة اللي ما عرفش يصلي فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم
4: صلى الله عليه وسلم
0: قال له صلي فإنك لم تصلي مشى صلى عاود رجع قال له صلي فإنك لم تصلي مشى رجع صلى قال صلي فإنك لم تصلي. قال له والذي بعثك من بالحق لا أعرف غير هذا. إيش قال له سيدنا؟
4: نعم.
0: قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذا أخذنا بهذا الحديث النافلة يجوز لها أن تقتصر على الفاتحة.
4: نعم.
0: ولكن الأفضل أن تصلي بالفاتحة وصورة أخرى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل أنه صلى معناه بالفاتحة وصلى بالبقرة وصلى بالنساء وصلى بآل عمران معناه في ركعة واحدة. فإحنا ما يجيش همنا تقول معناه فاتحة وغيرية عندك شي عندي صلي على السريع ومشي.
4: نعم.
0: أفضل إن شاء الله صلاة نقول ربي يتقبل منها والأفضل لها مستقبلا بعد ما تسمع جواب هذا أنها ترجع تصلي بالفاتحة وما تيسر من القرآن.
4: نعم.
0: فإذا كانت قارئة لا بأس أن تأخذ حتى المصحف وتقرأ معناه صفحة صفحتين وتواصل في ذلك معناه حتى تختم القرآن.
4: نعم سيدي. كذلك تقول لك أنا في أول عام في حياتي نصيم فيه، هي بالغة تقول لك أول عام أنا بس نصيم فيه رمضان.
0: أيوة.
4: تقول لك ثم نهار

0: عليها فيجب عليها القضاء والكفارة.
1: نعم.
0: الكفارة اللي هي إطعام معناها إما إطعام 60 مسكين.
1: نعم.
0: وإلا صيام شهرين متتابعين غير اليوم هذاك.
1: نعم.
0: والله تعالى أعلم.
1: كذلك عن

0: لسنوات.
1: شبينا في جربة.
0: تحية لأهالينا في جربة.
1: تحية لأهالينا في تونس.
0: تحية للشيخ عمر من بنزرت. كذلك تقول لك نصلي في الرواتب. سمعت لكم اللي إنسان عنده قضاء لازم يصلي الفوائد نتاع، وتقول لك قصيت على الرواتب وبديت نصلي في الفوائد القضاء نتاعي. تقول لك لاني حسيت نقصتني حاجة، معناها اللي بقعد سنوات يصلي في الرواتب. تقول لك يا أخي نجمش نصلي نهار بنهار، نهار نصلي رواتب ونهار نصلي القضاء.
1: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول بالله التوفيق، صلاتك للقضاء أولى وأفضل.
0: نعم.
1: لأن القضاء بتصلي القضاء معناه كل يوم بتصلي 17 ركعة.
0: نعم.
1: بتصلي النوافل ممكن تصلي 10 ركعات 12 ركعة.
0: نعم.
1: لكن أنت بما أنك حسيتي بحاجة ناقصة،
0: نعم،
1: أنا أقول لك أختي صلي القضاء متاعك، وكل اليوم صلي يوم، وزيدي مع القضاء النوافل.
0: نعم.
1: الرواتب ما فيها شيء، معناه كونه بتصلي الصبح هذاك راتبة الصبح نصليها دائما.
0: نعم.
1: الظهر في عز بتصلي 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها، صلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر.
0: نعم.
1: نعم. وصلي معنا بعد المغرب ركعتين، صلي بعد العشاء ركعتين، وكملي شفع الوتر متاعك. والقضاء بإمكانك تصليه في أي وقت، ممكن مع كل صلاة صلي صلاة، معنا مع الظهر صلي ظهر، مع العصر عصر، مع المغرب مغرب، وهكذا. وممكن بعد صلاة الصبح تبدي فاضية وما عندك شيء، توقفي تجيبي معناها صلاة يوم كامل متاع القضاء، تصلي ركعتين الصبح، 4 ظهر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء.
0: نعم.
1: حتى وراء بعضهم معناه.
0: نعم.
1: تصليهم حتى بقصار الصور.
0: نعم.
1: أو تصليهم بعد العصر ما فيش مشكلة، أو بين المغرب والعشاء ما فيش مشكلة، وحافظي على الرواتب متاعك، على سن الرواتب، وإن شاء الله ربي يبارك فيك ويزيدك من خير، وإن شاء الله يثبتك على دينك.
0: أمين يا رب العالمين. كذلك شيخ عنا فريدة من جريد، من حمة جريد، تقول لك أنا قبل كنت نصلي في الأيام العشرة ظهر ذو الحج، نصلي نصيم فيهم. تقول لك لكن تو تعبت صعيب أني نجم نصليهم الأيام الظهر. تقول لك يا أخي كي نقتصر كان على صيام يوم عرفة، هل هذا يكفي أم لا؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي احنا صيام اليوم العاشر، هذه الأيام العشرة هي أيام فضيلة وأيام العمل فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من سائر الأعمال، فمن استطاع أن يفعل فيها خيرا فليفعله.
0: نعم.
1: كان صيام، كان صلاة، كان زكاة، كان حج، كان كما قلت أنت أخي الكريم شيخ بشير جبر الخواطر، إعادة.
0: نعم.
1: المحتاج، إماتة الأذى من الطريق، هذا كله أعمال صالحة يؤجر عليها الإنسان، وربي سبحانه وتعالى يضاعف له الأجر في هذه الأيام.
0: نعم.
1: فمن استطاع صيام فليصوم، من لم يستطع صيام فليس بواجب عليه أن يصوم إلا صيام يوم عرفة. هو حتى صيام يوم عرفة ليس بواجب، وإنما هو سنة.
0: نعم.
1: رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في بداية البرنامج، أن كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم. فمن لم يستطيع الصيام فلا إثم عليك.
0: نعم.
1: فأنت أختي مش قادرة بتصومي الأيام التسع، صومي يوم عرفة وربي يتقبل منا ومنك.
0: أمين. كذلك قلت لك أنا كي نبدأ نذكر في ربي سبحانه وتعالى بالسبحة وتصلي على النبي وتستغفر وهي بالسبحة، تقول لك لا أخي لازم الوضوء، تذكر فيه وضوء أم لا؟
1: لا، هو الوضوء سلاح المؤمن.
0: نعم.
1: ولا يحافظ على الوضوء إلا تقي مؤمن، معناه اللي يحافظ على الوضوء فهذه.
0: نعم.
1: علامة التقوى وعلامة الإيمان، وربي يجعلنا منه. ولكن ليس بواجب عليها أن

0: ظل طول وقته على وضوء.
1: نعم.
0: وإنما التسبيح يجوز له أن يسبح بدون وضوء.
1: نعم.
0: على غير وضوء.
1: نعم.
0: يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على غير وضوء.
1: نعم.
0: يستغفر على غير وضوء. يهلل يكبر على غير وضوء. لا بأس.
1: نعم.
0: ما فيش حرج إن شاء الله. تسبيحها وذكرها لله سبحانه وتعالى مقبول بإذن الله. لكن القرآن هو الوحيد يجوز يقرأ القرآن على غير وضوء، لكن
1: نعم.
0: دون استعمال المصحف، دون لمس المصحف.
1: نعم.
0: إذا بيمس المصحف معناه يشد المصحف يتوضأ ويقرأ القرآن. فإن شاء الله معناها خير وبركة
1: إن شاء الله يا رب.
0: سبحانه وتعالى أمرنا أن نذكر الله على جميع حالاتنا.
1: نعم.
0: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
1: نعم.
0: نعم.
1: كذلك ثم شكون يقول لك يا شيخ لو أنا عندي علوشة عمرها 6 أشهر.
0: نعم.
1: يقول لك الضحيل ولا ما الضحيليش؟
0: هي هذا فكرتني في مسألة إن شاء الله نذكرها بعد ما نتكلم بالنسبة لسن الأضاحي.
1: نعم.
0: لسن الأضاحي أنا بنتكلم عليها عامة مثالش للفائدة. معناها أن عندنا الغنم النعجة ولا خروف، معناها أن النعجة يجوز الأضحية بالأنثى.
1: نعم.
0: والذكر أفضل.
1: نعم.
0: ينذبح الذكر خير من ينذبح الأنثى.
1: نعم.
0: جاء تذبيحة في نحنا سوا.
1: نعم.
0: الله يعين. الذكور ما هوش الإناث.
1: نعم.
0: نعم. هاوكا خلينا الإناث معناه ما نذبحهمش.
1: لطف عليه. نعم. نعم سيدي.
0: تجوز الأضحية بالأنثى وبالذكر لا بأس.
1: نعم.
0: لكن بالنسبة للغنم، الغنم السن 6 شهور فما فوق.
1: نعم.
0: واحد. بالنسبة للبقر 2 سنين فما فوق. لازم أغلق 2 سنين وادخل في الثالثة ولو يوم واحد.
1: نعم.
0: الإبل جمال معناه ولا ناقة 5 سنوات فما فوق. هكذا الأضحية.
1: نعم.
0: تكون سن الأضحية.
1: نعم.
0: أحيانا يأتيني السؤال يقول لي والله يا شيخ أنا ربيتها 6 شهور غير أسبوع.
1: نعم.
0: يجوز ولا لا يجوز؟
1: نعم.
0: ويقول لي والله معناه سمين وبالقداء وأضحية سمين معناه الخروف.
1: نعم.
0: سمين.
1: نعم.
0: وبالقداء وخير معناه من الخرفان اللي بيعوه. فلا يجوز ذلك. ليش لا يجوز؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعبدنا بتحديد السن.
1: نعم.
0: تعبدنا ولم يتعبدنا بكثرة اللحم.
1: نعم.
0: وكذلك بعض الناس يقول لك يا أخويا سعرها يجيز ضحيتها، معناها على خطرها غالية.
1: نعم.
0: مثال حتى لو كانت صغيرة يجوز. لا ما يجوز. لا يجوز. أما بالضحي بما أمر به الله ورسوله.
1: نعم.
0: معناها 6 شهور فما فوق.
1: ولا
0: وإنما الضحيش لا يجب عليك. وتحب الضحي فإنما تأكل لحما.
1: نعم.
0: وليس أضحية.
1: نعم.
0: نعم. فالأضحية لابد بالنسبة للخرفان معناها 6 شهور. إذا وصلت 6 شهور ونهار خلاص الضحي بإذن الله.
1: نعم بإذن الله. شو كنت باش تقول شيخ؟ قلت بعد ما نكمل السؤال عندي كلام. شو قلت؟
0: على التسمين معناه.
1: التسمين واضح.
0: حاجتين.
1: واضح واضح.
0: على التسمين وعلى غلاء السعر.
1: واضح سيدي.
0: يقول لك يا أخوي السعر الغالي هو اللي يضحك.
1: واضح سيدي.
0: مش السعر الغالي، العبرة مش بالسعر، العبرة.
1: نعم.
0: بالسن.
1: نعم سيدي.
0: هكذا أمرنا. والأضحية هي من الحكم الأضحية الامتثال لأمر الله
1: سبحانه وتعالى،
0: تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله.
1: نعم سيدي. خلينا السؤال نختم به. هناك شكون يقول لك يا أخويا بربي سيدي الشيخ فسر لنا السجود القبلي والسجود البعدي.
0: السجود القبلي معناه السجود القبلي إذا كان الإنسان صلى صلاة.
1: نعم.
0: ونسى مثلا السورة.
1: نعم.
0: يقرأ الفاتحة والسورة انشاء السورة ما قرأهاش.
1: نعم.
0: وإلا بيقرأ الفاتحة والسورة بالنسبة للرجال جهرا، أقرأها سرا.
1: نعم.
0: صلاها سرا معناها نقص.
1: نعم.
0: فإذا نقص شيء من الصلاة نقص شيء من الصلاة فإنه يسجد سجودا قبليا. مش معناه سجود قبلي.
1: نعم.
0: معناه بعد ما يعمل التشهد بتاعه الأخير قبل ما يقول السلام عليكم يسجد السجدة الأولى، يرفع يعود يسجد السجدة الثانية ويجيب التشهد ويسلم.
1: نعم.
0: أما إذا زاد في الصلاة مثلا كيف كيف من الحاجات اللي يكثر فيها النسيان اللي هي التشهد النصفي.
1: نعم.
0: على التشهد في بعد الركعتين، الركعة الأولى والثانية، معنا بعد الركعة الثانية نسى وقف خلاص يكمل صلاته ويجيب سجود قبلي.
1: نعم.
0: معنا هذا سجود القبلي.
1: نعم.
0: السجود البعدي هو مثلا شك زعم أنا صليت ثلاثة ركعات ولا أربعة، هو بيصلي الظهر.
1: نعم.
0: وصلي ثلاثة ولا أربعة، ثلاثة ولا أربعة، معنى يجيب الرابع حتى ولو كان في الخامسة.
1: نعم يزيد. نعم.
0: يزيد يبني على اليقين.
1: نعم.
0: وبعد منها بعد ما يعمل التشهد بتاعه يسلم، وبعد ما يسلم يجيب السجدة الأولى والسجدة الثانية ويجيب التشهد ويسلم، هذا يسمى السجود البعدي.
1: نعم.
0: أما إذا نسى مثلا بقراش الفاتحة، ولا نسى تكبيرة الإحرام، ولا نسى السجدة، سجدة واحدة فقط.
1: نعم.
0: فهذه ما ينفعهاش السجود، لازم
1: الفرض السجدة. نعم.
0: ولا تعود الركعة كاملة، وإلا تعود صلاة إذا ما عرفتش كيفاش تعود.
1: نعم.
0: أعلم.
1: الله ورسوله أعلم. شكرا شيخ دكتور عمر بن عمر، بارك الله فيك، إن شاء الله ربي أيامات مباركة عليك، وإن شاء الله عيد سعيد مبارك عليك وعلى أحبابنا المستمعين الكرام وعلى عائلتك الكل. شكرا شيخ عمر. أحبابنا الكرام، التحية موصولة لمحمد الفرجاني مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. أنتم تنتظروا بعد شوية يجيكم برنامج تعهد القرآن مع الشيخ الفاضل العربي الكثيري. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
3: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
2: تنشئة على القيم،
3: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
2: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
3: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر

الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من

وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي يحدثنا في كثير من المواضيع التي تطرق إليها نبينا الكريم في أحاديثه الشريفة، وفيه كثير من الأبواب إن شاء الله اليوم باش نتحدث في باب اليقين والتوكل. وصلنا في هذه الحلقة إلى باب اليقين والتوكل، وفي بداية هذه الحلقة وهذا البرنامج برنامج منهاج السالكين نرحب بالأستاذ الشيخ محمد يوسف الكشو. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات على أثير إذاعة الزيتونة في هذا البرنامج الذي نحاول أن نتدارس فيه كتابا جليلا من كتب العلم في ديننا، وهو كتاب رياض الصالحين الذي يحتوي على مجموعة جليلة وعظيمة من الأحاديث النبوية التي تشتمل على مهمات إيمانية تربوية جليلة. والحمد لله أستاذ، نحن نخطو بخطوات حثيثة في هذا الكتاب، فقد تطرقنا إلى مجموعة من الأبواب محاولين أن نأتي على معانيها وأن نستخلص مفاهيمها وفوائدها. واليوم بإذن الله ندخل في باب جديد من أبواب هذا الكتاب، وهو باب في اليقين والتوكل. وقد تطرقنا في الحصص الماضية عن باب التقوى حديثا ومعنا، وأتينا على هذا المعنى الإيماني العظيم، وقلنا أن التقوى هي عصارة العبادات، وهي المقصد الذي ضبطه الشارع للعبادة. فمقصد العبادة أن تحقق التقوى في قلوب المسلمين. وكأن إرادة الإمام النووي لباب اليقين والتوكل بعد باب التقوى تأكيد على أن اليقين والتوكل إحدى ثمرات التقوى.
1: نعم شيخ، كما رأينا أن التقوى هي مهمة في حياة الإنسان ومهمة في حياة البشرية، كذلك ما كانت التوكل على الله سبحانه وتعالى واليقين في الله في حياة المسلم؟
2: نعم أستاذ، يعني أبتدئ من حيث انتهيتم، أن التقوى هي ثمرة من ثمرات التوكل واليقين.
1: نعم.

0: نعم
1: تطبيقية ميدانية إن صح التعبير، وكأنه يريد أن يؤكد أن هذه المعاني الاستشعارية وهي التقوى والتوكل واليقين إذا ثبتت في قلب الإنسان فإن المعاني العملية وهي العبادات الظاهرة والشعائر الظاهرة تصح تبعا لها.
0: نعم.
1: فإذا صحت هذه المعاني الإيمانية في قلب المسلم فإن عبادته الظاهرة من صلاة وزكاة وحج تصح تبعا لها. وهذا نراه في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه، أنه كان يغرس فيهم هذه المعاني، يغرسها في قلوبهم وفي أفئدتهم، ثم بعد ذلك يطعم هذه المعاني بالتكاليف والأحكام التكليفية الشرعية الظاهرة.
0: نعم.
1: وفي هذا أستاذ توازن للقلب، لأن القلب لا بد له أن يطعم بالمشاعر الإيمانية وفي نفس الوقت يطعم بالأحكام التكليفية حتى يكون القلب متوازنا وسويا، فهو يستشعر هذه المعاني الإيمانية تارة ويقوم بعباداته التكليفية تارة أخرى.
0: نعم.
1: فنحقق بذلك مقصد تصحيح العبادات القلبية وصحة العبادات العملية. والإسلام إذا رأيناه بشكل مجمل وجدنا أنه يقوم على هاتين الركيزتين، أنه يصلح القلب ويهذبه وينقيه ويرقيه في مدارج العرفان والمعرفة.
0: نعم. نعم.
1: وكذلك يصلح العبادة الظاهرة، فلا عبادة عملية ظاهرة.
0: نعم.
1: بدون عبادة قلبية متجذرة في الفؤاد وفي القلب. ولذلك أتى إلى هذه المشاعر والعبادات القلبية تباعا.
0: نعم.
1: وكأنه يريد أن يؤسس كل عبادة قلبية بأختها ويربطها بأختها.
0: نعم.
1: فالتقوى لها رابطة وثيقة باليقين والتوكل.
0: نعم الشيخ، نحن عندما نفتح هذا الباب اللي هو هذا الكتاب اللي هو كتاب رياض الصالحين، سبحان الله، نلقى هذه الأبواب اللي مبوبها الإمام النووي رحمه الله كلها مرتبطة ببعضها.
1: نعم،
0: كل باب مرتبط ببعض، سبحان الله. كما السبحة.
1: نعم أستاذ، هذا لابد من التأكيد عليه.
0: كذلك أخذ المواضيع التي تهم الإنسان في حياته اليومية وفي هذا المجتمع وبوبها باب باب باب بالترتيب، كلها هذه الأبواب كلها تخص الإنسان المسلم.
1: صحيح أستاذ.
0: نعم.
1: ولذلك نرى أن الباب الموالي لباب اليقين والتوكل هو باب الاستقامة.
0: سبحان الله.
1: وهذا دليل على ما كنا نقوله، أنه بدون هذه المهمات الإيمانية وهذه المشاعر الروحية.
0: نعم.
1: كاليقين والتوكل والتقوى لا تتحقق الاستقامة التي هي مناط العبادة.
0: سبحان الله.
1: نعم. ولذلك ربط باب التقوى وباب الاستقامة بحلقة نفيسة.
0: نعم.
1: وبرابطة وثيقة.
0: نعم.
1: وهي اليقين والتوكل.
0: نعم.
1: وهذا يسوقنا إلى تأكيد أهمية هاتين العبادتين.
0: نعم.
1: وهي اليقين والتوكل.
0: ونحن شيخ ماذا بينا هذا الباب نفرده في حصة في كل موضوع وحده، ماذا بينا نتحدث عن التوكل.
1: نعم.
0: في حصة أو أكثر، وكذلك نتحدث عن اليقين في حصة أو أكثر، كل موضوع نتحدث فيه وحده.
1: نعم أستاذ. هو أستاذ إذا نظرنا إلى منهج الإمام النووي في هذا الباب بالذات.
0: نعم.
1: نرى أنه جعل هذا الباب مشتركا على أمرين.
0: نعم.
1: وهو اليقين والتوكل.
0: نعم.
1: فالتوكل معطوف على اليقين.
0: نعم.
1: فلم يفرد اليقين بباب والتوكل بباب.
0: نعم.
1: وفي هذا إشارة.
0: نعم.
1: إلى كلا العبادتين على تكامل وانسجام.
0: نعم.
1: فاليقين والتوكل جعل الإمام النووي كليهما في باب واحد.
0: نعم.
1: وفي ذلك إشارات على الرابطة المعنوية التي.
0: نعم.
1: بينهما.
0: نعم.
1: صدر الإمام النووي هذا الباب بجملة من الآيات القرآنية.
0: نعم. نعم.
1: التي تدل على اليقين والتوكل.
0: نعم.
1: ولا توكل بدون يقين
0: ولا يقين,
1: ولا يقين بدون توكل.
0: نعم.
1: فهما يعني كالعضوان في الجسد الواحد.
0: نعم.
1: وسنرى آثار ذلك من خلال هذه الأحاديث.
0: نعم.
1: هذه الآيات كثيرة أستاذ في القرآن، معاني اليقين والتوكل موجودة بكثرة في الآيات القرآنية.
0: نعم.
1: ونراها كذلك في القصص القرآني.
0: نعم.
1: فاليقين والتوكل من سمات الأنبياء والمرسلين.
0: نعم.
1: فجميعهم كانوا متمسكين بالتوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ولذلك كان التوكل أمر الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت.
0: نعم.
1: فهو أمر رباني للحضرة المحمدية الشريفة.
0: نعم.
1: وكذلك جعل التوكل صفة من صفات المؤمنين فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
0: نعم.

0: وكذلك أستاذ قال أن يعني من صفات المؤمنين أنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن التوكل صفة رئيسية في المؤمن.
1: وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لو توكلتم على الله حق توكلي
0: لرزقكم. نعم هذا الحديث أستاذ سيأتي به الإمام النووي في مجمل الأحاديث، وهو حديث عمر رضي الله عنه. وهذا حديث جليل يربط مفهوم الرزق بمفهوم التوكل. وهذا لابد أستاذ من الوقوف عليه صراحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط كسب الأرزاق بالتوكل على
1: لذلك
0: الله سبحانه وتعالى.
1: لذلك شيخ أنا أردت أن نستفرد بكل موضوع في حصة حتى ما يتختلطش على الناس التوكل واليقين.
0: بالضبط.
1: ماذا بينا نتحدث في حصة على اليقين والحصة اللي بعدها نتحدث عن التوكل أو العكس
0: بإذن الله.
1: نعم
0: أستاذ، العلماء اهتموا بمفهوم اليقين.
1: نعم
0: كثيرا.
1: نعم
0: اليقين عرفه غير عالم أكثر.
1: نعم.
0: من عالم.
1: نعم
0: من أجل هذه التعريف تعريف الإمام الجنيد.
1: نعم
0: قال اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب.
1: نعم
0: إذن اليقين هو علم.
1: نعم.
0: مستقر في القلب.
1: نعم.
0: محله القلب.
1: القلب
0: وهذا العلم يتأتى بدرجة استحضار المعية الإلهية في حياة المسلم.
1: نعم.
0: فإذا استحضر الإنسان هذه المعية واستحضر القدرة الربانية واستحضر ملكوت الله سبحانه وتعالى وقدرته في الأفعال فإنه سوف يتحقق بمقام اليقين. اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب، فهو علم ثابت متجذر بقدرة الله سبحانه وتعالى على التقدير والتسخير متجذر في قلب الإنسان.
1: معنى هذا اليقين هو الإنسان يكتسبه معناه.
0: نعم هو اكتساب.
1: اكتساب
0: يكتسبه
1: يسعى الإنسان
0: من خلال استشعار.
1: نعم.
0: حضرة الرحمن سبحانه وتعالى وقدرته
1: ويتخذ كل الأسباب التي تؤدي إلى اليقين.
0: نعم أستاذ، ولذلك نستطيع أن نقول أن التوكل هو نتيجة لليقين.
1: نعم.
0: إذا استيقن الإنسان قدرة الله ومعيته في قلبه فإنه لن يتوكل إلا عليه.
1: نعم.
0: ولن يعتمد إلا عليه.
1: نعم.
0: ولن يلتجئ إلا إليه.
1: إليه
0: ولن يفر إلا إلى حضرته القدسية سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى. وكذلك أتى ذنون هو أحد الصالحين بمفهوم آخر لليقين.
1: نعم.
0: وكثير من العارفين ذهبوا إلى هذا السياق.
1: نعم.
0: هو أن اليقين هو أن اليقين هو نظر إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال.
1: نعم.
0: وأنا أستاذ لماذا أتيت بهذا المفهوم خصوصا بهذا التعريف الحرفي خصوصا؟
1: نعم.
0: لأن هذا التعريف إذا تبصرناه رأينا أن التوكل ركن من أركان اليقين. فقال الصالحون في آخر هذا التعريف أن من أركان اليقين من أجزائه في تعريفه أنه الاستعانة به أي الله سبحانه وتعالى في كل حال، وهذا هو التوكل.
1: نعم.
0: واستعانة الله سبحانه وتعالى في كل حال، فهو النظر إلى الله في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال.
1: شكرا شيخ محمد يوسف شو، بارك الله فيك. حبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم منهاج السالكين.

0: الحن. حبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم زلتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين الذي يتناول كتاب الصالحين، ونتناوله مع فضيلة الأستاذ محمد يوسف الكشو. ونواصل شيخ.
1: نعم أستاذ، نحن لا نزال نتدارس مفهوم اليقين الذي أتى به الإمام النووي كباب مهم من أبواب كتابه رياض الصالحين. وقلنا أن اليقين هو علم، هذا العلم هو علم مستودع في القلب. واليقين أستاذ لا بد منه، خصوصا في أنه حاجز ضد الشكوك والوساوس الشيطانية واللبس الذي يطرأ في بعض الأحيان على فكر المسلم.
0: نعم.
1: المسلم إذا كان متيقنا بربه، مستشعرا لهذا المعنى العظيم، فإن هذا اليقين سيكون له مناعة وحاجزا ضد كل الشكوك التي تطرأ عليه في عبادته وفي توجهه إلى الله.
0: نعم.
1: وهذه الشكوك لا يخلو منها مسلم ولا يخلو منها إنسان، لأن هذه الشكوك هي جبلة فطرية، كيف نستطيع أن نعالجها باليقين؟
0: نعم.
1: الشك مرض قلبي، واليقين دواء فعال وحيوي له. ولذلك الإمام الجرجاني عرف اليقين فقال أنه طمأنينة القلب.
0: نعم.
1: قال أنه طمأنينة القلب على حقيقة الشيء وتحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب.
0: نعم.
1: فاليقين يزيل كل الشكوك والأراجيف التي ربما تصدر في مخيلة الإنسان.
0: نعم.
1: لذلك نقول أن اليقين حصن حصين لتصحيح العبادة.
0: نعم.
1: فنحن هنا أستاذ نؤكد ونستدل على كل ما قلناه في مطلع هذه الحصة، من أن اليقين هو تحقيق لسلامة العبادة الظاهرة، ومن أن هذه المعاني الإيمانية هي تأكيد على سلامة وتصحيح العبادات العملية. فلذلك نقول أن الإمام النووي إراده لهذه الأحاديث وتأصيل لمفهوم اليقين، وهذا أسلوب قد ذكرناه، أن الإمام النووي يصدر في بعض الأحيان أبواب كتابه بعرض آيات تدل على المعنى الذي يريد إراده.
0: نعم.
1: بعض العارفين أستاذ قسم اليقين إلى أقسام، وهذا معروف في كتب الصالحين. قالوا أن اليقين ثلاثة أقسام. نعم. علم اليقين الذي كنا نتحدث عليه، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين أستاذ هو قبول ما ظهر من الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي والامتثال إليها والانصياع إليها.
0: نعم.
1: فهذا هو علم اليقين، أي أن تعلم أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، هذه أولى مراتب اليقين.
0: نعم.
1: لأنك إذا علمتها قد ثبت علم اليقين في قلبك، فأنت تعرف أنك مأمور بالصلاة وأنك منهي عن الكذب.
0: نعم.
1: فهذا علم متيقن بعبادة الصلاة وبمعصية الكذب.
0: نعم.
1: فهذا يقين. ثم بعد ذلك قالوا أن المرتبة الثانية هي عين اليقين. عين اليقين يراد بها الجزم بهذه الأوامر والاعتقاد بالانتهاء عن هذه النواهي، فهي يقولون أنها درجة النظر إلى هذه العبادات بالأنظار والتبصر فيها.
0: نعم.
1: فتلامس هذه العبادات العملية القلب، وهذا ما يعرف بالتدبر في العبادات، لأن هذه العبادات أستاذ هي ليست عبادات عملية مجردة وأفعال مادية فحسب، هي محلات بمقاصد إيمانية أرادها الشارع أن تتجذر فينا. فالصلاة والصوم والزكاة والحج وكل عبادة ظاهرة وكل شعيرة بارزة، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤسس من خلالها مقصدا إيمانيا.
0: نعم.
1: ولذلك قال أن تعظيم شعائر الله هو من تقوى القلوب.
0: نعم.
1: والآية العظيمة المشهودة المعروفة عندما قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فجميع هذه الشعائر هي تحقيق لأثر التقوى.
0: نعم.
1: ثم الدرجة الأخيرة والمرتبة العليا لليقين هي حق اليقين،
0: حق اليقين
1: كما
0: نعم.
1: اصطلح عليها الصالحون والعارفون، وهي الدرجة التي تحصل بالعلم والمشاهدة.
0: نعم.
1: وهذا مقام عرفاني عظيم.
0: نعم.
1: أن ينتقل فيه الإنسان من محل المقلد للعبادة المحضة إلى المشاهد لأسرارها، فإذا صلى يتفكر حضرة الرحمن سبحانه وتعالى، وأنه إذا أحرم بالصلاة فإنه برفع يديه يترك الدنيا خلفه.
0: نعم.
1: ويتوجه إلى رب البريات أمامه. فهذه فهذه فهذا الاستشعار هو حق اليقين، أنه يتيقن بالمشاهدة والتبصر في هذه العبادات.
0: نعم.
1: وهذا أستاذ مقام عظيم جدا يحتاج إلى عمل صادق ودؤوب مع الله سبحانه وتعالى وتوجه خالص إليه سبحانه وتعالى. فنقول أن اليقين عبادة عظيمة جليلة وحصن حصين لصحة العبادة العملية.
0: نعم.
1: ولذلك نصب الله سبحانه وتعالى للمتحققين بهذا المقام ثوابا عظيما وأجرا جزيلا، وقد ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن عندما وصف خليله سيدنا إبراهيم بأنه من الموقنين.
0: نعم.
1: وهنا سنؤكد على ما كنا نقوله أن اليقين ومراتبه إنما هو يفرق بين القيام بالعبادة المحضة الصرفة وبين تحليتها بالتدبر فيها والتبصر فيها.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا إبراهيم بأنه من الموقنين.
0: نعم.
1: بعد قيامه بعبادة عظيمة، ما هي هذه العبادة؟ عندما تدبر في ملكوت الله وتفكر في ملكوته وانغمس في عوالمه، فبهذا التدبر صار سيدنا إبراهيم من الموقنين.
0: سبحان الله.
1: وهذه أستاذ هي النقلة النوعية التي نريدها أن تتحقق فينا، هي النقلة من القيام بالعبادة المجردة إلى التفكر والتبصر فيها.
0: نعم.
1: ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما رأى سيدنا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض صار من الموقنين، وهذا تأكيد على ما كنا نقوله. وكذلك أستاذ الله سبحانه وتعالى خص أهل اليقين بالهدى وبالتأييد، فقال تعالى في مطلع سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. النتيجة، نتيجة هذا اليقين،
0: أولئك
1: على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون.
0: سبحان الله.
1: فأنت إذا تحققت أيها المسلم بمقام اليقين فإنك على هدى من الله وعلى فلاح وتأييد.
0: نعم.
1: فهذه عبادة عظيمة حقيقة، والإمام النووي فعلا له ذكاء ونباهة عجيبة أستاذ.
0: نعم.
1: نحن وقفنا عليها كثيرا في كل باب نلجه.
0: نعم.
1: أنه يرتب هذه الأبواب ترتيبا عجيبا تأسيسيا، ترتيبا تأسيسيا يريد أن يبني به قلبا سليما سويا.
0: نعم. نعم.
1: ولذلك أستاذ نستطيع أن نأتي بقول الإمام ابن عباس رضي الله عنه،
0: اختم به شيخ. نعم.
1: نفتتح به مفهوم التوكل.
0: نعم.
1: عندما قال أن التوكل هو الثقة بالله.
0: نعم.
1: وصدق التوكل أن تثق في الله وفيما عند الله.
0: نعم.
1: فإن أعظم وأبقى مما لديك في دنياك
0: نعم.
1: هنا عندما قال سيدنا ابن عباس وصدق التوكل أن تثق في الله، هنا أكد على أن صدق التوكل هو اليقين بالله.
0: نعم.
1: لأن اليقين بالله مفرده والمعنى المساوي له الثقة بالله. ففعلا التوكل واليقين على درجة كبيرة من المواءمة والمعاضدة، فكلا المعنيين يخدمان بعضهما بعضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أستاذ أن نتحقق بهذين المقامين الرفيعين، خصوصا ما يحوم في حياتنا من الشهوات والملذات والماديات.
0: نعم.
1: ولذلك دراستنا لهذا الكتاب في هذا الحيز الزمني والظرفية الزمنية بالذات دراسة مهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا في التبصر والتفقه بهذا الكتاب الجليل رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
0: شكرا أستاذ يوسف محمد الكشاوي، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج منهاج السالكين. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن نورا وهدى، وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. لبيك أرحم الراحمين، لبيك رب العالمين، لبيك لا لبيك إلا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب، وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين، وبسنته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للتواصل لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ محمد الفرجاني في الإخراج التقني، وللسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يعني نعيش في هذه الأيام أفضل أيام الله. وذكرهم بأيام الله، أنا نذكر فيكم باش تبدأوا على بين أن هذه الأيام هي أيام يعني في ظل، فلابد أن يحرص الإنسان فيها على يعني عمل الصالحات، ويكون يعني يعمل كل شيء باهي في العشر أيام هذوما، باش يستنى يوم عرفة، اليوم هذا العظيم، يعني باش ربي سبحانه وتعالى كأنه باش يغفر لنا إن شاء الله الذنوب متاعنا الكل. ربي يبارك فيكم. نواصلوا على بركة الله. المرة اللي فاتت حكينا على مخارج الحروف، قلنا مخارج الحروف 17، على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. المخرج الرئيسي لولاني اللي هو الجوف، تخرج منه حروف المد الثلاثة، وهذا المخرج يعني لا يعتمد على جزء من أجزاء الفم، يعني الهواء هنا يخرج منه حروف المد الثلاثة اللي هما الألف اللي قبلها فتحة، والواو اللي قبلها ضمة، والياء اللي قبلها كسرة، مجموعة في كلمة نوحيها. ثم ننتقل للمخرج الثاني اللي هو المخرج الرئيسي، المخرج العام اللي هو الحلق. الحلقة ذايا يخرج منه ستة أحرف، به وكل والمخرج هذايا الرئيسي اللي هو الحلق فيه ثلاثة مخارج. يقول الإمام ابن الجزري: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. يعني المخرج هذايا مخرج الحلق هو المخرج العام، وتخرج منه ثلاثة مخارج خاصة، وكل مخرج خاص فيه حرفين لولاني بالكل، اللي هو ثم لأقصى الحلق. أقصى الحلق اللي هو أبعده، يعني أبعد أقصى الحلق أبعد بلاصة من الفم، أي أبعده على الفم. نقوله الهمزة اللي هي حرف الهمزة أذي يخرج من أقصى الحلق، معاه هو في نفس الغرفة نفس البيت أذي يخرج حرف الهاء، لكن كل حرف عنده بقعة دقيقة ومخرج معين. صحيح هما يشتركوا في البيت، لكن كل واحد عنده البلاصة متاعه. من بعد عنا حرف الهاء، نقول ها هو هي والحرف هذا حرف الهاء، يعني رد بالنا منه على خاطر ردوا بالنا على خاطر هو حرف يعني فيه صفات الضعف، وعنده صفة من صفاته اللي هو الخفاء، يعني في السياق في الدرج متاع القراءة يعني ساعات يهرب الحرف هذا، تبدأ تقرأ أنت عليهم هم ولا تقول طه، فهمتني؟ فردوا بالنا منه. من بعد نلقاه في الوسط، ثم قلنا لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء. من بعد نلقاه الغرفة الثانية اللي هي فيها كيف زوز بلايس لزوز حروف اللي هما الغين والخاء. الحرفين لولانين شنية تسميه؟ تسميه الحرفين الحنجوريين. ومن بعد نلقاه وسط الحلق اللي هما العين والحاء، نقولوا ع عو عي ا. ومبقوا بجنبه هو بالضبط يعني في نفس المكان، اما كل واحد ديما نقولوا ونعاودوا عنده بقعة يعني مختصة به اللي هو حرف العين والحاء، نقولوا اح ح حو حي اح. هذوما يتسماو الحرفين البلعوميين. ومن بعد نلقاو أدناه اللي هي أقرب بلاصة، يعني أقرب مخرج يعني للفم اللي هما في الحلقة ذي، نلقاو الحرفين اللي هما الغين والخاء، ويتسماو الحرفين اللهويين، نقولوا أغ غ غو غي أغ. وهو بيدو بجنبه حرف الخاء، نقول أخ ونقول خا خو خي. وديما الحرف باش نعرفو المخرج متاعو بالكدا نزيدوه همزة، وإلا نشدوه قبله هو، نقول أخ أغ. ورد بالنا الغين والخاء ما هم ماشي كيف ساعات يبدأوا يقراو في الغين يخرجوها خاء، فهمتني؟ فردوا بالنا كل حرف يمتاز بصفات يعني معينة. المرة الجاية إن شاء الله تو نقولوا الصفات متاع الحروف هذوما، واللي هذوما الحروف الستة يتسماو يعني الحروف الحلقية، ونبينوا شنية فيهم من الأحكام الأخرى بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. ربي يبارك فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا. الاسم؟
3: أم أسامة.
2: شنية؟
3: أم أسامة.
2: أم أسامة منين يا أم أسامة؟
3: ريانة.
2: من ريانة به؟ شوف لنا بلاصة به يقعد فيها باش نسمعوك بالقدا. عشوتي شنية باش تسمعنا لله؟
3: صورة البقرة الحزب الرابع،
2: صورة البقرة الجزء الحزب الرابع.
3: ايه صورة البقرة.
2: تفضل نسمعوك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إِثْمَ عَلَيْهِ.
1: تراه قول هكا، قول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.
0: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.
1: يا أم أسامة، بعد اللام فمن تعجل، ما فمش مد، نقولوا تعجل في. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.
0: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن

0: وأنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
1: الله يبارك فيك أم أسامة، أحسنت. قاعدة تقرأ أنت؟
0: أي إن شاء الله
1: تمشي لل... تمشي لل...
0: الجمعية. أي نمشي للجمعية ونقرأ.
1: أي وقاعدين شنية فنا سنة يعني فنا شنية
0: أنا قريت إن شاء الله نحفظ الأربع للعراق
1: بيه
0: من العراق.
1: بديت من البقرة حتكشي الأعراف.
0: أي إن شاء الله.
1: وعندك شكون يسمع فيكم غاديك الشيخ يسمعكم كيف تقرأوا ويصلح لكم؟
0: يصلحنا الله يرحم والديهم زوز مدام منيا ومدام خطوية الله يرحم والديهم.
1: بيه بارك الله فيهم يا سيدي، وانتي بارك الله فيك. أما رد بالك
0: إن شاء الله عاملة جهد إن شاء الله.
1: بيه بيه مجهودك يشكر إن شاء الله.
0: بيه
1: أسمعني رد بالك يعني من الحركات كيف يبدأ من فماش مد من مدوش يعني وذ نقوله فمن تعجل في يومين فلا، ما نقولوش يومين فلا إثم عليه، من مدوش ما نعملوش مدود بعد الحركات. ها فهمت؟ ركز ركز شوية.
0: ها
1: ربي يبارك فيك، أحسنتي. نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن إن شاء الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام الله.
1: مرحبا.
2: عايش.
1: تفضل الاسم.
2: محمد عزيز الشيخ القاسم.
1: مرحبا بك سي محمد عزيز. عايش شنو باش تقرأ لنا أخوي؟
2: الأحزاب.
1: الأحزاب تفضل. أي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: عودها يا أيها الذين.
2: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: عليه ما فهمش مد بعد عليه، ما نقولوش عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، عليه وسلموا تسليما.
2: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: أحسنت.
2: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
1: أعمل إخفاء بالكدي عاد المرة عديت لك شوية في النون المشدة، ما قول يدنين عليهن من جلابيبهن. هاي
2: يدنين عليهن من جلابيبهن.
1: من إخفاء
2: يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
1: كيف أن يعرفن؟ أذى إدغام بغنة. هاي ذلك عاود.
2: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
1: الله يبارك فيك يا محمد عزيز، أحسنت. أما ماكش مركز بالقدا أنت،
3: خاطر مركز المصحف مش مقابل، ذاك علاش نقرا من الحفظ.
1: اي باهي، حتى من الحفظ، ما هو انت يلزمك تحفظ بالقدا وتركز في الحفظ متاعك باش تقرا لنا قراءه باهيه احسن من هكا يعني. باهي انت ما شاء الله عليك. انت باهي قرايتك باهيه، اما ناقص شويه في الاحكام، يلزمك تعطينا الاحكام الكل، تعطينا الزينه متاع القراءه والتلاوه متاعك يعني
3: ان شاء الله. خاطر راني الحفظ مش معناها مسلسل قد نحفظ في التو كملت معناها الصور.
1: باهي رد بالك،
3: تو دخلت معناها في الاجزاء الثانيه وكل قد نحفظ معناها
1: المفيد. ركز لنا في النون الساكنه والتنوين في الاخفاء والإدغام والنون المشدة، وأعطيهم حقهم إن وكيف نقفوا على النون المشدة، يعني يدنين عليهن من جلابيبهن، مش جلابيبهن، ها فهمت؟
3: الإظهار
1: أي لا تبين لنا النون المشدة ديك وتعطيها صيفة الغنة متاحة، تعطيها حقها والزمن متاحة ووقتها الكل. باهي
3: إن شاء الله،
1: ربي يبارك فيك، أحسنت يا محمد. نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هك، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
4: أسماء سيدي بوزيد.
1: أسماء مرحبا بك.
4: وبيك يا عيش.
1: هاي شنو باش تقرا لنا أسماء؟
4: ما تيسر من سورة البقرة.
1: البقرة.
4: إيه.
1: هاي تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آمين

وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول

0: الله يبارك فيك، أحسنتي، شكرا. إن شاء الله ربي يرزقك حجة وتعملهم
1: اللهم
0: هذوما،
1: آمين.
0: كلهم هذوما، فإذا أفضتم من عرفات و ها إن شاء الله الكل
1: اللهم آمين وإياك.
0: باهي. فإن خير الزاد التقوى، ما هزها شوية لفوق، القاف زيدها علاها، باهي، مش تقى،
1: واضح
0: قال قا تقو، ها باهي.
1: واضح واضح
0: وانا من الاول خاطر من يمكن انت الباصه اللي قاعده فيها ما فماش ريزو الحج، فما من فرض فيهن ولا جدال في الحج. ما سمعتش انا خاطر التليفون هاوك يا خو يعطي، ما سمعتهاش بالكدا، اما اكيد انت راك قلتها به. وذي يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لها، عليه وما لها.
1: لا
0: باهي، ربي يبارك فيك، احسنت يا اسماء، شكرا
1: يا
0: لك
1: الله
0: على
1: ربي
0: هذه
1: يبارك
0: التلاوه
1: فيك
0: الطيبه.
1: دعواتك سيدي.
0: الله يبارك فيك، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
1: أم حسام من نابل.
0: ام حسام،
1: حسام من نابل.
0: مرحبا ام حسام، شنو
1: إن
0: بتقرانا؟
1: شاء الله بتنقرأ أوائل سورة آل عمران.
0: اوائل سوره آل
1: آل
0: عمران،
1: عمران.
0: تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
0: يا أم حسام
1: نعم
0: تسمع فيا؟
1: سلام. نسمع فيك.
0: أنا مانيش قاعد نسمع فيك، شوف لنا بلاصة باهية وقرا لنا، عاود.
1: تسمع فيه هكا؟
0: أي تفضل، ترى عاود. أي
1: ألف ألف الله.
0: مانيش نسمع فيك بالكدا أم حسام. ناخذ مكالمة أخرى. أم حسام،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تسمع فيها يا شيخ؟ تسمع فيك.
0: أنا مانيش قاعد نسمع جملة، أو هكا كيف تتكلم من بعد أنت تقرأ والصوت، ترى عاود أقرأ لنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك
0: لا، ما
1: الكتاب.
0: نقولوش نزل، مش نزل، فمش مد بعد اللام، نقولوا نزل عليك الكتاب.
1: نزل
0: لا
1: عليك.
0: لا، اسمعني ام حسام، قول نزل، نزل علي،
1: نزل على
0: صح؟
1: نزل
0: لا، ما نقولوش نزل، ما هو مش يزوز، هو ما نقولوا نزل عليك في عقلك.
1: نزل عليك
0: لا لا،
1: الكتاب.
0: ترى قول اربط العين ذيك اللي بعدها متاع الكلمة اللي بعدها باللام، قول نزل ع،
1: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
0: الله يبارك فيك يا أم حسام، أنت قاعدة تمشي تتعلم؟
1: أي إن شاء الله.
0: باهي، رد بالك، كيف رد بالك، رد بالك من الحروف، يعني من الحركات، كيف يبدأ ما فماش مد ما نمدوش، يعني راهو انت هكاك تولي تزيد في حرف من عندك، مثلا نزل عليك الكتاب، كيف انت تقول نزل عليك الكتاب يولي وزوز، فهمتني؟
1: الله يبارك الله يبارك.
0: يعني نقولوا ما نقولوش إن الله لا يخفى عليه، ما نمدوش فا ولا
1: مدود ازاي
0: يصوركم في
1: بقى؟
0: الأرحام، لا ما فهمش مدود، فهمت أختي؟
1: ان شاء الله.
0: الله يبارك
1: بارك
0: فيكم.
1: الله
0: وماذا
1: فيك.
0: بينا اللي يشاركوا بالله يقعدوا في بلاصة هكايا باهية باش نجموا نسمعوهم بالقدا يعني. ربي يبارك فيكم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
1: أنا جيت من السردوريتي.
0: مرحبا بيك لنجيت. شنو باش تسمعنا أختي؟
1: إن شاء الله ما تيسر من سورة البقرة.
0: تفضل. أي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن كان منكم
0: فمن فرض فيهن الحج
1: فرض فيهن الحج فما استيسر من
0: لا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث.
1: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
0: الله يبارك فيك أختي نجاة، أحسنتي. إن شاء الله نكون من الذين يعني يتزودوا في الأيامات هذه الباهية.
1: أمين يا رب.
0: أه؟
1: أمين أمين.
0: باهي أختي نجاة. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. الصا هنا بطبيعته هو حرف مفخم باهي، والكسرة جبدت لوطة والراء هنا نعملوها مرقة باهي. أحصي صيرتم، ها؟ أي ما نقولوش أحصرتم، كيف كيف، ومري مري، كيف كيف، مرقة، ومن بعد رأسه نفخموها الراء نطلعوها لفوق، ها؟ نقول وراء رأسه، رأسه، ها؟ رد بالك من الراءات وفي الإخفاء. فإذا أمنتم، ها؟ أمنتم هنا في الإخفاء بطبيعتي بطبيعتها هنا النون الساكنة باش نخبيوها وراء شنية، وراء الحرف اللي بعدها اللي هو حرف التاء. احنا كي باش نخبيوها يعني ما ننطقوهاش الحرف، إذا كان نحطوا اللسان في المخرج نوليو نسمعوها التاء، يعني نقولوا أمن نون نسمعوها، نقولوا أمنتم لا أمنتم، اللسان ما يخدمش انا ما يمسش المخرج متاع النون، لكن الصفة متاع الغنة تقعد، نخبيوها احنا النون ذيك نخبيوها وراء الحرف، ها؟ نقول أمنتم مش أمنتم، أمنتم،
1: أمنتم.
0: فهمتني أختي؟
1: ليه؟
0: الله يبارك فيك،
1: بارك الله
0: أحسنتي. نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله. ناخذ فاصل ثم نعود.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
3: إشهار. من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.
5: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا
1: حبيبة بالحاج يوسف.
0: حبيبة
1: حبيبة بالحاج يوسف،
0: مرحبا بيك للا حبيبة. هاي شنو باش تقرا لنا حبيبة؟
1: نقرا من ان شاء الله من سورة البقرة، تلك الرسل. تلك الرسل.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، وسع السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
0: الله يبارك فيك أخت حبيبة، شكرا لك.
1: شكرا
0: باهي التلاوة متاعك، بالرغم اللي أنا يعني اشترها ما سمعتهاش الحقيقة من قبيلة، وأنا ننبه على اللي كلموا فينا. يعني ماذا بينا يقعدوا في بلاصة باهية باش نسمعوهم، يعني اليوم ما فماش تليفونات، معظمهم ما سمعتهمش. يعني نسمع آية وتقص آيتين، نسمع آية وتقص آيتين، كي كمان نجمش نركز معاكم بالقدية يعني. فنحاولوا السادة المستمعين يقعدوا في بلاصة باهية فيها ريزو، يقرأوا في عقلهم باش نجموا نسمعوهم بالقدية. بارك الله فيك أختي حبيبة، إن شاء الله في تلاوة أخرى إن شاء الله نسمعوك بالقدية. شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا
2: وبيك سيدي العرب.
0: الله يبارك فيك.
2: محمد من رابوي.
0: أهلا بسي محمد.
2: وبيك سيدي العرب يعيش.
0: هاي تفضل سي محمد، شنو باش تقرا لنا سيدي؟
2: نقرا سورة فاتحة إن شاء الله. وكان أنت نجمش نقرا شوية من سورة البقرة.
0: تفضل أي نسمعوك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: باهي سي محمد، انت تبعت معنا وقت اللي احنا نصلحوا في الفاتحة ونقرأوا فيها
2: شوي؟ تبعت
0: باهي شوي. صراط، موعنا الطاء حرف مفخم ولا لا؟
2: ايه نعم.
0: وباش نربطوها الطاء المستقيم، ها؟
2: ايه نعم.
0: ما نقولوش طل، تولي طاء وأل، احنا نحبوا اللام ذيك، لام يعني مرقة مستفيلة، ما نقولوش طل، نقولوا طاء المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. باهي ترى عاود
2: اهدينا
0: هيلي
2: اهدينا الصراط اهدينا.

0: مغضوبي.
1: زيد قويه، ماذا بيك تقويه أكثر؟ حرف الغين باش نسمعوه بالكدي، يعني هو حتى ساعات نبدأ نسمع يعني في الصلوات ولا كذا يبدأ يقرأ غير المغضوب مغضوب، ما نسمعهوش حرف الغين لا، أما احنا نحبه يعني نخرجوه صحيح وبالصفات الكاملة متاعه، نقوله غير المغضوب مغضوب. ها
0: نعم نعم
1: باهي، ربي يبارك فيك. ترى سمعنا ما تيسر من البقرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

0: قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: الله يبارك فيك سي محمد، ما شاء الله تلاوتك باهية طيبة. ما شاء الله عليك. أما ماذا بينا الحروف اللي قلنا عليهم نقويهم كيف كيف. حرف الهاء، الهاء راهو ما الصفات اللي هو يعني فيه بعد الصفات الخمسة متاعه صفة الخفاء، يعني هو راهو الحرف هذا ضعيف يتخبى. ها ساعات تبدا تسمع واحد يقول عليهم هم ها، وهي عليه ها، نخرجوه بالقدا ونعطيوه الصفات نتاعو الكل. ها كيف كيف الغين كان فيه الرخاوة.
0: ان شاء الله
1: نقويهم. اما انت قرايتك باهي راهو ما شاء الله عليك، نقويهم هكا هو باش يوليو ازين. ربي يبارك فيك سي محمد، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا،
2: اسمي مريم من شبيبة ولاد دف.
1: مرحبا بيك مريم.
2: نحب نقرأ سورة الرحمن.
1: سورة الرحمن.
2: أي.
1: قداش عمرك مريم؟
2: عمري 8.
1: باهي، قداش تحفظ من القرآن؟
2: 15 سجدة.
1: قداه؟
2: 15 سجدة.
1: ما شاء الله. هاي تراه سمعني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: بارك الله فيك يا مريم، أحسنتي أحسنتي على التلاوة هذه الباهي. ها، في كلمة الجان مضى بنا النون ذيك المشدة، نشد معها شوية، نقول وخلق الجان من، نعطيها حقها. باهي
0: باهي،
1: ربي يبارك فيك، أحسنتي يا مريومة، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: تفضل. مرحبا. الاسم
2: توفيق من دغوانش.
1: مرحبا بك يا توفيق.
2: شيخ متيسر من سورة ياسين إن شاء الله.

0: تفضل سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: عاودة قريت مرة معانا سي توفيق.
1: قريت معك مشكلة في اليوم.
0: ها؟
1: قريت معك مرسيت وعندي مشكلة شوية في اليوم معناها.
0: هذيك هي على خاطر أني شديتك يعني. عاود الاستعاذة هاي.
1: أعوذ بالله من الشيطان
0: لا لا لا،
1: الرجيم.
0: ماني قلت لك ما نقولوش شي، سيبها قول شي.
1: أعوذ بالله من الشيطان
0: لا لا،
1: الرجيم.
0: ما تعملش الركزة، اسمعني بالقداس سي توفيق. قول أعوذ بالله من الشيطان شي شي، مش شي شي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
0: لا لا،
1: إنه
0: عاد عاودها عاد. ألم أعهد إليكم؟
1: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو
0: ترى
1: مبين.
0: اسمعها سي توفيق من عندي ميساج. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان شيطان. شوف خليها الياء، ما هي بطبيعتها لينة. قول شي وامشي ديريكت للطا، ما تقول الشي وتسيب الفك متاعك هكايا، هذيك كأنك انت عملت إياه. لا ما تسيبوش، قول شيطان. هاي
1: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون.
0: الله يبارك فيك سي توفيق، باهي تلاوتك باهية هكا، فما حاجات هكايا متاع تخليص الحروف هكايا شوية وتصلح لنا هذيك، أهم حاجة تصلح هذيك الغلطة هذيك تصلح. سهلة راي، ما هيش صعيبة، أنت توا خاطر ماكش قدامي، كان جيت هكا قدامي راك فهمتها يعني. باهي
1: ان شاء الله شيخ، انا ما بعيد علي انك كاين المجلس القراني، انا العرض على الشيخ وبعدك جمعتين جمعه ثانيه نجتهد ان شاء الله. انا لو نحب معناها ماذا بك اليوم بعيد علينا شوي المجلس القراني ذاك عليه.
0: نقول لا طمسنا السين هنا، سين نحبوا نسمعوها سين، من مش لا طمسنا بس مخلطه شويه صاد وشويه سين. طا ساك الحروف المفخمه، خلص الحروف من بعضها واقرا في عقلك تو تشوف انت تلاوتك باهي يا راو. ها؟
1: الله.
0: ألم
1: الله.
0: أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشي شي، ترى قول معايا شي
1: شي
0: طان
1: طان،
0: ريت شي طان شي طان.
1: واحد يرفع لسانه شوي اللي حنك الأعلى.
0: لا لا، أنت تعرف شنية تعمل قاعدة، أنت تقول شي وتسيب يعني كأنك قلقلته الحرف رجيته وهو من وسط اللسان، هي من الحروف الشجرية، انت تقول شي وتسيب الفك هذاك تسيب الحرف يعني، باهي يعني انت تعمل كأنك تعمل يعني تباعد دفعه كي تسيب الحرف. لا نقوله شي لين، هو شي، فهمتني خويا؟ ربي يبارك فيك، احسنت يا سيدي،
1: ربي يحفظك.
0: شكرا، ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
2: مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم تحية الأمل والحب والصفاء، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يتحدث إليكم أخوكم سمير.
0: مرحبا يا سيدي، ما شاء الله قعدت سكت أنا باهت نسمعك، قلت باهي أتحفني بالمقدمة هذه الباهي.
2: العفو،
0: ربي يبارك فيك. الاسم
2: سمير.
0: مرحبا بك سيدي، شنيا باش تقرأ لنا أخويا؟
2: سأقرأ جزء طبعا حتى لا نأخذ يعني وقت كبير من الحصة، جزء من سورة القاف، من سورة قاف.
0: مرحبا يا سيدي، تفضل نسمعوك سيدي.
2: شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا لما جاءهم،
0: بل كذبوا بالحق،
2: سمح. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض بنيناها
0: مددناها،
2: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج.
0: الله يبارك فيك سيدي.
2: العفو سيدي الكريم.
0: انت عملت لي مقدمة باهية وصوتك كي رخيم، صوتك باهي ما شاء الله.
2: الحمد لله. انا يا استاذ انا كما سمحنا ما نشفين ناخذ منك برسة وقت، انا عملت بالإذاعة وبالتحديد إذاعة المنستير، انا إذاعي الى حد حتى النقاع.
0: مرحبا يا سيدي، وانا نتشرف اني انا سمعتك يعني، اما كنت نتمنى انه هذايا الصوت هذايا يكون زاد في القران، قلت باش يشيخني باش يطربني.
2: في مناسبه قادمه
0: الساعه، النصيحه الاولانيه انك انت تمشي تتعلم الساعه، خاطر هذايا قران.
2: طبعا بالشك
0: باهي قران، يلزمنا نمشي ونتعلموه ونثنيه بلغتنا احنا، نثنيه الركبه ونسمعوا المشايخ باش نتعلموا.
2: والحمد لله.
0: وانت ساهل يعني انك انت خطر ما شاء الله كلامك والحروف متاعك باهين، يعني انت يشدوك يسقلوك يخرجوا منك حاجة باهية. ملا توعدني انك انت تمشي تتعلم ان شاء الله
2: بإذن الله.
0: مش كيف نسمعوك المرة الجاية يعني تشيخنا ان شاء الله وتشنفنا اذن. ربي يبارك فيك، احسنت على هذه المشاركة. ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معك هشام من سوسة.
0: مرحبا بك سي هشام.
3: يرحم والديك.
0: تفضل سيدي.
3: أنا أقول شوية ما تبارك من متى سورة يوسف. الله.
0: تقرأ. باهي، تفضل. أي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: مد شوية. للسائلين.
3: للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة.
0: إلى أبينا منا. أي.
3: إلى أبينا منا ونحن عصبة. إنا أبانا لك
0: لا النون هنا ما تمدش، هذا إن أبانا، ما نقولوش إن أبانا، إن أبانا.
3: إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم.
0: باهي اسمعني سيدي، اسمعني سي هشام. قل اقتلوا، قلق للقاف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم. ما نقولوش يخلو، فمش مد بعد اللام.
3: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
0: الله يبارك فيك سي هشام، أنت قاعد تتعلم ولا لا؟
3: والله عملنا تو هذه الحصة الثالثة، بدنا نتحفظ بها سي الشيخ.
0: هذه الحصة الثالثة؟
3: أي
0: به. وشنية فاش تعلموا؟ شنية قريتوا في الحصص هذو الثلاثة؟
3: والله بدأنا من آخر الكتاب من سورة الناس وإحنا راجعين، حفظنا حروف القلق لهذيك الخطبة جد
0: به
3: والإدغام بغنى يرملون وحروف الإظهار فيها كعلم حاجة هو غير
0: قصيرين.
3: أما منزلنا أمامة الشيخنا يلقتك نحفظ 11 الحزب
0: أي.
3: فكان ما حفظتهم ما حفظتهمش بالأحكام
0: متاحهم باهي ماذا بيك كان تشوف
3: أي
0: شوف أنت يلقى لك شي وقت كي كل مرة سمعوا اشتر صفحة كي بشي يصلح لك فماشي أخطاء فماشي بالأخص الأخطاء متاع يعني الحركات باش ما تبدلش الكلام فهمت يعني مش الأحكام أنا نحكي تبدل يعني الحركات يعني يوسف ما تقولش يوسف سف ولا يرتع ولا تبدل الكلام يعني باهي يولي لحن كيكا لحن ما هوش باهي ربي يبارك فيك أحسن سي هشام شكرا ربي يعلمك إن شاء الله عايش خويا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي لباس.
0: الحمد لله مرحبا بيك.
4: عايشك.
0: الاسم
4: أم إيهاب من تونس من الوردية.
0: مرحبا بيك.
4: باش نقرا الفاتحة وما تيسر من البقرة.
0: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله.
0: المد الأخراني مد لازم ست حركات.
4: ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
0: أولئك على
4: هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: الله يبارك فيكم يا هاب.
4: صدق رسول صدق الله العظيم.
0: ما قاعدة تتعلم
4: أي
0: باهي ياسر باهي. إن شاء الله المرة أخرى تسمعنا تكون التلاوة متاعك أحسن منك كي تكون قدمت شوية في الأحكام وفي الحروف باهي.
4: إن شاء الله
0: يعني خليتك اليوم تقرأ على راحتك باش ما نصلحك شكية تتمهمش شوية باهي. ربي يبارك فيك أحسنت يا سيدي شكرا. ناخذ مكالمة أخرى.
4: السلام عليكم ورحمة
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: عايشك.
0: الاسم
4: ما تيسر من سورة آل عمران، من أواخر سورة آل عمران.
0: باهي، اسم أختي
4: زهدية بن بوسيل.
0: مرحبا بك.
4: عايشك يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله.

0: لآيات.
1: ما نقولوش والنهاري بعد الرام، فمش مد،
0: معلش
1: والنهاري لآيات.
0: النهار لآيات، لآيات لأولي الألباب،
1: لأولي
0: لأولي الألباب.

0: يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا
1: قل للإيمان أن آمنوا
0: للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله يبارك فيك أختي، شكرا لك. قاعدة تتعلم؟
0: ما شاء الله نتعلم إن شاء الله.
1: به هاي اليسر، ماذا بينا الآيات ذوما اللي نحفظوهم وقاعدين نصليوا بهم، ماذا بينا نسمعوهم، يعني ناخذوا نلقاو شي وقت كي باش نسمعوهم للمدرسين نتاعنا ولا الشيوخ نتاعنا باش يصلحوهم لنا، باش كيف تبدا تقرا فيها فصلاء تكون التلاوه نتاعك احسن من كي، خاطرك انت بطبيعه فصلاء باش تقابل ربي سبحانه، هذا كلامه ويلزمك تاديه على الوجه الذي هو يرضيه، فهمت؟
0: يا باش الحمد لله شيخ نواصل كيكا ان شاء الله.
1: كيفاه؟
0: باهي في القواعد شوي ان شاء الله.
1: باهي ما مازلت، يلزمك تقرا ويلزمك تحسن ويلزمك
0: تتعاود.
1: باهي اي
0: نقرا يا شيخ.
1: وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه، كل ما تزيد تقرا كل ما تزيد تتحسن ويولي الاداء نتاعك احسن من هكايا. ردوا بالنا بركه باش ما نزيدوش حاجات، نزيدوا حرف زايد، نزيدوا نعملوا مد زايد، يعني فهمتني؟ مش يلتقطه بعض السياره ان ما فماش مد غديك ولا فهمت ولا لا. اي ردوا بالكم الحكم من هذوما ونحاولوا باش الاحكام شويه بشويه نطبقوهم بالقدا ان شاء الله. ربي يبارك فيكم، احسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً الخير مغلاق للشر.
4: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم بمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
5: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
3: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

القرب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى.

مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
4: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم الإمام والشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم.
1: الله يحفظكم سيدي.
2: مرحبا بالسادة المستمعين الذين يداومون على الإصغاء والإنصات ومتابعة هذه الحصة.
1: نعم.
2: التي نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم. آمين. بها.
1: آمين يا رب العالمين.
2: ومرحبا بمن يستمعنا لأول مرة.
1: نعم. نرحب دائما بهم أكيد سيدي.
2: بالجميع. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا.
1: آمين.
2: بهذا الذي نقول. آمين. وأن يرزقنا سبحانه العمل به.
1: آمين. هو اتصلت بنا أخت في رمضان الفارض من قفصة، أنا لن أذكر اسمها، ولكن من تابع مباشر الإفتاء فيعلم جيدا موضوع حديثي، فأخبرتني أنها كانت في يعني أخذت تاكسي، سيارة أجرة، وسيارة الأجرة حتى إذاعة الزيتون عبر الأثير، والحصة هذه يعني تبث. قالت فلما نزلت أخذتني موجة بكاء.
2: عجيب.
1: وقررت أنني سأتوب.
2: سبحان الله.
1: والله يا شيخ، وتبكي، اتصلت بنا تبكي.
2: أنا لم أعلم بهذا إلا الآن
1: لأن ما أخبرتك بذلك
2: ولا استمعت لها.
1: هي مع الشيخ جهاد، كانت الحصة يعوض في الشيخ زهير.
2: سبحان.
1: نعم. فأنا أعطيكم
2: الله أن يجري النفع.
1: آمين يا رب العالمين. وتبكي بكاء وتقول أنا أريد أن أرجع حقوق الناس وفعلت كذا كذا، وأريد يعني أن أكفر عن هذه.
2: نسأل الله القبول.
1: آمين يا رب العالمين. فهذه الحصة نسأل الله كما قلتم القبول، ونسأل الله أن تكون نافعة وأن تكون جالبة للناس لطريق الخير.
2: الله، هو القصد الأساسي. يعني دائما نحن نحرص على أن نصلح أنفسنا قبل السامعين.
1: نعم صحيح.
2: ماذا؟ وأن نقوم ما بنا قبل غيرنا، ونحرص على أن نكون سببا في إيصال النفع للآخرين، لأنه هذا كما تعلم أن صلاح بلادنا وصلاح الأمم كلها مرتبط بصلاح الإنسان.
1: نعم.
2: وصلاح الإنسان مرتبط بصلاح نفسه.
1: نعم صحيح.
2: فإذا صلحت نفس الإنسان يعني تنصلح المجتمعات كلها. لاحظ الباب الذي توقفنا عند الحديث. نعم. عنه، الكلام في الأعراض.
1: صحيح.
2: يعني تخيل لو أن النميمة والسعاية والشهادة بالسوء على غير وجه حق في غير مواطنها. نعم. المطلوبة، لو أنها تنزع من المجتمع، تخيل لو صحيح. أن كل واحد منا يلتزم أن يحمل نفسه على هذا الخلق، بحيث إذا جرى الحديث عن الناس أمسك لسانه.
1: سبحان الله.
2: وكفه.
1: نعم.
2: تخيل ماذا سيحصل.
1: نتيجة ستكون يعني
2: انظر إلى مقدار الضرر الذي سيرتفع ومقدار النفع الذي سيحل.
1: يحل محله. نعم.
2: والشيخ جزاه الله خيرا.
1: أمين.
2: سيدي أحمد زروق في هذا الكتاب، لأن القسم الأول منه يتعلق بالتوبة.
1: نعم.
2: وأخذ حيزا من
1: صحيح.
2: الكتاب
1: صحيح.
2: وفصل الشيخ فيه تفصيلا.
1: نعم.
2: تفصيلا بديعا، لأنه يعلم أن تدين الإنسان وأن صلاح الإنسان ينبني على صدق توبته.
1: سبحان الله.
2: لأن إذا لم تنصلح توبته، يعني الأساسات غير متينة، يعني بنيانه يوشك أن يقع. لذلك نحن وقفنا على غير العادة، أنا
1: يعني لا إشكال
2: سأتولى
1: أكيد
2: وقفنا عند قوله أن يكون ذلك في باب الرجل ظلمته في عرضه.
1: صحيح.
2: عند الكلام على الظلم في العرض قال أن يكون ذلك مما يلحق ضررا.
1: نعم.
2: كالسعاية والنميمة والشهادة عليه بصفة ذميمة.
1: صحيح.
2: أنا أعرف من شهد عليه بفعل لم يفعله.
1: سبحان الله.
2: وتسبب الله. يعني ذلك، يعني شهد عليه أحدهم بأنه يعني شتم فلانا بكذا وكذا وكذا مما لا يليق، وهو لم ينطق بحرف منه.
1: سبحان الله.
2: وتسبب ذلك في عزله من ذاك العمل الذي يعمل.
1: سبحان الله.
2: هذا مثال بسيط.

0: من شأنه أن يكون سبب فساد. وأحيانا انطباعاتنا وميولاتنا ونزواتنا يعني نلصقها بالأحكام. نعم. ونزيدها والأخبار ومشاكل ذلك. لا، وهذا الباب باب خطير. طيب صحيح. والله أنت بينك وبين فلانة صحبة، أنت بمنزلتي أمينة السر.
1: نعم.
0: وأنا على فكرة يعني أنصح الكل أن يجعل سره في صدره، لأنك إذا لم تقوى على تحمله وعلى كتمه في صدرك فغيرك أولى
1: بأولى أن لا يستطيع أن يكتمه.
0: لكن ثم أناس صدورهم مستودعات للأسرار.
1: نعم صحيح.
0: يعني خزائن للأمانات.
1: نعم.
0: لكن أين لك بهم؟
1: هذا هو.
0: يعني قل أن تظفر بمثلهم. يعني باتوا في هذا الزمان أشبه بعنقاء المغرب. لذلك الأمر كالآتي: إذا استطعت ألا تفشي سرك لأحد فافعل.
1: نعم.
0: وإذا أفشى أحد إليك سرا فكن أمينا.
1: نعم.
0: كن مستودعا للسر. البعض قلت يعني تتخذ فلانة من الناس صاحبة لها وأمينة. نعم. لسرها فتفشي لها. لاحظ الأخرى تقول أنا لم أحدث به أحدا إلا فلانة صاحبتي، والأخرى أنا لم أحدث
1: إلا فلانة،
0: فينتشر.
1: صحيح.
0: والبعض مع الأسف في مسائل تكون سببا في نزول البلاء وفي تفرق الأسر، لأنه هي باحت لها بسر بأمر بمسألة خاصة.
1: نعم.
0: أحيانا يكون انزعجت من.
1: نعم.
0: من حماتها، وإلا الحمات من كنتها، وإلا ما هو في عندكم في تونس يقولوا كنتها، ما هو
1: كنتها. نعم.
0: احنا
1: نعم.
0: خاطر في صفاقس يقولوا الحمات والكنة.
1: اي هذا هو. أي. هذا لفظ هذا
0: شائع
1: في بلادنا كلها.
0: لا نعم. ما نعرفش احيانا يكون
1: هناك مصطلحات خاصه ببعض المناطق. صحيح.
0: فالمساله هذه لابد من الانتباه لها. هي باحت لك بموقف.
1: صحيح. صحيح.
0: احيانا فضفضه تسميها، هو خطا، قد يكون خطأ وقد لا يكون، قد يكون باب النصح. هي تتكلم باب النصح ليس من باب الثلب.
1: نعم.
0: ولا الغيبة ولا، وقد يكون من ذاك الباب.
1: من ذاك الباب. نعم.
0: طيب حتى لو كان أنا أفشي
1: أبدا
0: وأنقل الكلام
1: أبدا،
0: والله لو تسمع إيش قاعدة تقول فيك كنتك في المجالس، ولا الأخرى لو كانت تحسن إلى حماتها تنزلها منزلة أمها، والله لو تسمع إيش تحكي عليك. أيه. حماتك، وبعد نزاع ويفتن. صحيح. هذا الرجل. صحيح. بين أمه وزوجته. وهات
1: هي حتى في تأتي ما تشوفها مثلا مع حماتها، في لو تغس تعمل هكا، هي هيك أنا حكيت لي كذا كذا كذا
0: مثلا.
1: يعني نعم. وتصير عليها الإشكاليات
0: وهذا
1: الكبرى.
0: كثير.
1: نعم. نعم.
0: بين الإخوة، بين فلان وفلان من الأصحاب. نعم. يحصل. طيب لماذا نقل هذا الكلام والإفساد؟ لاحظ الضرر عظيم في كل الميادين.
1: صح.
0: لذلك لو قدر قال أن حصل من الإنسان ظلم لآخر. نعم. في عرضه،
1: يرد بالك.
0: قال فيتعين عليك تكذيب نفسك عند من قلت له ذلك.
1: صحيح.
0: أنا في المجلس هذا ذكرت أخي هيثم، لا قدر الله، قلت هذا هيثم الإمام به وعليه وكذا وكذا وكذا.
1: قل ولا عليك.
0: نعم. أبدا.
1: أسأل
0: الله أن يعصم ألسنتنا.
1: أمين أجمعين يا رب.
0: إلا نقول راجل طيب
1: ربي يسر إن شاء الله. تحب
0: أن نذكر
1: لا لا لا، خلينا في الأمثلة سيدي. طيب
0: لو كان في غير وجهك.
1: لا لا، خلينا في الأمثلة. أفضل في الأمثلة.
0: لا لا، لأنه أنت تفعل مثل ذلك يعني.
1: ربي يحفظك.
0: أما أنا ما نحبش نصفي الحساب. مش باهي.
1: ربي يحفظك إن شاء الله.
0: الله يبارك لك.
1: ربي يحفظك إن شاء الله.
0: ربي يجمعنا على الخير.
1: آمين.
0: وربي يثيبك على ما تبذله.
1: يا رب. يا رب.
0: ويحسن إليك.
1: نعم.
0: فقلت يتعين أن يكذب الإنسان نفسه.
1: نعم سيدي.
0: قال والله أنا كيف أنا قلت فلان كذا وكذا. إيه نعم، لأنه قال يتعين أن تكذب، والرجوع عن الشهادة. صحيح. إن كانت زورا كذلك. إذ ليس لحوق الوصم به

0: لله.
1: بأولى منك.
0: نعم
1: والله
0: نعم
1: قال أنا، يقول فلان والله كذبت، أي ولو أنا كذبت، أنا ذكرته بما ليس فيه،
0: صحيح،
1: أنا حملني، دفعني شيطاني، نفسي
0: نعم
1: حسد. لا، أرجع أقول يا أذكره بخير في ذا، وأقول أنا أخطأت في حق فلان،
0: صحيح،
1: أنا فلان أخطأت في حقي، أنا سامحوني، أنا كنت غلط في الرجل هذا،
0: نعم
1: ظننته كذا،
0: كذا
1: والله
0: طلع
1: طلع
0: كذا،
1: رجل ناس ملح، رجل فاضل، وأنا حملني كذا
0: نعم.
1: وكذا.
0: ورد بالك نفسك، هذه تقول لك رد بالك صورتك عند الجماعة وكيفاش
1: أيها أولى،
0: وكذا،
1: أيها أولى،
0: نعم
1: أيها أولى، يعني أن أفعل ذلك وأسلم في الآخرة، وإلا سامحني يعني أفضح على رؤوس الأشهاد
0: نسأل الله السلامة،
1: يوم القيامة،
0: نعم
1: أفضح على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العفو والعافية.
0: آمين.
1: والأكثر من هذا، تخيل يعني حسنات
0: نعم
1: لم يعملها، حسناتك التي تعبت من أجلها،
0: بالضبط
1: مثل ما ذكرت
0: في
1: في
0: الحصص،
1: حصة
0: نعم
1: سابقة، يتعب وينصب ويجهد نفسه في الطاعة، ثم يأتي ويقدم ذلك إلى فلان من
0: سبحان
1: أجل
0: الله،
1: ماذا، غيبة أو نميمة.
0: نميمة،
1: عجيب هذا.
0: نعم
1: لا يا سيدي، والله أكذب نفسي أحسن من أن أذهب بحسناتي،
0: نعم
1: أحسن من أن أذهب
0: نعم لكن هذا
1: بحسناتي.
0: من يستطيعه؟
1: من كان يرجو الله واليوم الآخر
0: الآخر، نعم
1: يستطيعه. وأنا في مثل هذه المواضع أقول دائما يسر على الناس، يعني أنا والله فلان يقول لي والله سامحني، أنا مرة أحد الإخوة الأصحاب
0: نعم
1: والأحباب، والله جاني مرة بحال يبكي بكاء شديد، وهو كتم هذا في نفسه مدة يعني
0: نعم
1: ممكن 4 5 6، نسيت،
0: سبحان
1: سنوات
0: الله سبحان
1: وليس
0: الله،
1: أشهر،
0: نعم
1: جاء قال لي والله أنا سامحني، يبكي يبكي، حتى أنه الكلمات يعني
0: سبحان الله،
1: لم تتمايز ولم تبن من شدة بكائي. إيش المسألة؟ قال مرة أنت دخلت علينا وأنا لا أعرفك، أول مرة رأيتك بعد وخرجت أنت من القاعة، فأنا قلت وقلت وقلت وقلت وأنا لا أعرفك.
0: سبحان الله،
1: أنا قلت له مرهين يا رجل.
0: نعم
1: يعني أنا أحب دائما أقول يسر على الناس التوبة والرجوع
0: نعم
1: والأوبة، والله فلان ما حمله إلا الصدق ليطلب العفو منك، أو ليذكرك بخير، أو ليستحل.
0: نعم
1: ولا فلان والله الله يسامحه،
0: ولك الأجر كذلك إذا فعلت ذلك، إذا
1: نعم
0: يسرت عليه،
1: لا شك،
0: نعم
1: أنا
0: فالعفو،
1: يقابل بأعظم منه،
0: نعم،
1: بأعظم
0: فإنك
1: منه،
0: إذا فعلت ذلك لوجه الله
1: أي والله
0: فربك سبحانه وتعالى الكريم،
1: سبحانه.
0: أي نعم، يجازيك خير الجزاء على ذلك الأمر بحول الله تعالى،
1: فإذا لإصلاح ذلك،
0: نعم
1: كذب نفسك، قول أنا فلان، أنا فلان نقلت عنه كذا وكذا، أو فلان أنا أخطأت، أنا كذا، أنا لم يقل فلان، لم
0: فهمت
1: يفعل فلان،
0: بالغالة كذا، أي صيغة، المهم
1: أصلح.
0: أصلح، هذا هو المهم،
1: قال
0: تصلح،
1: والرجوع عن الشهادة إن كانت زورا
0: صحيح،
1: كذلك. قال أنا كيف لا لا يا سيدي،
0: أنت تتحمل مسؤولية إذا
1: تحمل
0: شهدت أنت
1: نعم،
0: شهادة،
1: قل
0: نعم
1: له سامحني، أمشي أطلع للمسؤول ولا
0: نعم
1: المدير، ولا أقول له أنا فلان افتريت عليه، ولو ترتب على ذلك عقوبة تحملها، أخف من عقوبة الآخرة مهما كانت شديدة،
0: نعم
1: مهما كانت شديدة.
0: نسأل الله
1: قال إذ
0: السلامة،
1: ليس لحوق الوصم به بأولى منك، يعني العيب
0: نعم
1: لحوقه به ليس بأولى من لحوقه بك،
0: نعم
1: والله أنت تريد أن تلحق العيب به وأن تبرئ نفسك، لا.
0: نفسك، نعم
1: قال ولا وجه للسماح فيما صدر في ذلك عنك،
0: عنك، نعم
1: هذه مسائل لا يقبل،
0: نعم
1: هذا لا تتسامح، صدر عنك خلاص تتحمل
0: تحمل
1: المسؤولية،
0: المسؤولية،
1: هذا مع استحلاله مما فعلت، تقول له يا فلان سامحني، أنا أخطأت في حقك، أنا تعتذر.
0: نعم
1: البعض من الناس لو كلف أن ينقل جبلا من محله لفعل، ولو كلف أن يعتذر من آخر لم يفعل،
0: أقول لك
1: هذا
0: هذه
1: من الكبر
0: كبر،
1: الخفي.
0: نسأل الله
1: أي
0: السلامة،
1: نعم،
0: أي والله،
1: أنا أعتذر منه، أنا

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى إلى الآية 135 من سورة طه بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن أبليناك.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك
1: الحمد. الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتناول الحديث 24 من 40 النووية. وهذا الحديث هو حديث قدسي، رواه لنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما،

فلا تظالموا. هذا هو المقطع الذي ما زلنا نشتغل على شرحه، وإلا فإن هذا الحديث المبارك ما زال يتضمن مقاطع أخرى. في اللقاء الماضي أيها الإخوة والأحبة تحدثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال فلا تظالموا، وقلنا أن لا تظالموا هي كلمة مطلقة تشمل الظلم بين جميع الأطراف وتشمل كل أنواع الظلم، وكما تعرفون هناك ظلم مادي وهناك ظلم معنوي وهناك ظلم نفسي، إذن هناك أنواع كثيرة من الظلم. كل هذه الأنواع من الظلم ربي سبحانه وتعالى جعلها بيننا محرمة، يعني لا نتبادل أي نوع من أنواع الظلم، سواء تبادلنا الظلم المادي أو الظلم المعنوي أو الظلم النفسي، سواء وقع هذا التظالم بين الطرفين أحدهما على سبيل المثال ظلم ظلما ماديا والآخر يظلم ظلما نفسيا، نفس الشيء لا نقع تحت طائلة الظلم مهما كان نوع هذا الظلم، ألا نتظالم وألا نتبادل هذا الظلم بأي حال من الأحوال، فإنه محرم وقد حرمه الله عز وجل علينا. قلنا أيضا في اللقاء الماضي لو تذكرون أيها الإخوة أنه إذا كان الله عز وجل قد أقام كونه على ميزان العدل، فما هو واجبنا نحن حيال هذا الكون الذي أقامه الله عز وجل على ميزان العدل؟ علينا أيها الإخوة والأحبة أن نفهم شيئا مهما، وهو لما قالنا ربي عز وجل فلا تظالموا، هذه ما هيش مجرد وصية وصها لنا ربي سبحانه وتعالى أنه لا نتظالم فيما بيننا ولا نتبادل الظلم فيما بيننا، بل هذه شرط لنجاة الإنسان واستقامة المجتمع. فلا تظالموا، لا يمكن للإنسان أن ينجو بنفسه وهو غارق في مطبات الظلم وقد حرم الله عز وجل عليه الظلم، فكيف سينجو؟ استقامة المجتمع لا يمكن أن نشم رائحة هذه الاستقامة والظلم يتبادل بين أطرافه. الظلم لابد كما ذكرت في اللقاء الماضي لو تذكرون لابد من القطيعة بيننا وبين الظلم، لابد من كسر هذه الحلقة، حلقة التظالم فيما بيننا. فلا تظالموا، إذن أن ننجو بأنفسنا أيها الإخوة في دار الدنيا وكذلكم يوم القيامة، هذا يعني ألا نتظالم حين نغضب، ألا نتظالم حينما نملك، ألا نتظالم حينما نختلف فيما بيننا، أن نكون عادلين في كل أحوالنا في كل تقلباتنا في كل ردود أفعالنا، سواء الإنسان عندما يغضب سواء الإنسان يملك يعني السلطة متاع الأبوة أو يملك المال أو ما شابه، أيضا عندما يختلف مع الآخرين، لما أنا نختلف مع إنسان أصغر مني سواء في المادة أو في المعنى لا يعني أني باش نظلم هذا الإنسان ولو اختلفت معه، إذن يجب أن نكون عادلين إذا أردنا النجاة، لأن ربي عز وجل حرم علينا هذا الظلم. إذن العدل ما هوش خيار في حياتنا بل هو طريق النجاة، يعني الإنسان ما هوش مخير والله يظلم وإلا ما يظلمش، ينجم يظلم أو ما ينجمش يظلم، بل هو طريق نجاة أن لا يظلم الإنسان أحدا في هذه الدنيا. هوك علاش الإنسان دائما يسأل ربي سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الظلم وأيدينا من الاعتداء وألسنتنا من الأذى، لأن الإنسان إذا حمل الظلم على كواهله وسيلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بهذا الظلم وقد حرم الله عز وجل عليه هذا الظلم، فبأي حجة سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى؟ راه ظلم بعينيه وظلم بآذانه وظلم بيده وظلم بلسانه وظلم بالمال متاعه وظلم بأولاده وبعشيرته وظلم بأصحابه، وإلا ظلم معتمدا على إدارته وعلى سلطته في العمل، كيفاش باش يقابل وجه ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ يوم القيامة أيها الإخوة والأحبة
سنعلم يقينا أن ربي عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، ووجهنا ربي عز وجل ونهانا عن التظالم فيما بيننا، بينما يحمل الإنسان معه أثقالا على أثقال من الظلم. هو ظلم نفسه، هو ظلم أولاده، هو ظلم زوجته، هو هي ظلمت زوجها، هو ظلم خوه، هو ظلم بوه والأمه والعياذ بالله، أو ظلم جاره. إذن نحن نتقلب في متاهات هذا الظلم، قد نتقلب فيه ولا نشعر. فنحتاج أيها الإخوة والأحبة أن الإنسان يحاسب نفسه، وأن الإنسان يقف مع نفسه موقف متاع مكاشفة، يشوف نفسه الإنسان راه قد يعتدي الإنسان على الآخرين وهو لا يدري، وفما ناس تتعمد هذا الظلم. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. الظلم أيها الإخوة والأحبة ظلمات يوم القيامة، حين تتحول الحقوق إلى نار. يعني لما يظلم الإنسان شخص يعني منعه من حقه، هذا ظلم، لكن هذه الحقوق سوف تتحول يوم القيامة إلى نار. يعني أنا اليوم خذيت حق الناس، أي يوم القيامة هذا الحق سيتحول إلى نار. قديش يتجرأ الإنسان على هذه النار، وقديش يتجرأ الإنسان على هذا الحمل الثقيل. أيها الأحبة المستمعون، في الدنيا قد يظلم الإنسان وينام، قد يأخذ حق غيره ويضحك، قد يجرح الآخرين وينسى جراحاتهم، لكن في الآخرة لا شيء ينسى، أحصاه الله ونسوه. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ليست ظلمة واحدة، بل هي ظلمات تتراكم حتى تطفئ نور الإنسان كله. فما هي هذه الظلمات أيها الإخوة، وكيف تتحول الحقوق إلى نار؟ ولماذا يخاف الصالحون من المظالم أكثر من خوفهم من الذنوب؟ هذا ما نعيشه معكم في هذا اللقاء أيها الإخوة. لماذا قال ظلمات وليس ظلمة؟ النبي دقيق في كلماته، لم يقل عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمة، بل قال ظلمات، لأن كل مظلمة ظلمة، كل حق مسلوب ظلمة، كل دمعة مظلوم ظلمة، حتى إذا تراكمت صنعت ظلاما كثيفا يحجب عن الإنسان نور الهداية، نور النجاة، نور الطريق يوم القيامة. اللطف هذه الظلمات تخلي الإنسان ما عادش يرى نور الهداية، هذه الظلمات تمنع الإنسان من نور النجاة، هذه الظلمات اللي هي مبنية أو هي نتاج لهذا الظلم والمظالم الكثيرة تخلي الإنسان لا يرى نور الطريق يوم القيامة. يقول إن ربي سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه هي أيها الإخوة الظلمات التي تحجبنا عن ربنا، تحجبنا عن التمتع يوم القيامة، تحجبنا عن الأمان يوم القيامة، تحجبنا عن الطمأنينة يوم القيامة، تحجبنا عن الجنة يوم القيامة. شو استفاد منه الإنسان الظلم في الدنيا؟ ظلم مولداته، وإلى الأخوات ظلموا بعضهم، وإلى الجيران ظلموا بعضهم، وإلى الزملاء والإخوة اللي هما يخدموا مع بعضهم يتظلموا فيما بينهم. شنو اللي باش يكسبوه وشنو اللي باش يربحوه من هذا الظلم سوى تلك الظلمات التي تحجبهم عن محبة ربهم، عن الشوق إلى ربهم، تحجبهم عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو شفيعنا عليه الصلاة والسلام، تحجبنا عن نور الهداية، تحجبنا عن نور النجاة. كيف سننجو من الدنيا ونحن قد أحيط بنا هذه الظلمات من كل جانب؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنا نتحدث عن الظلمات، ما هيش ظلمة واحدة، وإنما هي ظلمات كثيفة متراكمة تمنع الإنسان من رؤية النور، سواء كانت نور الهداية أو نور النجاة أو نور الطريق يوم القيامة. الظلم أيها الإخوة لا يطفئ نور الخارج فقط، بحيث أن الإنسان ما عادش يرى الخارج، ما عادش يرى الطريق، وإنما يطفئ نور الداخل أولا، نور الإنسان من الداخل. يعني الظالم أيها الإخوة والذين يتظالمون فيما بينهم، أول ما يخسروا نور الداخل متاعهم أولا، يعني هما أول الخاسرين. يعني هو ظلم صحيح، خذا حق الناس صحيح، اعتدى، تجاوز، سلب، يعني أي شيء من هذا القبيل، من قبيل الظلم، هو قام بهذا، ولكن في نهاية المطاف تلقاه يضحك، هو قد خسر النور من داخله. ربي سبحانه وتعالى يسلب منه هذا النور من الداخل. هوك علاش تلقاه ما عادش يحس بالذنب، ما عادش يعمل حساب ليوم القيامة. ربي عز وجل أعمى له بصيرته، كهو ولا يمشي في الدنيا هائما وراء شهواته، وراء نزواته، وراء جمع المال، وراء، وربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. أحصاه الله ونسوه. ربي عز وجل يمهد لهذا الإنسان ويستدرجه من حيث لا يعلم، كما قال ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أيها الإخوة، ما فماش أكثر من هذا الإفلاس، وهو أخطر مشهد يعيش الإنسان يوم القيامة. هذا الحديث أيها الإخوة يهز الجبال. يقول فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني ما عندوش لا فضة ولا أي شيء، هذا هو المفلس. هكا فهموا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ احنا اليوم نفس الشيء، لو أي إنسان سأل آخر وقال له: تعرفش شكون المفلس؟ باش يقول له: والله اللي عنده كنابل، واللي عنده شيكات، واللي عنده شريكة متاعه فلست، وهذا هو مقاييسنا وهذه هي معاييرنا. الصحابة هكذا فهموا من الأول من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. بين النبي صلى الله عليه وسلم: ماهوش عن ذلك أسألكم، وإنما باش ياخذهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مربع آخر. المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وربما أعمال أخرى كثيرة قام بها الإنسان، ربما عمرة وحجة، وربما حجات كثيرة وعمرات كثيرة وصدقات، وربما قام بأعمال صالحة كثيرة. إذن يأتي يوم القيامة هذا المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وغيرها، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا. ظلم تشتم الإنسان، هذا ظلم. ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، نعته بحاجات يعني كبيرة، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، يفرق حسناته. والغريب أيها الإخوة أن الحسنات هذه لا يعطيها الإنسان يوم القيامة لمن يحب، يعطيها الولد، البنت، حفيدته، حفيده، زوجته، أمه، أبوه، خوه، أخته، صاحبه، وإنما يعطيها لمن شتمه يعني ما يحبوش، لمن قذفه يعني ما يحبوش، لمن أكل ماله معتى ما يحبوش، لمن سفك دمه معتى ما يحبوش. إذن حسنات يوم القيامة يوزعها على هؤلاء. قال: فإن فنيت حسناته، وفات حسناته، أعطاه هذا أعطاه هذا وفات حسناته، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، يولي ياخذ من هذا اللي مازال مخلصش معاه يوم القيامة، اللي خاف في عرضه، واللي خذله ماله، واللي ضربه، واللي قتله واللي اغتابه واللي أفسد في علاقته بينه وبين أصحابه أو ناسه أو زوجته أو أبوه أو أمه وما شابه ذلك. إذا أخذ من سيئاتهم، أي أعطيوني أعطيوني، فطرحت عليه لطف ثم طرح في النار. إيش عنده من حسنات يوم القيامة؟ أعطاها الكل. وش عنده من سيئات؟ مو سيئاته وسيئات هك المظلومين اللي يظلمهم هو في دار الدنيا. هذا هو المفلس أيها الإخوة، مشهد مفزع ومشهد خطير وأخطر مشهد يمكن أن يعيشه الإنسان. قد يظن الإنسان أن الحسنات سهلة، أي هي سهلة ولكن أيضا هي صعيبة في آن واحد. يعني الإنسان ممكن يقوم بعمل يعني قد يحتقره، والنبي يقول لا تحقرن من المعروف شيئا، يقوم به الإنسان فيؤجر وربي عز وجل يعطيه الحسنات وبدل الحسنة عشرة، وربي ضاعف الحسنات حتى إلى 700 ضعف. صحيح هذا، ولكن أحيانا الإنسان يعتمد على عمله، على صلاته، على صيامه، ولكن نقول هل أنت متيقن يا أيها الإنسان أن ربي عز وجل اقبل منك هذه الصلاة؟ إيه احنا نطمع في ربي عز وجل ولكن معناش يقين أنه اقبل منا هذه العبادة. يا أخي الإنسان كيصوم، هل ربي عز وجل أعطاه الثواب متاع الصيام؟ بالك عمل الإنسان عمله هكا وإلا جاء في قلبه رياء أو جاء في قلبه عجب أو ما شابه، ورد ربي عز وجل هكا العمل على وجه هكا الإنسان. راو ديما عنا خوف وعنا رجاء، رجاء أن ربي يقبل منا، وعنا خوف أن ربي عز وجل لا يقبل منا. إذن في حالة أن الإنسان يقول أنه ما تقبلش مني العمل وما عنديش فيه أجر وثواب وما عنديش حسنات، إيش باش نعطي يوم القيامة؟ وإذا ربي عز وجل وفق الإنسان ويسر له الطريق وخلاه يصوم ويزكي ويتصدق ويعمل الأعمال الصالحة ويتقن العمل متاعه ويكون وفي وهكذا، وأعطاه ربي عز وجل هذه الحسنات، راهي هذه الحسنات من الله عز وجل، نسميها عزيزة، عزيزة علينا برشا. كيفاش يجي الإنسان يوم القيامة ويفرط في كل هذه الحسنات، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا؟ الإنسان يتعب في العبادة، صيام وصلاة وحج وهلم جرة، لكنه يضيع ذلك بالظلم. العبادات أيها الإخوة لا تمحو حقوق العباد، بلكش الإنسان كي يظلم يقول لك هني نصوم، وكي نظلم هني نصلي، وكي نظلم هني ماشي نحج بيت ربي عز وجل، وكي نظلم هني نتصدق. العبادات لا تمحو حقوق العباد بل تستوفى الحقوق أولا، يعني أدي الحقوق متاع الناس وصلي وصوم وحج، ولكن ما تقولش الحج متاعي يمحو ويغطي عليا هك الظلم هذاك، لا، العبادة على روحها وحقوق الناس لابد أن تؤدى. يوم ترد الحقوق يا أيها الإنسان بلا استثناء. في الدنيا قد يفلت الإنسان من القضاء، قد، والله مخرج ما كنتم تكتمون، قد تختفي الأدلة كما برشا من الناس، قد تبرر الأخطاء، لكن في الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، باش ربي يقيم العدل أمام أعيننا جميعا. حتى البهائم يقتص منها يوم القيامة، باش يبين لنا ربي عز وجل عدله جل جلاله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كان هكا حال البهائم اللي هما غير مكلفين فكيف بحال الإنسان؟ إذا كان الله يقيم العدل بين الحيوانات فكيف يترك ظلم البشر؟ إذا ربي سبحانه وتعالى باش يقيم العدل بين هالشات هذه وبين هالشات هذه، فكيف إذن بالإنسان الذي يظلم أخاه الإنسان؟ يا أيها الإنسان أين المفر؟ أين المفر يوم القيامة؟ مظالم قد نستهين بها لكنها عظيمة أيها الإخوة. ليس في كل الظلم دماء وغيرها، هناك مظالم صغيرة في أعيننا هي عظيمة عند الله. كلمة كسرت بها قلب إنسان، سخرية أحرجت بها إنسان، نظرة احتقار وازدراء، تأخير حق عامل، تجاهل مظلوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أكثر الظلم انتشارا أيها الإخوة هو الذي لا نشعر به، اللي نشعر بها ونعرفوه، ولكن هناك ظلم لا نشعر به، وهذاك الظلم هو أكثر الظلم انتشارا في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وأن يسلمنا وأن يحفظنا وأن يدفع عنا الظلم بكل أنواعه، وأن يسلمنا أيضا نحن من أن نظلم أحدا في هذه الدار، في دار الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الظلم وشر الظالم أينما كان وكيفما كان، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى.

ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: هذا الشهر، أعني شهر ذي الحجة، أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليال عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: الصحابة. حقت خطاياهم والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
1: وشاهد ومشهود.
0: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم.

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا أش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
1: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: كل حياتك. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة الحمد للفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق للتواصل معنا 71 136 000. نقدم هذا البرنامج اليوم صحبة الدكتور الشيخ عمر بن عمر عبر الهاتف. إن شاء الله الشيخ عمر نأخذه عبر الهاتف. كذلك التحية موصولة للزميلة مليكة قسام. خلينا أحبابنا الكرام نمشي ونأخذ المكالمات الهاتفية، وبعدين نمشي مع بعضنا للدكتور الشيخ عمر بن عمر. نبدأ بالمكالمة الأولى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، مرحبا لله. الاسم الكريم يبارك في عمرك لله. الاسم الكريم أختي
2: نايلة محمود، ولاية المهدية.
1: نايلة المهدية، مرحبا نايلة.
2: كيف عايش؟
1: تفضل لله.
2: ربي شيخ، سؤالي عندي قريب شربت على لوش العيد، شوية طاح تكسر، إذا كان مش بيعه مش يجيب لها أقل ساب أقل ثوم، وما لازم تشري على لوش آخر، بس تعمل في الحالة دي
1: تكسر كسر كبير ما يجبرش كيفاه؟
2: هي تكسر من ساب.
1: نعم، عندك حاجة أخرى؟
2: نحب نصر على هذا، هي كان مش فيه وما نجم تشري واحد.
1: واضح، عندك حاجة أخرى؟
2: لا بارك الله فيك، عايش. شكرا
1: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
3: أم محمد.
1: مرحبا، منين يا أم محمد؟
3: من حملم.
1: حمام لله. مرحبا أم محمد،
3: الله يسلم عليك.
1: تفضل لله
3: ويحفظ.
1: شكرا، مرحبا لله.
3: أنا عندي أخت توفيت، هذه أنا وقت أنا ما عندي فلوس نقصي ولا حاجة، أخوتي كل قضاء وأنا لا.
1: أختك سامحني، أختك توفيت؟
3: أي
1: أي
3: أختك توفيت.
1: ما نمشي البلاصة باش نسمع فيها صوتك، الصوت قطع انقطع. أنت عندك أختك توفيت وبعد؟
3: أنا عندي أختي توفيت.
1: أي
3: توفيت هذيك ما عنديش فلوس نشري هكا غلة ولا حاجة.
1: ما انت باش مستطيعه باش تشري علوش اضحى هكا؟
3: لا لا مش انا، لا عندي اختي انا توفيت.
1: اي
3: ويتي كله الناس كل جابوا خير، جابوا اللي كتب ربي، انا ما عملتش كل خاصه دموعي على برا.
1: والله لاني اختي الغالي لاني قاعد نسمع فيك الصوت قاعد يتقطع عندي، يعني يوصل لي صوت متقطع. عندك اختك توفيت وبعد اختك توفيت اقاربك ولا شنو جابوا لك؟ شنو جابوا لك؟
3: لا لا أقاربي وخويتي كل جاوني
1: أقاربك جاوك. إيه
3: جابوا الغدا جابوا خيرتها، وين ما جاتني أختي خطي برا جبت شوية غدا، أنا ما عندي خرجت نبكي فهمتني، بس عافية توا.
1: أقاربك جابولك جابولك وبعد
3: ما جابولي
1: لي. بالله تعاود أختي الغالي عاود اتصال بها، من الصوت متقطع يوصلني، عاود اتصلوا بك أختي الصوت متقطع باش ما نخص المكالمة مش صحيحة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: عسلام
1: عسلام لالا.
3: احوالك خويا؟
1: يبارك فيك، اسم الكريم.
3: نجوى من المهدي.
1: نجوى من المهدية. مرحبا لالا.
3: عايش تبارك لك.
1: نعم.
3: عايش خويا رشيد. حبنا نسأل سيدي.
1: ايه. تفضل.
3: عندي جوز سؤالات.
1: تفضل لالا.
3: سؤال الأول، نحب نسأل بناء العظام تنقذ الوضوء ولا؟
1: العظام.
3: ايه.
1: ما معنى العظام؟
3: عظام معناها أنت متوضي وتسد عظام سيدك تنقذ الوضوء ولا؟
1: عظام معناه.
3: ايه العظام.
1: نعم.
3: والسؤال الثاني، سمعت انا في هكا في قناه معناها قالك يفوتك الفجر ما تصليش معناها في وقتها، نجم تصليه من بعد يلندرا صحيح ولا
1: الصبح ولا الفجر؟
3: الفجر.
1: نعم.
3: والسؤال الثالث،
1: نعم.
3: يقولوا معناه ما فهماش صلاة بعد صلاة بعد الزوال، نحب نعرف شنو هو الزوال، معناه ظهر ولا شنو
1: بعد الزوال؟ نعم.
3: ايه بعد الزوال ما فهماش صلاة، معناه صلاة الناس لنا نصليها يعني بعد الظهر.
1: نعم. عندك سؤال اخر؟
3: توفم العصر.
1: نعم. عندك سؤال اخر لا
3: عظمهم سؤالات.
1: واضح لالا، تمام. جاوبوا. شكرا.
3: وان شاء الله ربي يدوم اذا عدت الزيتون.
1: نمر المكالمة المواليه. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
4: ام محمد.
1: ام محمد، مرحبا يا ام محمد.
4: انا قلت لك عندي اختي توفيت.
1: استنى، اختي توفيت. نعم.
4: عيد كل اخواتي كل جابوا الخير وجابوا الغدا وجابوا، وانا ما عندي.
1: عيدك وكل جابوا لك، جابوك الخير وبعد؟
4: مش لينا، مش لينا.
1: اي
4: دارنا.
1: اي
4: انا ما عنديش.
1: انت ما عندكش؟ انت ما عندكش؟
4: ما عنديش باش تشري.
1: ما عندكش باش تشري؟
4: اي غضبتني روحي، خرجت برا هكا نبكي كي نبكي كده طبست راسي، ما خارج عندي نار. هزيتك لها بعيد دينار ديكم شيت فيهم كل الغلة ودخل من عصر هذي اشتوري فيها
1: حكاكة من غير سألت لشكون طاحت واللي لم الاربعين دينار
4: ملفوفة ملوحة فقط ما نكتبش عني كون ربي عالم بي وقت
1: واضح
4: سؤال اخر خويا مثل
1: نعم
4: لما الحمد لله انا عندي كنت اكبر مختفي بي وليبيا هذيك سمعتها يعطونا لانكريس
1: كنت تخدم في ليبيا؟
4: اي ويعطونا عطونا لانكريس انا من عشنو كيف عمري 16 سنة ولا 17 سنة الله وعد فكيدو كي خديتك لانكريس خلطت مع فلوس
1: بلاي كنت تخدم في ليبيا وشنو عطوك؟ لا لاني نسمع فيك ما نعرفش علاش هكا نسمع فيك، انت الوحيده نسمعك صوت متقطع. كنت تخدمي في ليبيا؟
4: اي كنت نخدم في ليبيا.
1: اي
4: وفي ليبيا في السهريه بتاع السفانك
1: تعطونا في اختي الغاليه، اختي الغاليه ما نجمش نجاوبك، نجم نغلط روحي ونغلطك معايا خاطر الصوت يوصلني متقطع انا في وذني. نمر المكالمة المواليه. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوي بشير.
1: مرحبا لالا، اسم الكريم.
5: مرحبا.
1: عايشه.
5: خديجه من المنستير.
1: خديجه من المنستير. نعم
5: بشير.
1: نعم.
5: عندي جارتي بنتها توفيت.
1: جارتي بنتي توفيت. نعم.
5: ايه وخلت ذهب وذهب هذاك قعدت عند امها وامها غارت يندرى نخليه هو ذهب تقولها امها يندرى من حقها تخليه البنت حتى تكبر والا تعطي من حقها يعطيها تعطيه لرجلها.
1: هي خلت بنيه؟
5: خلت بنيه.
1: نعم.
5: وصوي بشير.
1: نعم.
5: اني اسمع في باب في القناه زيتون يعني نصلي 12 ركعه نتاع الضحى وسمعتكم يعني قلتوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات يعني نقرا يعني 12 ركعه يعني صحاح ولا اثم؟
1: على ثم واحد يصلي يتاثم هو؟
5: لا ما نحب نتبع السنه نتاع سيدنا عليه الصلاه والسلام.
1: نعم.
5: ونصلي صلاه الفجر.
1: نعم.
5: نصلي صلاه الفجر نقرا ما تيسر من القران ومن بعد نصور نحط الصور راجلي ونعمل له كل شيء وبعد نرجع نذكر وساعات ننقذ الوضوء ونصور ركعتين ركعتين يندرى أولاً ويبيهم حاجة.
1: بعد ما تقرأ القرآن
5: بعد ما نقرأ القرآن نمشي بعد ما نصلي الفجر ونقرأ القرآن نمشي نحضر فطور رازق مشي مشي يخرج يخدم.
1: نعم.
5: وبعدين نرجع نصبر وكان قد ونعود نتوضى ما كلشي نصلي ركعتين لأنه بيهم حاجة.
1: وقت تصلي ركعتين وضوء قبل الشروق ولا بعد الشروق؟
5: لا بعد الشروق بعد الشروق.
1: نعم.
5: وبالله يا سي بشير أمي ساعات نبوسها من رجليها تقولي لا حرام.
1: نعم.
5: وزدت السؤال هذي أخي لنقول للجمعة ذي اللي فات سنويت قلت يا ربي لبيك أني لم أستطيع أزور بيتك أحج بيتك لبيك اللهم لم أكن من الطائفين لم أكن من الطائفين حول الكعبة لبيك اللهم لم أكن من المنهرين حول الصفا والمروة لبيك اللهم لم أكن من الواقفين في عرفات لبيك اللهم لم أكن من رمي الجمرة يا نظرة أنا أحب إن شاء الله ربي كتبها لي على محال ينطاك نويتك مكاك يعني نويتك مكاك
1: واضح. عندك حاجة أخرى؟
5: لك هو سي بشير
1: شكرا
5: عيدك مبروك
1: بارك فيك
5: عيدك مبروك فضل. كل عام أنت حي بخير.
1: شكرا نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: وعليك السلام ورحمة الله.
1: مرحبا اسم الكريم سيدتي
6: وبيك عايشك
1: هاي ذكرني باسمك أختي.
6: حسنة من سليان.
1: مرحبا يا حسنة
6: وبيك عايشك.
1: نعم لله
6: بلا مش انا عم نول في يوم عرفة.
1: نعم.
6: ثم الحكاية العشرة هكا حسيت بتعب مش ياسر ياسر افترت وبقي في بالي معنى ناوي سنين ان شاء الله قلت نهار الثامن والتاسع نصيم ببنية العام الفيت نهار الثامن.
1: انتي سمحني انتي عم نول صمت يوم عرفة تعبتي جعتي افترتي.
6: هي حسيت بتعب مش ياسر ياسر اما افترت اما عرفت روحي ما نوصلش لليل وكنت البر مشني حتى في الدار.
1: نعم.
6: بقي في بالك النار ما يقول لي معني يبدا سيم هكا نفسه ما يقصش عليه.
1: نعم.
6: ناوي ان شاء الله مع نهار الثامن سني بنية العام الفيت ونهار التاسع ذاك السنين ان شاء الله ربي يتقبل من يجوز معنا نسيم ان شاء الله
1: نعم
6: على العام الفيت.
1: نعم.
6: سؤالي الثاني النوافل كل الضحى وقيام الليل نصليها كان بالفاتح احنا يعني نعرف ما تأثر من القرآن نصلي بها في الفراي.
1: نعم
6: يجوز.
1: نعم.
6: وسؤالي الثالث سامحني انا اول عام نصيم في رمضان قبل اول عام وناي نخدم البر في الصيف اول عام صمت وناي في الصيف.
1: نعم.
6: شربت المي شربت نعرف مثلا اما فوق طاقتي هذاك مش كيما نهار ضايع.
1: قديش عمرك قديش عمرك لالا؟
6: نعم
1: قديش عمرك؟
6: انا تو عمري 57.
1: لا لا وقتها وقتها مين شربت الماء
6: يعني اول عام نكون حكيت 15 اول عام
1: بالغة انا بالغة بالغة
6: هاي هاي.
1: نعم
6: شربت عطشان هذيك علمي بروح ونعرف اما عطشت ما عاد بيه وين يعني وني نخدم في الفلاحة البر مش حتى فلاحتنا يعني شربت. نعم. وما نتذكرش روحي رجعته ولا لا اما نكون حكيت 5-6 سنين ما خلصت فلوس وما ندريش. نعم. على روحي ولا صمته ولا لا.
1: نعم
6: الله يبارك لك هذا اللي عندي
1: شكرا
6: ان شاء الله يعاونك.
1: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. انتهت المكالمات احبابنا الكرام خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج في قوى الحياة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

0: الخير للخير مغلاق النساء.
1: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم بمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
2: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

0: شبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى إذاعة الزيتونة من القلب إلى القلب. أنتم بالاستماع إلى برنامج فوق الحياة. للتواصل معنا 71 36 00 00. نمشيو مع بعضنا مباشرة للدكتور الشيخ عمر بن عمر. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: توحشناك يا شيخ.
1: ما نشوف لك وحشة حبيبي.
0: الله يبارك عليك.
1: شنو الله يكرمك. والله بخير الحمد
0: كملت
1: لله.
0: كملت العطلة أمورك مريقلة، جاهز حاضر إن شاء الله.
1: اي على اتم الاستعداد والانطلاق.
0: مرحبا بك شيخ في برنامج فوق الحياة. ان شاء الله اليوم معنا انت بنزرت، موش من جربة، بنزرت تقريبا
1: اليوم بنزرت ان شاء الله.
0: باي شيخ، الموضوع باش نتحدثوا فيه اليوم ان شاء الله، خلينا نذكروا انفسنا، نذكروا الناس اللي يسمعوا فينا. نحن تو في العشر الاوائل من هذا الشهر الفضيل، شهر مبارك، شهر ذو الحجة، اللي هو افضل ايام هذه السنة، ونحن قادمين على يوم عظيم برشا اللي هو يوم عرفة. شنو نقول، شنو تقول للناس اللي يسمعوا فينا اللي يحبوا يستغلوا هذه الأيامات، وخاصة هذا اليوم العظيم، اليوم المبارك، يوم عرفة.
1: يوم عرفة.
0: نعم سيدي.
1: تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واهدنا للهدى، ووفقنا للتقوى، وعافنا من كل بلاء، أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تخالفنا يا مولانا عن طريق الهدى، إنك قريب مجيب الدعاء. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصر النصر المؤزرا يا رب العالمين، وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد،
0: نعم،
1: يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة.
0: يوم عرفة
1: يوم عظيم. يروى أن عمر جاءه يهودي،
0: نعم،
1: راجل يهودي، قال يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها،
0: نعم،
1: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا.
0: نعم.
1: فقال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا.
0: نعم.
1: فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم هو قائم بعرفة في يوم الجمعة، ويوم الجمعة معناها عيد من أعياد

0: أعياد المسلمين ويوم نعم. عرفة عيد من أعياد المسلمين
1: نعم.
0: يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب
1: نعم
0: نعم على أيام أكل وشرب. فمعنى هذا أن هذا اليوم هو عيد في ذاته عيد. وفيه نزلت الآية التي أتم الله فيها هذا الدين فهو يوم عظيم
1: نعم.
0: ومن عظمة هذا اليوم أن الله تعالى أقسم به والله لا يقسم إلا بشيء عظيم
1: نعم.
0: فهو اليوم المشهود الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود هو يوم القيامة واليوم المشهود هو يوم عرفة والشاهد هو يوم الجمعة. وأقسم الله بهذا اليوم كذلك في سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر
1: نعم.
0: والشفع والوتر الليالي عشر اتفق أهل التفسير جميعا على أن المراد بأهل الليالي العشر هي الأيام الأولى من ذي الحجة
1: نعم.
0: والشفع والوتر عن ابن عباس رضي الله عنه قال الشفع هو يوم الأضحى يوم الأضحى لأنه عشرة
1: نعم.
0: اليوم العاشر شفع هو عدد زوجي. والعدد الفردي اللي هو الوتر التاسع قال والوتر هو يوم عرفة. ثم إن صيامه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم يكفر سنتين
1: نعم.
0: احتسبوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة
1: لا.
0: فصيام هذا اليوم معناه يشوف الأجر الذي فيه. وهذا الصيام طبعا لغير الحاج لأن الحاج مشغول بالوقوف في عرفة
1: لا.
0: إلا إذا شاء أن يصوم فله أن يصوم ليس بحرام صيام ذلك يوم حتى على الحاج لا. ولكن حتى يتقوى على
1: العبادة
0: وكذا. ثم إن هذا الدعاء وإحنا ذكرنا الدعاء أفضل الدعاء كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أفضل الدعاء هو يوم
1: دعاء يوم عرفة.
0: وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله سبحان الله أفضل الدعاء في ذلك اليوم. وما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يباهي بالحجاج الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وفي رواية أخرى يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا
1: نعم
0: نعم. هذا يوم عظيم
1: نعم.
0: يوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا فيه وأن يتقبل حج الحجاج
1: أمين
0: وأن يكتب الحج لمن لم يحج
1: نعم. والأعمال الصالحة تتضاعف في هذا اليوم شيخ
0: طبعا الأعمال ربي سبحان الله
1: لأن هذا اليوم
0: سبحانه وتعالى
1: هذا اليوم شيخ
0: أو اصطفى بعض الرسل على بعض واصطفى بعض الناس على بعض واصطفى بعض الأماكن على بعض واصطفى كذلك بعض الأزمنة
1: على بعض
0: اصطفى بعض الأزمنة على
1: بعض.
0: ومن المعلوم أن فضائل الأعمال تزداد بزيادة فضل الزمان والمكان
1: نعم.
0: معناه مثلا في مكة أنت كي تمشي لمكة تصلي صلاة واحدة ربي يكتب لك أجر 100,000 صلاة. تمشي للمسجد النبوي يكتب لك ربي صلاة معناه ب1000 صلاة
1: صليت.
0: تمشي للمسجد الأقصى وربي يحرر إن شاء الله
1: أمين يا رب
0: 500 صلاة
1: نعم.
0: فالأعمال وفضائلها تزداد بزيادة فضل الزمان والمكان
1: نعم.
0: والسعيد السعيد السعيد من وفقه الله لاغتنام هذه الأوقات ربي قال وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. نعم. هذه الأيام سبحان الله فاضلة، فلا بد للمسلم أن يغتنمها، خاصة ونحن ما زال في بداية العشر وهي الأيام تجري سبحان الله. فلنكثر من العمل الصالح، التهليل والتكبير، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكبرون في الأسواق، في الطرقات، في المساجد يكبرون، وهذا يبدأ التكبير المطلق يبدأ من أول يوم من أيام ذي الحجة.
1: نعم.
0: والتكبير المقيد يبدأ بعد ذلك إن شاء
1: نعم.
0: الله.
1: نعم. مع أنه الصيام، لأن ثمنا الشيخ يفهم ويظن أنه هذا الشهر اليوم يوم عرف اليوم اللي هو يوم التاسع أنه خاص كان بالصيام فقط يصيمك هو، وما يعرفش اللي أن القرآن أجر القرآن يتضاعف في هذا الشهر هذا اليوم. نعم. الصلاة النوافل تتضاعف، كذلك الإنسان يطوف على البيوت الفقراء والمساكين وجبر الخواطر في هذا اليوم تتضاعف كذلك.
0: نعم. لا، كل ما هو عن الحديث معنى حديث فضائل العشر.
1: نعم.
0: ويوم عرفة من العشر الفاضلات.
1: نعم.
0: معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام.
1: سبحان الله. نعم.
0: على ما في عمل صالح، قال معنى قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء.
1: نعم.
0: فمعناه أن العمل الصالح، أجل العمل الصالح التهليل، في ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التهليل والتكبير التسبيح، هذه من الأعمال الصالحة. الصدقات من الأعمال الصالحة.
1: نعم.
0: الصالحات كما ذكرت أنت، جبر الخواطر، معناه إعادة المحتاج، كلها لها فضل كبير وأجر عظيم.
1: نعم. أمين. وربي يوفقنا، وربي يا ربي ثبت حجاجنا الميامين، وربي ثبت حجهم ويتقبل منهم، وربي إن شاء الله اللي ما مشاش للحج السنة العام الجاي ربي يسرها له ويقبلها منه يا رب. الإنسان عليه أن يدعي وكه، والباقي على ربي. الإنسان يدعي ويسعى والباقي على ربي سبحانه وتعالى.
0: آمين.
1: شكرا. آمين. سيدي عمر بارك الله فيك. نعود توا باش نجيب على المكالمات الهاتفية. عنا نايلة من المهدية يا سيدي تقول لك قريبتي شرات علوش.
0: نعم.
1: لكن للأسف الشديد العلوش طاح تكسر
0: بيه.
1: عندها تكسر العلوش. لكن تقول لك العلوش كان باش تبيعه ما وش باش يجيب لها ثمن تاع علوش اخر انت بالضح. يعني اشنو تعمل هنا؟
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا رجعت المسألة حضرت الخطبة، معنا خطبة يوم الجمعة إن شاء الله،
1: إن شاء الله
0: نعمل على أحكام الأضاحي. من بين المسائل التي تعرضت إليها.
1: نعم.
0: هي قضية العيب، معناها عيب الأضحية.
1: الأضحية. نعم.
0: معناها أن الأضحية الرسول صلى الله عليه وسلم بينا أن أربعة لا تجزي في الأضحية.
1: نعم.
0: اللي هي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها.
1: نعم.
0: ولا إله إلا محمد رسول الله، والعرجاء البين ضلعها.
1: نعم.
0: نعم. عوراء، مريضة، عرجاء البين ضلعها.
1: نعم.
0: وقال الكثيرة في رواية الأنفال التي لا تنقي، الكثيرة معناها الضعيفة الهزيلة.
1: نعم الضعيفة. نعم. هي.
0: هذا الأربع العيوب الأخرى. عد من بين ما ذكره سادتنا الفقهاء مسألة العيب، إذا حدث عيب في الأضحية.
1: نعم.
0: بعد شرائها اشتراها سليمة وحدث عيب.
1: نعم. ستعرض. نعم.
0: إلى هذا العيب، هل هذا العيب معناها بتدخل منه وإلا وتفريط، بتفريط منه وتدخل وإلا بدون تفريط؟ معناها سبحان الله، هو أعطاه هي المكان الماء إلى آخره فما فرط.
1: نعم.
0: ولكن أصيبت بكسر مثلا، فقال إذا كان العيب حدث بعد شرائها ونيتها فلا يضر ذلك في الأضحية بإذن الله.
1: معناها الإنسان شرع علوس كيما هذه أختنا هذه شرات علوس، لكن العلوس للأسف ما نعرفش هي ربطاته وتملص.
0: أي نعم شراته سليم. إذا هي مثلا ما ضربتوش ضربة هيك كسرت له ساق،
1: نعم
0: معناها طاح وحده ولا اعتر ولا كذا،
1: نعم
0: فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: يضحي وثم حتى مشكل
0: يضحي بإذن الله،
1: هاي الحمد لله. لأن ثم ناس يظنوا أنه مثلا الشرع اللوس صحة لبس عليه ما عنده حتى مشكل، ما عنده حتى عيب من الأمراض، هو هزه للدار ربطه يلعبوا عليه صغيرات، سبحان الله منقوله طاح تكسر قرنه وطاح تكسر حاجة كما هكا تجرح حجرة منه الدم. ثم ناس يظنوا هذه الأشياء اللي تقع في هذا في الأضحية لا تضحي.
0: قلتك آخر ما تعرضت إليه وما كتب الفقهاء وهذا فيه تيسير على الناس.
1: معنا أختنا أخت نايل المهدية تضحي بالعلوش انتاحة وإن شاء الله لا بأس ما حتى مشكلة.
0: إن شاء الله الأضحية كاملة
1: مقبولة إن شاء الله. شكرا شيخ. كذلك عنا أختنا نجوى من المهدية تقول لك يا أخي إنسان كيبدأ متوضي وشد في يده العظم عظم الدجاج طبيعة الحال يا أخي ينقض الوضوء ولا ما ينقضش؟
0: عظم الدجاج ولا عظم شنو؟
1: العظام نتاع الدجاج شيخ بطبيعة الحال.
0: العظام معناها.
1: عظام معناها.
0: اي نعم. فلا حرج في ذلك حتى ولو كانت نجاسة طرية.
1: نعم.
0: فتغسل يديها وتصلي صلاتها.
1: ما يأثرش على الوضوء معناها.
0: ما يفسدش الوضوء. النجاسة لا ينقذ الوضوء في المذهب المالكي.
1: نعم. كذلك تقول لك.
0: عندما تغسل يديها قبل أن تصلي، ولا غسلت مثلا من الأسئلة الكثيرة غسلت ولدها.
1: نعم.
0: ولدها صغير معناها بعد ما قضى حاجته راحت غسلت.
1: نعم.
0: وهي على وضوء تغسل يديها وتصلي صلاتها.
1: ما عليها حتى شيء إن شاء الله.
0: لا ما عليها شيء.
1: كذلك تقول لك إنسان يفوت الفجر صلاة الفجر.
0: تمام.
1: صلى الصبح ما خلطش يصلي الفجر، قام صلى الصبح وفاتوا الفجر. وش الفجر وقت يصليه؟
0: معناها إذا كان هو نفصل المسألة.
1: نعم فصله شيخ.
0: هو الأفضل أن الإنسان يقوم لصلاة الفجر في وقتها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل معناه لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، أي لأول وقتها.
1: نعم.
0: وهو ما قامش في أول وقتها، ولكن قام قبل شروق الشمس.
1: نعم.
0: فإذا قام قبل شروق الشمس وما زال الشمس معناه ما زال 20 دقيقة ولا نصف ساعة، ففي هذه الحالة يتوضأ ويصلي السنة سنة الفجر.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. لكن إذا استيقظ معناه قبيل الشروق ولو صلى السنة ممكن تشرق الشمس، ففي هذه الحالة نقوله صلي الفريضة.
1: نعم.
0: يصلي الفريضة باش يربح معناه الصلاة في وقتها. ومن فضل الله تعالى ورحمته بنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل شروق الشمس
1: نعم.
0: فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة قبل شروق الشمس فقد أدرك الصلاة.
1: نعم.
0: ففي هذه الحالة نقول ابدأ بالفريضة. إذا استيقظ بعد الشروق
1: نعم.
0: ففي هذه الحالة نقول له ابدأ بصلاة الفريضة، ثم بعد الفريضة جيب السنة.
1: نعم.
0: الله ينعم عليك والسامعين والسامعات. كذلك نعم. إذا جاء الرجل معناها أذن المؤذن وراح توضأ وقال خلي نمشي نصلي السنة في المسجد.
1: نعم.
0: فدخل المسجد فوجد الصلاة أقيمت، صلاة الفريضة أقيمت، ففي هذه الحالة يصلي مع الإمام الفريضة وله الخيار إما أن يصلي بعد صلاته مباشرة ركعتي الفجر يجوز له ذلك، وإما أن يؤخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس.
1: نعم.
0: إما يحب هو يحب يصلي مباشرة له أن يصلي ما فيش حتى حرج، يحب يأخر معناها السنة بعد ما تطلع الشمس قيد رمح معناها بعد طلوع الشمس تقريبا بالتوقيت نقوله بعد ربع ساعة تقريبا من شروق الشمس، إذا الشمس اليوم تشرق على تقريبا الخمسة وسبعة دقائق تقريبا أو الثمانية دقائق.
1: نعم.
0: معناه يزيد ربع ساعة وينجم يصلي.
1: نعم.
0: والله تعالى أعلم.
1: نعم. كذلك تحب تفهم ما معنى الزوال، تقول لك كي نقولوا الزوال ما معنى الزوال؟ نعم.
0: أي مش الزوالي.
1: الزوال الزوال مش الزوالي، زوالي نعرفوه للفقير المسكين والمحتاج.
0: تعرف الزوالي ولا ما تعرفوش؟
1: والله يا شيخ كنت حاب تعرفنا عليه، تعرفنا عليه أنت.
0: يقول لك فين الزوالي؟
1: نعم.
0: مسكين.
1: نعم.
0: فالزوال الزوال المراد بالزوال هو دخول وقت صلاة الظهر. إيش معناه؟ معناها الزوال هو إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس
1: من كبد السماء.
0: السماء.
1: نعم.
0: فهمت؟
1: حاجة زالت. نعم.
0: في دورة الأرض.
1: نعم.
0: تبدأ الشمس كأنها في وسط السماء قد قد.
1: نعم.
0: بحيث كي توقف تلوج على ظلك ما تلقاهش.
1: فعلا.
0: ولا تلقى شي ظل صغير تحتك.
1: نعم.
0: ساعتها الزوال معناها ساعتها نص نهار، نص نهار العربي مش نص نهار بالساعة 12، لأن الزوال مرات يكون ل 12 ربع، مرات يكون ل 12 اليوم الظهر على قديش، معناها على قديش الظهر اليوم تقريبا.
1: نعم.
0: معناها الوقت وقت الظهر اليوم تتذكر وقتاش ولا لا؟
1: تقريبا ما تقريبا اي
0: نعم معناها تقريبا ال 12 و 24 ولا
1: تقريبا هكاك تقريبا شيخ الظهر اليوم. نعم.
0: فمعناها الزوال هو قبل، معناها ساعتها اول ما وصل دخول وقت الظهر ساعتها الشمس زالت
1: عن كبد السماء.
0: أي هبطت، أي مالت نحو الغروب.
1: نعم.
0: هذا إيش معناه الزوال؟
1: وتقول لك هل هناك
0: حتى في السعودية أحيانا بالمناسبة.
1: نعم.
0: معناه في الحرم أيام زمان.
1: نعم.
0: معناه في الحرم تلقى ساعات، معناه التوقيت الغروبي مكتوب هيك على الساعة، التوقيت الغروبي اللي هو وقت نحن.
1: نعم.
0: والتوقيت الزوالي إيش معناه الزوالي؟ أي تبدأ الساعة نصف نهار، معناه شو اسمه عندما تزول الشمس يبدأ. نعم. التوقيت من فم.
1: نعم.
0: نعم.
1: تقول هل هناك صلاة بعد الزوال؟
0: بالنسبة للمالكية ما فيش مانع، الزوال ليس بوقت منهي عنه.
1: نعم. صلي نوافل على راحة، صلي القضاء، صلي الحاضر. نعم.
0: نوافل. نعم. في بعض المذاهب يقول لك من الأوقات المنهي عنها.
1: نعم.
0: عند طلوع الشمس، شروق الشمس، وعند الزوال معناه توسط الشمس في كبد السماء، والغروب، وبعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس، وبعد العصر إلى غروب الشمس. بالنسبة للمالكي وقت الزوال ليس بوقت منهي عنه.
1: نعم.
0: نعم.
1: كذلك عندنا أم محمد من حمام لنف، إن شاء الله تكون سمعت التليفون تاعها، على خاطر التليفون ما كانش واضح بالباهي، ما عندهاش شبكة تاع الهاتف. تقول لك أنا أختي توفيت، الله يرحمه ويرحم كل مؤمن وكل مسلم،
0: يرحم جميع المسلمين. نعم.
1: تقول لك يا أخي أخواتي والفاميليا والعائلة وناس كل جابوا، كل واحد جاب الخير ما كتب من عند ربي لدارنا.
0: نعم.
1: تقول لك أنا سبحان الله ما عندهاش هي للأسف على قد حالها، قد على قده فقيرة، ظروفها تعبة، زوالية كما قلنا، أنت فسرت ما معنى الزوالي. تقول لك غضتني نفسي أنا كيفاش، معناها أنا ما جبت حد شيء. تقول لك خرجت من دارنا ما نبكي ونفسي للأسف كيفاش أنا ما جبت حد شيء على خطر ما عنديش. تقول لك نلقى حليتك عيني، نلقى 40 دينار ملاك بتافي كاغد قدام دارنا باهي. تقول لك 40 دينار مشيت قلبي معبي، خذيت بها كلها غلة وجبتها.
0: نعم.
1: وجبتها للدار. إن شاء الله ربي يفتح عليها وربي يفرج عليها كربها يا رب، وعلى كل محتاج في هذه الأيام السعيدة، الأيام المباركة، توجه ربي سبحانه وتعالى في هذه الأيام مباركة، دعاء فيها مستجاب، المحتاج، الفقير، المظلوم، يتوجه ربي، ربي يجبر بخاطركم، له ربي سبحانه وتعالى يجبر بخاطركم. ولو كل إنسان في هذه الأيام المباركة يجبر بخاطر إنسان، له ربي يعطي أجر ما يعلمك ربي سبحانه وتعالى. إن شاء الله يا ربي لا يخلي حتى إنسان مسلم محتاج في هذه الأيام الفضيلة يا ربي.
0: يا رب
1: تقول لك مشيت شريت بها 40 دينار غلة، وتوا تقولك في حيرة من أمري شنو نعمل.
0: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله، كأن الله كأنه رزق طاقة الله إلي.
1: نعم.
0: أنا هي فقيرة ومهمومة. أولا أقول للإخوان الفقراء، إخوان المحتاجين، لا معنى لا تسيء الظن بالله.
1: نعم.
0: ولا معنى تحسنوا على ما أنتم فيه.
1: نعم.
0: لأن هذا نوع من أنواع الابتلاء، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير كما يبتليهم بالشر.
1: نعم.
0: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فاللي يعطى رب المال هذا كابتلاء، واللي ربي معناه خلاه فقير هذا كابتلاء.
1: نعم.
0: ولهذا لا بد للفقير أن يصبر ويحتسب أجره عند الله، ولا بد للغني أن يشكر ويخرج حق الله في ماله ويعين ذا الحاجة ويتصدق وينفق مما أتاه الله.
1: نعم.
0: نعم. فهي مدام فقيرة أختي لا ليش تحسي، سبحان الله الحمد لله على كل حال. ممكن دعوة منك لأهلك ولا دعوة منك لأختك التي توفاها الله تكون تلك الدعوة أفضل من معناها من الغلة اللي جابوها ومن الماكلة اللي جابوها ومن الأشياء التي جابوها كلها.
1: نعم.
0: نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال إذا معناه يتحدث عن الهدية، أنه إذا أهدى لك واحد هدية فحاول ترد الهدية بمثلها، معناه كما أهدالك تهديله. قال فإن لم تجد ما عندكش فقل له بارك الله فيك.
1: نعم.
0: قال من قال لأخيه بارك الله فيك.
1: نعم.
0: فقد أجدل له العطاء.
1: سبحان الله.
0: فقد أجدل له العطاء، معناه أعطاه عطاء كثير
1: حتى ولو بالدعاء، يقول جزيهم حتى ولو بالدعاء، إذا ما تلقى ما ترجع رجع له ولو بالدعاء.
0: هذا كهو نرجع لأختنا.
1: نعم.
0: فهذا المال الذي وجدته هو نقطة ممكن ربي معنى افتح به عليك، معنى لما أصابك من الهم ربي حب يفرج عليك الهم، هذا أولا. وثانيا هذه النقطة هي ليست مالنا، فإذا كان الإنسان معنى يعلن عنها ولا يستفسر، ربما نجي للحنوت أو بحذا حنوت ولا فماشي حد ضاع له مبلغ من المال، فإذا عرفنا صاحبها نعطيه فلوسه، إذا لم نعرف صاحبها ما عرفناش. ففي هذه الحالة إذا كان الشخص فقيرا محتاجا يأخذها باسم صدقة من صاحبها، يقول كان صاحبها تصدق بها علي، يا ربي تكتبها له في ميزان حسنات. وإن كان غنيا غير محتاج تصدق بها على الفقراء باسم صاحبها.
1: نعم.
0: والله تعالى أعلم.
1: خليني أقول شيخ، والله ساعات تسمع قصة في شبكة التواصل يحكيوا فيها ناس علماء، ناس فضلاء، ناس عندهم ثقة في ربي، ناس ثقات، يقول لك في الآية من يجيب المضطر إذا دعاه. لو الإنسان ساعات تضيق عليه الدنيا، ما يبدأ عنده حد شيء، يتجه الأبواب كلها، هذه الأبواب تاع الدنيا كلها يلقاها مسكرة. لكن أقول خليك ديما واقف أمام باب ربي سبحانه وتعالى، خليك ديما ثقتك في ربي قوية، له ربي سبحانه وتعالى ما يعجز حد شيء، ما ثم حتى حاجة مستحيلة ما يزمكش في مخك اللي ثم هناك حاجة مستحيلة قدام ربي سبحانه وتعالى. توجه حاجة واحدة، اتق الله وتوجه ربي بدعاء وقلب صادق بإذن الله، مهما تكون الظروف، مهما تكون الكربة، مهما تكون المشكلة عندك، إلا ربي سبحانه وتعالى يفرجها عليك. هذا يجب يكون يقين في كل إنسان.
0: على ذكر هذا تصديق لحديثك.
1: نعم.
0: احنا ربي سبحانه وتعالى نزل القرآن لنتدبره.
1: نعم.
0: ونزل القرآن لنعتبر بما جاء فيه من قصص.
1: نعم.
0: معناه ماهوش هيك القصة مجرد قصة.
1: نعم.
0: لما أنت مثل ما قلت أنت توا لما يبدأ الإنسان مهموم ومغموم.
1: مغموم. نعم.
0: وضاقت به الدنيا.
1: سبل. نعم.
0: وما عرفش أنه ما حتى ما قال ربي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إيش جاءهم نصرنا.
1: نعم.
0: هنا نوح عليه السلام.
1: عليه السلام.
0: معناه لما دعا قومه كذا وكذا وكذا وبعد معناه كما قال ربي معناه إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم
1: طرق كل السبل
0: استيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم سبحان الله وأصرت لهم إسرارا. معناه توجه إلى ربي قال ربي إني مغلوب
1: فانتصر
0: وانتصر. هل كان يتصور في أرض كما أرض هو أن النصر باش يكون بتلك الطريقة أن ربي باش يجيب معناه
1: سبحان الله
0: طوفان يعم معناه الكون باش يهلك الظالمين جميعا؟
1: نعم.
0: ما كان يتصور ذلك.
1: وهذه سيدي مش خاصة كم سيدنا نوح معناها خاصة بكل إنسان مؤمن يقين في الله عنده يقين في الله.
0: نمرود النمرود.
1: نعم.
0: وجبروته معناه لما فعل ما فعل قال إني أحيي وأميت. معناه لما قال له إبراهيم معناه إن ربي يحيي ويميت قال أنا
1: أحيي وأميت. نعم.
0: معناه هل كان حد يتصور أنه سيموت تلك الميتة؟ معناها ربي أرسل له بعوضة بعوضة صغيرة.
1: نعم.
0: إيش قيمتها؟ دخلت في خشمه واستقرت في مخه معناها هك الناس اللي كان يضربهم ويجلدهم.
1: نعم.
0: ما يرتاح إلا يبدو يكسرونه في رأسه ويضربونه في رأسه باش يرتاح شوي.
1: نعم.
0: معناها نوح عليه يونس عليه السلام معناها لما ابتلعه الحوت شكون كان يتصور انه باش يخرج؟ وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات
1: ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
0: لما نادى بهذا الدعاء ربي سبحانه وتعالى امر الحوت ان يخرجه من بطنه
1: سبحان الله.
0: فنبذناه بالعراء وهو سقيم.
1: وهو سقيم.
0: ربي سبحانه وتعالى بعد الآية هذه قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الهم وكذلك ننجي المؤمنين. عاد الصحابة قالوا آل يونس هذه خاصة.
1: نعم.
0: قال ألم تقرأ ما بعدها وكذلك ننجي المؤمنين فهي لكل نعم. مؤمن
1: نعم
0: يقول أو ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قولوا أخوانا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: نعم.
0: فربي سبحانه وتعالى ينجينا وينجيكم إن شاء الله
1: وكذلك
0: على بلادنا
1: كذلك سيدي
0: على كل مهموم.
1: سيدي كذلك ننظر في غزوة الأحزاب في حضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا اشتد بهم الكرب يوم في ذلك اليوم كيفاش ربي سبحانه وتعالى أرسل الرياح
0: أرسل ريحا وجنودا لم تروا.
1: نعم
0: سبحان الله. نعم
1: نعم.
0: ومعنى القصص كثير في هذا المجال.
1: المهم اليقين في الله وقوه.
0: المهم أن المؤمن تكون له ثقة بالله.
1: نعم.
0: وأنه يقول يا رب يا رب يا رب
1: أما يجيب المضطر إذا دعاه
0: حيث لا يدري.
1: أما يجيب المضطر إذا دعاه محلها الكلمة يا شيخ محلها دعا. الآية محلها كلام ربي أما يجيب المضطر إذا دعاه كلمة كبيرة برشا سبحان الله
0: يجيب عباده.
1: نعم
0: ربي يحفظه
1: أمين يا ربي إن شاء الله يا ربي لا الله لا يحوج مؤمن إن شاء الله يا ربي يجيب دعاء كل مؤمن يسمع فينا وكل ضعيف وكل فقير وكل محتاج يا ربي في هذه الأيام المباركة. كذلك سيدي عنا خديجة من المنستير تقول لك جارتي بنتها توفيت الله يرحمها وتركت ذهب خلت طريف ذهب، والذهب هذا شرت له أمها، معناه إذا أمها شرت له ذهب، الذهب هذا يصبح ملكها. تقول لك كي توفيت خلت بنتها الصغيرة تو الذهب عند أمها، تقول لك هل الذهب هذا نعطيه للزوجة ولا نخليه لبنتها حتى صغيرة حتى لين تكبر؟
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى لما تكلم عن الميراث في سورة النساء
1: نعم
0: بيّن لكل ذي حق حقه،
1: نعم،
0: وبيّن حق الزوج وحق الأبناء،
1: نعم،
0: فذكر في هذه الحالة معناها إذا ماتت الزوجة
1: نعم
0: وتركت زوجا وتركت أما وتركت أبا وتركت بنتا، هي عندها كان بنت واحدة،
1: نعم، تركت بنية واحدة، تركت بنية واحدة
0: مات أمها حية،
1: أمها حية
0: وزوجها حي،
1: زوجها حي
0: وباباها،
1: لا باباها ما سألتهاش حي ومش حي بالله ورسوله، نعطيه الحكم، نعطيه الحالتين شيخ،
0: نعملوا الحالتين،
1: نعم،
0: معناها ما تركه الميت فهو تركة،
1: ترك إرث معناه ميراث،
0: تركة هذا يسمى ميراث،
1: نعم،
0: ميراث من يرثها،
1: نعم،
0: بعد موتها يرثها زوجها،
1: نعم،
0: وأبوها وأمها وبنتها،
1: نعم، وبنتها، نعم،
0: الزوج في هذه الحالة،
1: نعم،
0: له الربع،
1: يخو الربع، نعم،
0: والزوجة، عفوا،
1: البنية، البنت،
0: معناها، والبنت لها النصف،
1: نعم،
0: البنت لها النصف،
1: النصف،
0: والأب له السدس،
1: نعم،
0: والأم لها السدس،
1: نعم،
0: وما بقي يرجع إلى الأب،
1: للزوج، يرجع للزوج،
0: نعم، احنا قلنا البو عنده واحد على أربعة،
1: نعم،
0: والأم عندها واحد على ستة،
1: نعم،
0: والبنت واحد على اثنين،
1: نعم،
0: وهذاك هو
1: نعم.
0: والأم
1: واحد، وإذا الجد، إذا الجد مش موجود متوفي حتى هو، والباي الجد لم يمشي، إذا البو الجد معناه أبو أبو أبو البنية اللي توفيت ما يمكن يأخذ سدس،
0: أبو البنية متوفية خلاص نحيناه هو،
1: نعم،
0: ففي هذه الحالة يرجع معنى السدس بتاعه يتنحى، والباقي
1: نعم.
0: إذا فما باقي
1: نعم
0: باش يرجع لإخوتها،
1: نعم،
0: وإخوانها،
1: نعم،
0: للذكر مثل حظ
1: الأنثيين، نعم، واضح شيخ،
0: نعم، هنا عندنا واحد على أربعة،
1: نعم،
0: واحد على ستة، واحد على اثنين، رجعوهم في مقام واحد،
1: نعم،
0: إيش هو المقام اللي قريب اللي هو أقرب مقام للأعداد هي هذه هو 12،
1: نعم،
0: هو 12،
1: نعم،
0: الزوج يأخذ معناه قلنا واحد على أربعة معناه يأخذ ثلاثة على 12،
1: نعم،
0: والبنت تأخذ ستة على 12، والأم تأخذ معناها اثنين على 12،
1: نعم،
0: والبو يأخذ اثنين على 12، إذا جمعنا الأربعة أربعة قلنا ولا قديش البو قلنا الزوج معناه ثلاثة،
1: نعم، ثلاثة الزوج قلت،
0: ثلاثة الزوج والأم اثنين،
1: اثنين
0: هذو صاروا خمسة،
1: والبنية اثنين،
0: والبو اثنين صاروا نعم. سبعة، والبنت قديش
1: قلنا النصف
0: أي ستة معناه،
1: نعم،
0: معناها ستة، ستة في هذه الحالة مسألة عائلة هذه يلزمها وقت طويل باش تشرح،
1: واضح شيخ. المهم الذهب، السؤال تحت الذهب ذاك له تركة ميراث معناه، هذا السؤال المهم،
0: ميراث يتقسم على حسب ما بيناه،
1: واضح شيخ. كذلك أختنا خديجة تقول لك أنا نصلي في
0: من تنازل إذا يقول هو أنا متنازل بنتي خلوا لها الذهب لبنتي،
1: واضح،
0: ولا الجد قال أنا ولا الجدة قال خلوا لبنتي لهم ذلك،
1: لهم ذلك ويرجع للبنية. كذلك تقول لك أنا نصلي في 12 ركعة أكل النوافل هذيك، تقول لك لأني سمعت أن أحد الإذاعات ولا القنوات يقول له النبي صلى الله عليه وسلم صلى كان 8 ركعات نوافل في اليوم، تقول لك يا أخي أنا كنت نصلي 8 ركعات يا أخي أنا آثمة
0: لا لا لا لا، معناها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانش ما هوش صحيح أن الرسول ما كان يصلي كان 8 ركعات في اليوم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل من الليل 11 ركعة.
1: نعم.
0: وفي رواية 13 ركعة.
1: نعم.
0: ما زادش عليها. باهي ما احنا في التراويح نصلوا 20 ونصلوا 36 وكذا. معناها هل هذا حرام؟ معناها أثمين؟ لا. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بمعنى هذه الركعات، وأحيانا يصلي في الركعة الواحدة بسورة البقرة وسورة آل النساء وسورة آل عمران في ركعة واحدة.
1: نعم.
0: وشكون قاعد يعملها؟ ترى يوريني يوريني شطارته، يوريني معنى
1: نعم
0: قدرته باش يصلي لي بركعة في ركعة واحدة بسورة البقرة فقط، ولا حتى في ركعتين يا سيدي.
1: نعم.
0: نعم. فبالتالي يجوز لنا أن نصلي ماشينا هذا في الليل. وفي النهار رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة في النهار، اللي هي ركعتين قبل الفجر، شد معي الأحساب.
1: نعم.
0: ركعتين قبل الفجر سنة الفجر.
1: نعم.
0: معنى سنة الفجر قبل صلاة الصبح.
1: نعم.
0: وأربع ركعات قبل الظهر، قديش صار؟
1: ستة.
0: ستة. وأربع ركعات بعد الظهر، قديش صار؟
1: ثمانية.
0: ها؟
1: ثمانية. ستة وأربع عشرة. نعم.
0: يبدو لي جعت مازال ما تغديش.
1: نعم. عشر ركعات.
0: نعم. عشر ركعات، وبعد منها معنى في رواية قبل العصر معنى ركعتين، ولا بعد صلاة العشاء ركعتين، قد اشتروا 12 ركعة.
1: 12 ركعة.
0: أي السنة الراتبة، أقول لها أكفي السنة الراتبة، سوف تشوف معنى توزيعهم في جوجل ولا في كذا.
1: نعم.
0: تتصلوا ونشرحوا لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا شيخ. كذلك تقول لك سيدي أنا نصلي صلاة الفجر ونقعد نقرأ القرآن، وبعدين نقوم نمشي نحضر فطور زوجي يمشي يخدم، بعدين تقول لك أنا إذا تقضى علي الوضوء نرجع نتوضأ ونصلي ركعتين وننوي بهم حجة، أجر حجة، تقول لك يا أخي جايز أم لا؟
0: نعم إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله أن يكتب لها ذلك الأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث أن من صلى الصبح في جماعة، من
1: نعم.
0: صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس،
1: نعم،
0: فصلى ركعتين كتب له أجر عمرة وحجة.
1: نعم.
0: نعم. أنا كتب له من الأجر، أي كأن ربي يكتب له أجر حجة.
1: حجة.
0: وهذه دعوة لإخواننا باش المدة هذه معنا يستغلوا الأيام هذه لاستزادة من الحسنات والخيرات.
1: نعم.
0: أما هي لابد لها أن تبقى في مصلاها.
1: نعم.
0: مش تمشي تقعد تحضر الكل، خلاص خرجت من المصلى إذا. إن شاء الله.
1: لكن هي مضطرة شيخ مش تقوم تحضر فطور زوجها.
0: إن شاء الله.
1: وإلا باش تولي لها إشكالية زادها.
0: أي نعم.
1: نعم. باي خدمة الزوج تاعها كذلك.
0: معنى إعداد الإفطار لزوجها.
1: نعم.
0: أوجب من ركعتين.
1: واضح عبادة. نعم.
0: نعم.
1: نعم. كذلك تقول لك شيخ أنا أمي كنبوسنا سقية، تقول لي لا لو حرام.
0: لا ما هو الحرام مش حرام، ولكن لا داعي لذلك، تبوسلها راسها.
1: نعم.
0: وتبوسلها يديها، هذا المتعارف عليه.
1: نعم. شكرا شيخ عبر، بارك الله فيك، خليني نخليك ترتاح طري في ضري، تعبتك معايا برشرب كسماء، بعض الدقائق ونرجع لك شيخ
0: ان شاء الله. يا سيدي
1: شكرا سيدي، بارك الله فيك،
0: وان شاء الله تشرب ما زمزم من
1: امين اجمعين يا رب، وكل الناس اللي يسمعوا فينا يا رب. شكرا سيدي عمر. حبايبنا الكرام خلينا نمشي فاصل تحيه موصوله لمحمد الفرجاني التحق بنا الان، فاصل ثم نعود نواصل معكم احبابنا الكرام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو، ولا إله غيرك فأرجو،
1: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها، أعد فيها كل خير.
2: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. للتواصل معنا 970-136-000. خلينا نمر ناخذ المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
3: أم جود.
2: أرفع صوتك أختي الغالية. أم
3: جود.
2: أم جود. منين أم جود؟ منين أم جود؟ تونس؟
3: أي
2: تونس. أرفع صوتكم شي البلاصة فيها صوت واضح مزود. تفضل أختي.
3: عدو.
2: نعم، انقطعت المكالمة من أم جود. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. نمر للمكالمة الموالية. التواصل معنا 71-136-000 اللي يجيب على المكالمات الهاتفية نتاعكم إن شاء الله. دكتور عمر بن عمر، نمر للمكالمة الموالية. حضر المكالمة. السلام عليكم، ما زالت المكالمة مع حضرتك. التواصل معنا 71-136-000 71-136-000. المضر حاضرة المكالمة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: مرحبا، الاسم الكريم خذي الشيخ. السلام عليكم. مرحبا، الاسم الكريم.
4: نجيت من جربة.
2: نجيت من جربة. مرحبا يا نجيت،
4: عايشك بيك.
2: تفضل لله.
4: ربي، أنا شيخ كنت أصلي الرواتب.
2: نعم.
4: عندي سنوات هو.
2: نعم.
4: هو معناها مازال ما عنديش عام، راه بالي سمعت اللي عنده فوائد لازم يقضيهم.
2: نعم.
4: عاد وليت نصلي انا في الفوائد.
2: نعم.
4: قليت كان القيام والضحى.
2: نعم.
4: اثنين، ونحس هيك حسيت روحي ترك فيش خطر الثانيس معناها من الرواتب او السنوات.
2: نعم.
4: حسيت روحي كلي نقص حاجة، فهمتني؟ وليت نصلي في الفوائد.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
1: فريدة ردادي من حامة الجريد.
0: فريدة من الجريد، توزر معنا،
1: من ولاية توزر.
0: تحية ليك وكل أهلينا في الحامة وفي توزر.
1: مرحبا بك، يعطيك الصحة والدي الغالي،
0: ربي يبارك لك فريدة. نعم أختي الغالي،
1: إن شاء الله يبارك لي وليك ولمة محمد الكل.
0: تعرف الجريد توزر من أحب البلدان لقلبي، أنا خاطر حفظت فيها القرآن، قرأت فيها القرآن.
1: أنا مسجد قريت القرآن.
0: نعم،
1: وين قريت؟ شكون قراك في
0: القرآن؟ الزاوية القادرية بتوزر.
1: الزاوية القادرية، زاوية سيدي المولدي.
0: سيدي المولدي رحمه الله. نعم لله،
1: رحمه الله.
0: تحية لكل أهالينا في توزر وفي الحام وفي الدقاش وفي نفط الكل. نعم،
1: أنا أصلي من الحام.
0: تحية ليك لله، يعطيني شو عندك.
1: وفيك يعيشك ولدي الغالي، يخذ نعم. خاطرك.
0: نعم أمي تفضلي.
1: أنا تعرف كنا استقبل نصومك الخمس ست أيام حاجة، كل السنة مريضة شوي. كنصوم كان نهار عرفة، ما يسالش يجوز لي.
0: نعم،
1: ما يسالش ما نصومش كل عشر أيام.
0: نعم تو الشيخ يجاوبك. نعم
1: نحب نصوم كان نهار عرفة،
0: واضح
1: فيه أجر لي ولا
0: كتا. واضح، تو الشيخ يجاوبك. عندك حاجة أخرى أمي؟
1: باهي، عندي الذكر بالسبحة.
0: نعم،
1: كي نبدأ نسبح بالسبحة، أنا كي نبدأ هيك قاعدة في الليل في العشية في الليل بالسبحة ولا بصباعي ولا شيء.
0: نعم،
1: يلزمني كي نبدأ متوضي نتوضأ ولا كي مكتب القرآن ولا ما يسالش السبحة.
0: واضح، عندك حاجة أخرى؟
1: لا هذاك. ويعطيك
0: الله يبارك، أقعد معنا أمي فريدة والشيخ يجاوبك.
1: يعيشك ولدي الغالي.
0: شكرا.
1: إن شاء الله
0: بارك الله فيك.
1: إن شاء الله مش أول مرة،
0: في كل وقت في كل وقت لله، ربي يفضلك. تحية لك، شكرا أمي فريدة.
1: يبارك لكم إن شاء الله.
0: شكرا،
1: إن شاء الله عيدكم مبروك.
0: يبارك فيك،
1: عيدكم مبروك كل من يحمل لقب ردادي الكل.
0: شكرا، تحية للناس الكل. شكرا بارك الله فيك.
1: تحية للمسلمين والمؤمنين والكل، ونخص الذكر عائلة الرجادي أهلي وقاربي ومالي.
0: تحية ليهم كل، إن شاء الله كل عام تحية بخير يا ربي. إن شاء الله أيامات مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى كل أحباب المستمعين الكرام. شكرا. نعود لنخو معنا الدكتور عمر بن عمر. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لباس سيدي
2: في فورمة توا ولا
0: لباس؟ الحمد لله يا ربي.
2: أي باهي الحمد لله.
0: أي سيدي، عنا حسنة من سليانة تقول لك أنا عمل أول افطرت في يوم عرفات، تقول لك افطرت ما صمت لكن عطشت وجعت تعبت افطرت النهار هذاك يوم عرفة. تقول لك السناء يا أخي نجم نصيم نهار من الأيامات الظلمة وننويه لنهار هذاك يا أخي، يمشي ولا ما يمشيش؟
2: طيب
0: نعم سيدي،
2: الله ينعم عليك والسامعين والسامعات. نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لمن صام نوى الصيام وشرع الصيام، نتكلم الآن على صيام النافلة.
0: نعم،
2: على صيام النافلة. من شرع في صيام النافلة ثم قطعه بطل.
0: نعم،
2: نفترض كما قالت أختنا.
0: نعم،
2: ففي المذهب المالكي، ففي المذهب المالكي أقول
0: نعم،
2: يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
0: نعم،
2: أصبح قضاء ذلك اليوم واجب عليه.
0: نعم،
2: فهي يجب عليه أن تقضي خلال هذه الأيام أو غيرها من الأيام. ونصيحتي لمن يستمع إلي الآن،
0: نعم،
2: أن إذا الإنسان شرع في عمل خير فليتمه. ربي سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتم الحج والعمرة لله.
0: أمر
2: بإتمام الحج والعمرة.
0: نعم،
2: ويلحق بها غيرها من الأعمال الصالحات كالصلاة. أنا شرعت في ركعتين، مش نصلي ركعة ونقول هي فك عليا فطل.
0: نعم،
2: نعاود نصلي ركعتين كما بديت نكملهم، وإذا ما كملتهمش نصليهم بعد شوية. إذا شرعت في الصيام وبطلت نقضيه يوم آخر، شرعت في صدقة نكملها وهكذا.
0: نعم،
2: ربي قال

0: ولا تبطلوا أعمالكم.
1: نعم.
0: فهي تقضي ذلك اليوم أفضل لها والله تعالى أعلم.
1: تقول لك كذلك أن النوافل نصليها كان بالفاتح، هل جائز أو غير جائز؟
0: والله هو إذا قلنا أخذنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال الأعرابي هذا المسيء صلاة اللي ما عرفش يصلي، فينادى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلي فإنك لم تصلي، مشى صلى عاود رجع قال له صلي فإنك لم تصلي، مشى رجع صلى قال له صلي فإنك لم تصلي، قال له والذي بعثك من بالحق لا أعرف غير هذا. إيش قال له سيدنا؟
1: نعم.
0: قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذا أخذنا بهذا الحديث النافلة يجوز لها أن تقتصر على الفاتحة.
1: نعم.
0: ولكن الأفضل أن تصلي بالفاتحة وصورة أخرى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل أنه صلى معنا بالفاتحة وصلى بالبقرة وصلى بالنساء وصلى بآل عمران معنا في ركعة واحدة. فإحنا ما يجيش همنا تقول معنا فاتحة وغيرية عندك شي عندي صلي على السريع ومشي.
1: نعم.
0: أفضل إن شاء الله صلاة نقول ربي يتقبل منها، والأفضل لها مستقبلا بعد ما تسمع جواب هذا أنها ترجع تصلي بالفاتحة وما تيسر من القرآن.
1: نعم.
0: فإذا كانت قارئة لا بأس أن تأخذ حتى المصحف وتقرأ معناها صفحة صفحتين وتواصل في ذلك معناها حتى تختم القرآن.
1: نعم سيدي. كذلك تقول لك أنا في أول عام في حياتي نصيم فيه، هي بالغة تقول لك أول عام أنا بس نصيم فيه رمضان.
0: أيوة.
1: تقول لك ثم نهار عطشت وتعبت على الاخر على الاخر شربت الماء.
0: نعم.
1: شربت عطش شربت الماء. تقول لك انا النهار هذاك لاني خلصت فلوس.
0: أيوة.
1: لكن ما نعرفش النهار رجعته ما رجعتوش ما نعرفش. تقول لك شنو نجم نعمل تو؟
0: عليها ترجعوا، تعاود ترجعوا وتنوي نية قضاء ذلك اليوم. واذا كان هي كما قالت تعبت.
1: نعم.
0: جدا فلا شيء عليها.
1: نعم.
0: أما إذا كانت معناه متعمدة الفطر وهي لبس عليها فيجب عليها القضاء والكفارة.
1: نعم.
0: الكفارة اللي هي إطعام معناه إما إطعام 60 مسكين.
1: نعم.
0: وإلا صيام شهرين متتابعين غير اليوم هذاك.
1: نعم.
0: والله تعالى أعلم.
1: كذلك عنا هاجر تقول لك أنا يا أخي النجم هل يجوز أن نخرج الكفارة؟ الكفارة ذيك من عرش كفارة نتاع رمضان ما أنهم قالت ثمن الكفارة وتقول لك نزيد عليها فلوس ونعطيها لشكون بشيش يبيها الأضحية، يا أخي جايز أو غير جايز؟
0: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للأضحية.
1: نعم.
0: أولا الأضحية ليست واجبة.
1: نعم.
0: والإنسان اللي بيشري أضحية قد يكون أموره متيسرة، إذا كانت أموره متيسرة فلا تحل له الكفارة.
1: نعم.
0: لأن الكفارة إنما هي للفقراء والمساكين.
1: نعم.
0: الكفارة تكون للفقراء والمساكين.
1: نعم.
0: إذا كان هذا فقير ومسكين تعطيه المال وبعد ذلك هو يحب يشري علوش ولا يحب يشري بها دواء ولا يشري بها ملابس الأولاد ولا أدوات مدرسية.
1: نعم.
0: نعم.
1: كذلك سيدي عنا نجات من جربة تقول لك أنا كنت نصلي في الرواتب.
0: نعم.
1: لسنوات.
0: بعد جربة.
1: تحية لها لينا في جربة.
0: تحية لها لينا في تونس.
1: تحية للشيخ عمر من بنزرت. كذلك تقول لك نصلي في الرواتب، سمعت لكم اللي انسان عنده قضاء لازم يصلي الفوائد نتاع، وتقول لك قصيت على الرواتب وبديت نصلي في الفوائد القضاء نتاعي. تقول لك لاني حسيت نقصتني حاجه معناها اللي قعدت سنوات يصلي في الرواتب، تقول لك يا اخي نجمش نصلي نهار بنهار، نهار نصلي رواتب ونهار نصلي القضاء.
0: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول بالله التوفيق صلاتك للقضاء أولى وأفضل.
1: نعم.
0: لأن القضاء بتصلي القضاء معناه كل يوم بتصلي 17 ركعة.
1: نعم.
0: بتصلي النوافل ممكن تصلي 10 ركعات 12 ركعة.
1: نعم.
0: لكن أنت بما أنك حسيتي بحاجة ناقصة.
1: نعم.
0: أنا أقول لك أختي صلي القضاء متاعك وكل اليوم صلي يوم وزيدي مع القضاء النوافل.
1: نعم.
0: الرواتب ما فيها شيء، معناه كونه بتصلي الصبح هذاك راتبة الصبح نصليها دائما.
1: نعم.
0: الظهر في عز بتصلي 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها، صلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر.
1: نعم.
0: نعم. وصلي معنا بعد المغرب ركعتين، صلي بعد العشاء ركعتين، وكملي شفع الوتر متاعك. والقضاء بإمكانك تصليه في أي وقت، ممكن مع كل صلاة تصلي صلاة، معنا مع الظهر تصلي ظهر، مع العصر عصر، مع المغرب مغرب، وهكذا. وممكن بعد صلاة الصبح تبدي فاضية وما عندك شيء، توقفي تجيبي معناها صلاة يوم كامل متاع القضاء، تصلي ركعتين الصبح، 4 ظهر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء.
1: نعم.
0: حتى وراء بعضهم معناه.
1: نعم.
0: تصليهم حتى باقتصار الصور.
1: نعم.
0: أو تصليهم بعد العصر ما فيش مشكلة، أو بين المغرب والعشاء ما فيش مشكلة، وحافظي على الرواتب متاعك، على سن الرواتب، وإن شاء الله ربي يبارك فيك ويزيدك من خير، وإن شاء الله ويثبتك على دينك.
1: أمين يا رب العالمين. كذلك شيخ عندنا فريدة من جريد، من حم تجريد، تقول لك أنا قبل كنت نصلي في الأيام العشرة ظهر ذو الحج، نصلي نصيم فيهم، تقول لك لكن توا تعبت صعيب أني نجم نصليهم الأيام الظهر. تقول لك يا أخي كي نقتصر كان على صيام يوم عرفة، هل هذا يكفي أم لا؟
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي احنا صيام اليوم العاشر، هذه الأيام العشرة هي أيام فضيلة وأيام العمل فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من سائر الأعمال، فمن استطاع أن يفعل فيها خيرا فليفعله. كان صيام، كان صلاة، كان زكاة، كان حج، كان كما قلت أنت أخي الكريم شيخ بشير جبر الخواطر، إعانة المحتاج، إماطة الأذى من الطريق، هذا كله أعمال صالحة يؤجر عليها الإنسان، وربي سبحانه وتعالى يضاعف له الأجر في هذه الأيام.
1: نعم.
0: فمن استطاع صيام فليصوم، من لم يستطع صيام فليس بواجب عليه أن يصوم إلا صيام يوم عرفة. هو حتى صيام يوم عرفة ليس بواجب، وإنما هو سنة.
1: نعم.
0: رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في بداية البرنامج، أن كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم. فمن لم يستطيع الصيام فلا إثم عليك.
1: نعم.
0: فأنت أختي مش قادرة بتصومي الأيام التسع، صومي يوم عرفة وربي يتقبل منا ومنك.
1: أمين. كذلك قلت لك أنا كي نبدأ نذكر في ربي سبحانه وتعالى بالسبحة وتصلي على النبي وتستغفر وهي بالسبحة، تقول لك لا يا أخي لازم الوضوء، تذكر فيه وضوء أم لا؟
0: لا، هو الوضوء سلاح المؤمن.
1: نعم.
0: ولا يحافظ على الوضوء إلا تقي مؤمن، معنى اللي حافظ على الوضوء هذه. نعم. علامة التقوى وعلامة الإيمان، وربي يجعلنا منه، ولكن ليس بواجب عليه أن يظل طول وقته على وضوء.
1: نعم.
0: وإنما التسبيح يجوز له أن يسبح بدون وضوء.
1: نعم.
0: على غير وضوء.
1: نعم.
0: يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على غير وضوء.
1: نعم.
0: يستغفر على غير وضوء. يهلل يكبر على غير وضوء، لا بأس.
1: نعم.
0: ما فيش حرج إن شاء الله، تسبيحها وذكرها لله سبحانه وتعالى مقبول بإذن الله، لكن القرآن هو الوحيد يجوز يقرأ القرآن على غير وضوء، لكن
1: نعم.
0: دون استعمال المصحف، دون لمس المصحف.
1: نعم.
0: إذا بيمس المصحف معناه يشد المصحف يتوضأ ويقرأ القرآن. فإن شاء الله معناها خير وبركة
1: إن شاء الله يا رب.
0: والله تعالى أمرنا أن نذكر الله على جميع حالاتنا.
1: نعم.
0: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
1: نعم.
0: نعم.
1: كذلك ثم شكون يقول لك يا شيخ لو أنا عندي علوشة عمرها 6 أشهر.
0: نعم.
1: يقول لك الضحيل ولا ما الضحيليش؟
0: هي هذا فكرتني في مسألة إن شاء الله نذكرها بعد ما نتكلم. بالنسبة لسن الأضاحي.
1: نعم.
0: لسن الأضاحي أنا بنتكلم عليها عامة مثالش للفائدة. معناها أن عندنا الغنم النعجة ولا خروف. معناها أن النعجة يجوز الأضحية بالأنثى.
1: نعم.
0: والذكر أفضل.
1: نعم.
0: ينذبح الذكر خير من ينذبح الأنثى.
1: نعم.
0: جاء تذبيحة في نحنا سوا.
1: نعم.
0: الله يعين. الذكور ما هوش في الإناث.
1: نعم.
0: نعم. هاوكا خلينا الإناث معنا ما نذبحهمش.
1: لطف عليهم. نعم. نعم سيدي.
0: تجوز الأضحية بالأنثى وبالذكر لا بأس.
1: نعم.
0: لكن بالنسبة للغنم الغنم السن 6 شهور فما فوق.
1: نعم.
0: واحد. بالنسبة للبقر 2 سنين فما فوق. لازم أغلق 2 سنين وادخل في الثالثة ولو يوم واحد.
1: نعم.
0: الإبل جمال معناه ولا ناقة 5 سنوات فما فوق. هكذا الأضحية. نعم. تكون سن الأضحية.
1: نعم.
0: أحيانا يأتيني السؤال يقول لي والله يا شيخ أنا ربيتها 6 شهور غير أسبوع.
1: نعم.
0: يجوز ولا لا يجوز؟
1: نعم.
0: ويقول لي والله معنا سمين وبالقداء وأضحية سمين معنا الخرف.
1: نعم.
0: سمين.
1: نعم.
0: وبالقداء وخير معنا من الخرفان اللي بيعوه. فلا يجوز ذلك. ليش لا يجوز؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعبدنا بتحديد السن.
1: نعم.
0: تعبدنا ولم يتعبدنا بكثرة اللحم.
1: نعم.
0: وكذلك بعض الناس يقول لك يا أخويا سعرها يجيز ضحيتها معناها على خطرها غالية.
1: نعم.
0: مثال حتى لو كانت صغيرة يجوز. لا ما يجوز. لا يجوز. أما بالضحي بما أمر به الله ورسوله.
1: نعم.
0: معناها 6 شهور فما فوق.
1: ولا
0: ما تضحيش لا يجب عليك. وتحب الضحية فإنما تأكل لحما.
1: نعم.
0: وليس أضحية.
1: نعم.
0: نعم. فالأضحية لابد بالنسبة للخرفان معناها 6 شهور. إذا وصلت 6 شهور ونهار خلاص تضحي بإذن الله.
1: نعم بإذن الله. شو كنت باش تقول شيخ؟ قلت بعد ما نكمل السؤال عندي كلام باش نقول.
0: على التسمين معناه.
1: التسمين واضح.
0: حاجتين.
1: واضح واضح.
0: على التسمين وعلى غلاء السعر.
1: واضح
0: سيدي. يقول لك يا أخوي السعر الغالي هو اللي يضحي.
1: واضح سيدي.
0: مش السعر الغالي. العبرة مش بالسعر. العبرة.
1: نعم.
0: بالسن.
1: نعم سيدي.
0: هكذا أمرنا. والأضحية هي من الحكم الأضحية الامتثال لأمر الله
1: سبحانه وتعالى
0: وتطبيق أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله.
1: نعم سيدي. خلينا سؤال نختم به. هناك شكون يقول لك يا أخويا بربي سيدي شيخ فسر لنا السجود القبلي والسجود البعدي.
0: السجود القبلي معنى السجود القبلي إذا كان الإنسان صلى صلاة.
1: نعم.
0: ونسى مثلا السورة.
1: نعم.
0: سنة. يقرأ الفاتحة والسورة انشاء السورة ما قرأهاش.
1: نعم.
0: وإلا بيقرأ الفاتحة والسورة بالنسبة للرجال جهرا أقرأها سرا.
1: نعم.
0: صلاها سرا معناها نقص.
1: نعم.
0: فإذا نقص شيء من الصلاة فإنه يسجد سجودا قبليا. مش معناها سجود قبلي.
1: نعم.
0: معناها بعد ما يعمل التشهد متاعه الأخير قبل ما يقول السلام عليكم يسجد السجدة الأولى يرفع يعود يسجد السجدة الثانية ويجيب التشهد ويسلم.
1: نعم.
0: أما إذا زاد في الصلاة مثلا كيف من الحاجات اللي يكثر فيها النسيان اللي هي التشهد النصفي.
1: نعم.
0: على التشهد في بعد الركعتين الركعة الأولى والثانية على بعد الركعة الثانية نسى وقف خلاص يكمل صلاته ويجيب سجود قبلي.
1: نعم.
0: معنى هذا سجود القبلي.
1: نعم.
0: السجود البعدي هو مثلا شك زعم أنا صليت 3 ركعات ولا 4 هو بيصلي الظهر.
1: نعم.
0: وصلي 3 ولا 4 3 ولا 4 معناه يجيب الرابع حتى ولو كان في الخامسة.
1: نعم يزيد. نعم.
0: يزيد يبني على اليقين.
1: نعم.
0: وبعد منها بعد ما يعمل التشهد بتاعه يسلم، وبعد ما يسلم يجيب السجدة الأولى والسجدة الثانية ويجيب التشهد ويسلم، هذا يسمى السجود البعدي.
1: نعم.
0: أما إذا نسى مثلا مقراش الفاتحة، ولا نسى تكبير الإحرام، ولا نسى السجدة سجدة
1: نعم.
0: سجدة واحدة فقط،
1: نعم،
0: فهذه ما ينفعهاش السجود، لازم
1: الفرض نعم،
0: ولا تعاود ركعة كاملة، وإلا تعاود صلاة إذا ما عرفتش كيفاش تعاود.
1: نعم.
0: الله
1: ورسوله أعلم. شكرا شيخ دكتور عمر بن عمر، بارك الله فيك، إن شاء الله ربي أيامات مباركة عليك، وإن شاء الله عيد سعيد مبارك عليك وعلى أحبابنا المستمعين الكرام وعلى عائلتك الكل. شكرا شيخ عمر. أحبابنا الكرام، التحية موصولة لمحمد الفرجاني مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤملكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. أنتم تنتظروا بعد شوية يجيكم برنامج تعهد القرآن مع الشيخ الفاضل العربي الكثيري. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
0: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن نورا وهدى، وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. لبيك أرحم الراحمين، لبيك رب العالمين، لبيك لا لبيك إلا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب، وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين، وبسنته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للتواصل لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ محمد الفرجاني في الإخراج التقني، وللسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يعني نعيش في هذه الأيام أفضل أيام الله، وذكرهم بأيام الله. أنا نذكر فيكم باش تبداوا على بينا أن هذه الأيام هي أيام يعني فضال، فلا بد أن يحرص الإنسان فيها على يعني عمل الصالحات، ويكون يعني يعمل كل شيء باهي في العشر أيام هذوما، باش يستنى يوم عرفة، اليوم هذا العظيم، يعني باش ربي سبحانه وتعالى كأنه باش يغفر لنا إن شاء الله الذنوب متاعنا الكل. ربي يبارك فيكم. نواصلوا على بركة الله. المرة اللي فاتت حكينا على مخارج الحروف، قلنا مخارج الحروف 17، على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. المخرج الرئيسي لولاني اللي هو الجوف، تخرج منه حروف المد الثلاثة، وهذا المخرج يعني لا يعتمد على جزء من أجزاء الفم، يعني الهواء هنا يخرج منه حروف المد الثلاثة اللي هما الألف اللي قبلها فتحة، والواو اللي قبلها ضمة، كس والياء اللي قبلها كسرة مجموعة في كلمة نوحيها. ثم ننتقل للمخرج الثاني اللي هو المخرج الرئيسي المخرج العام اللي هو الحلق. الحلق ذايا يخرج منه ستة أحرف به. وكل والمخرج ذايا الرئيسي اللي هو الحلق فيه ثلاثة مخارج. يقول الإمام ابن الجزري: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. يعني المخرج هذا مخرج الحلق هو المخرج العام، وتخرج منه ثلاثة مخارج خاصة، وكل مخرج خاص فيه حرفين لولاني بالكل، اللي هو ثم لأقصى الحلق. أقصى الحلق اللي هو أبعده، يعني أبعد أقصى الحلق أبعد بلاصة من الفم، أي أبعده على الفم. نقوله الهمزة اللي هي حرف الهمزة هذايا يخرج من أقصى الحلق. معاه هو في نفس الغرفة نفس البيت هذايا يخرج حرف الهاء، لكن كل حرف عنده بقعة دقيقة ومخرج معين. صحيح هما يشتركوا في البيت، لكن كل واحد عنده البلاصة متاعه. من بعد عنا حرف الهاء، نقول ها هو هي والحرف هذا حرف الهاء يعني رد بالنا منه على خاطر ردوا بالنا على خاطره، هو حرف يعني فيه صفات الضعف، وعنده صفة من صفاته اللي هو الخفاء، يعني في السياق في الدرج متاع القراءة يعني ساعات يهرب الحرف هذا، تبدأ تقرأ أنت عليهم هم ولا تقول طه، فهمتني؟ فردوا بالنا منه. من بعد نلقاه في الوسط، ثم قلنا لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء. من بعد نلقاه الغرفة الثانية اللي هي فيها كيف زوز بلايس زوز حروف اللي هما الغين والخاء. الحرفين لولانين شنية تسميه الحرفين الحنجوريين. ومن بعد نلقاه وسط الحلق اللي هما العين والحاء، نقولوا عو عي وبجنبه هو بالضبط يعني في نفس المكان، اما كل واحد ديما نقوله ونعاوده عنده بقعة يعني مختصة به اللي هو حرف العين والحاء، نقوله أح حا حو حي أح. هذوما يتسماو الحرفين البلعوميين. ومن بعد نلقاو أدناه اللي هي أقرب بلاصة يعني أقرب مخرج يعني للفم اللي هما في الحلقة ذي، نلقاو الحرفين اللي هما الغين والخاء ويتسماو الحرفين اللهويين، نقولوا أغ غ غو غي أغ. وهو بيدو بجنبه حرف الخاء نقولوا أخ، ونقولوا خا خو خي. وديما الحرف باش نعرفوا المخرج متاعو بالكدا نزيدوه همزة وإلا نشدوه قبله، هو نقولوا أخ أغ. ورد بالنا الغين والخاء ما هم ماشي كيف ساعات يبدأوا يقرأوا في الغين يخرجوها خاء، فهمتني؟ فردوا بالنا كل حرف يمتاز بصفات يعني مو عينة. المرة الجاية إن شاء الله تو نقولوا الصفات متاع الحروف هذوما، واللي هذوما الحروف الستة يتسماو يعني الحروف الحلقية، ونبينوا شنية فيهم من الأحكام الأخرى بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. ربي يبارك فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا. الاسم؟
3: أم أسامة.
2: شنية؟
3: أم أسامة.
2: أم أسامة منين يا أم أسامة؟
3: ريانة.
2: من ريانة به؟ شوف لنا بلاصة به يقعد فيها باش نسمعوك بالقدا يا شوتي. شنية باش تسمعنا لله؟
3: الحزب الرابع
2: من صوت البقرة. الحزب الرابع؟
3: ايه من صوت البقرة.
2: تفضل، ايه نسمعوك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إثم عليه.
1: تراه قول هكا، قول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.
0: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.
1: يا أم أسامة، بعد اللام فمن تعجل، ما فمش مد، نقول تعجل في، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.
0: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
1: الله يبارك فيك أم أسامة، أحسنت. قاعدة تقرأ أنت؟ أي
2: إن شاء الله.
1: تمشي تمشي
2: للجمعية
1: ونقرأ. أي وقاعدين شنية فنا سنة يعني فنا شنية؟
2: أنا قريت إن شاء الله نحفظ أربع للعراف.
1: بيه؟
2: من العراف.
1: بديت من البقرة حتكشي الأعراف.
2: أي إن شاء الله.
1: وعندك شكون يسمع فيكم غديك الشيخ يسمعكم كيف تقرأوا ويصلح لكم؟
2: يصلحنا الله يرحم والدين زوج مدام منيا ومدام خطوية الله يرحم والدين.
1: بيه بارك الله فيهم يا سيدي، وانتي بارك الله فيك. أما رد بالك
2: الله عامل
1: جهد
2: إن شاء الله.
1: باهي مجهودك يشكر إن شاء الله.
2: باهي
1: أسمعني، رد بالك يعني من الحركات كيف يبدأ فماش مد من مدوش يعني وذ نقوله فمن تعجل في يومين فلا، ما نقولوش يومين فلا إثم عليه، من مدوش ما نعملوش مدود بعد الحركات. ها فهمت؟ ركز ركز شوية.
2: ها
1: ربي يبارك فيك. أحسنتي، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن إن شاء الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. الله
1: مرحبا.
3: عايش.
1: تفضل. الاسم
3: محمد عزيز شيخ القاسم.
1: مرحبا بك سي محمد عزيز. عايش. شنو باش تقرأ أخوي؟
3: الأحزاب.
1: الأحزاب تفضل. أي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: أعوذ يا أيها الذين.
3: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: عليه ما فمش مد بعد عليه. ما نقولوش عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، عليه وسلموا تسليما.
3: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: أحسنت.
3: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
1: أعمل إخفاء بالقدي عاد المرة عديت لك شوية في النون المشدة، ما قول يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين
3: عليهن من جلابيبهن.
1: إخفاء.
3: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
1: كيف كيف أن يعرفن؟ هذا إدغام بغنة. هاي ذلك عاود.
3: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
1: الله يبارك فيك يا محمد عزيز، أحسنت. أما ماكش مركز بالقدا أنت،
4: خاطر مركز المصحف مش مقابل ذاك، علاش نقرأ من الحفظ؟
1: أي بيه حتى من الحفظ، ما هو أنت يلزمك تحفظ بالقدا وتركز في الحفظ متاعك باش تقرأنا قراءة باهية أحسن من هكا يعني. باهي أنت ما شاء الله عليك. ها انت باهي قرايتك باهي، اما ناقص شويه في الاحكام، لازمك تعطينا الاحكام الكل، تعطينا الزينه نتاع القراءه والتلاوه نتاعك يعني.
4: ان شاء الله باه، خاطر راني الحفظ مش معناه مسلسل قد نحفظ في التو كملت معناه الصور
1: باهي. رد بالك
4: تو دخلت معناه في الاجزاء الثانيه وكل قاعد نحفظ
1: معناه المفيد. ركز لنا في النون الساكنه والتنوين في الاخفاء والإدغام والنون المشدة، وأعطيهم حقهم إن وكيف نقفوا على النون المشدة يعني يدنين عليهن من جلابيبهن مش جلابيبهن. ها فهمت؟
4: الإظهار
1: أي لا تبين لنا النون المشدة ديك وتعطيها صفة الغنة متاحة، تعطيها حقها والزمن متاحة ووقتها الكل. باهي
4: إن شاء الله،
1: ربي يبارك فيك، أحسنت يا محمد. نسمعك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هك، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. وعليكم السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، تفضل.
5: أسماء تجي بوزي.
1: أسماء مرحبا بيك.
5: وبيك يا عيش.
1: هاي شنو باش تقرا لنا أسماء؟
5: ما تيسر من سورة البقرة.
1: البقرة
5: أي.
1: هاي تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا

الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك

0: والحساب.
1: الله يبارك فيك، أحسنتي، شكرا. إن شاء الله ربي يرزقك حجة وتعملهم
0: اللهم
1: هذوما،
0: آمين.
1: كلهم هذوما، فإذا أفضتم من عرفات و إن شاء الله الكل
0: اللهم آمين وإياك.
1: باهي. فإن خير الزاد التقوى، ما هزها شوية لفوق القاف، زيدها علاها، باهي، مش تقى، قال قا تقو، ها باهي. وانا من الاول خاطر من يوم كنت بالبلاصه اللي قاعده فيها ما فماش ريزو الحج، فما من فرض فيهن ولا جدال في الحج. ما سمعتش انا خاطر التليفون هاوكا يا اخو يعطي، ما سمعتهاش بالكدا، اما اكيد انت راك قلتها به. وذي يقول ربنا اتنا في الدنيا وما لها عليه وما لها.
0: لا
1: باهي، ربي يبارك فيك، احسنت يا اسماء، شكرا لك على هذه التلاوه الطيبه،
0: دعواتك
1: سيدي، الله يبارك فيك، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: ام حسام من نابل.
1: ام حسام.
2: حسام من نابل.
1: مرحبا ام حسام، شنو بتقرا لنا؟
2: ان شاء الله بتنقرا اوائل
1: سوره ال عمران. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
1: يا أم حسين.
2: نعم.
1: تسمع فيا؟
2: نسمع فيك.
1: أنا مانيش قاعد نسمع فيك. شوف لنا بلاصه باهيه وقرانا، هي عاود
2: تسمع فيها
1: هكا. اي تفضل، ترى عاود. اي
2: ادي
1: مانيش نسمع فيك بالقداء ام حسام. ناخذ مكالمه اخرى. ام حسام.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بسمع فيها كثير. بسمع فيها.
1: أنا مانيش قاعد نسمع جملة أو هكا كيف تتكلم من بعد أنت تقرأ والصوت. ترى عاود أقرأ الناي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب.
1: لا ما نقولوش نزل، مش نزل، فمش مد بعد اللام، نقولوا نزل عليك الكتاب.
2: نزل عليك.
1: لا لا اسمعني أم حسام، قول نزل نزل عليك.
2: صح.
1: لا ما نقولوش نزل، ما هو مش يزوز، هو ما نقولوا نزل عليك في عقلك.
2: نزل عليك.
1: لا لا ترى، قول اربط العين ذيك اللي بعدها متاع الكلمه اللي بعدها باللام، قول نزل
2: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وانزل التوراه والانجيل من قبل، هدى للناس وانزل القرآن، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: الله يبارك فيك يا أم حسام، أنت قاعدة تمشي تتعلم؟
2: أي إن شاء الله.
1: باي رد بالك، كيف رد بالك، رد بالك من الحروف يعني من الحركات، كيف يبدأ ما فماش مد ما نمدوش يعني، لو انت يكيك تولي تزيد في حرف من عندك، مثلا نزل عليك الكتاب، كيف انت تقول نزل عليك الكتاب يولي وزوز. فهمتني؟
2: الله يبارك، الله يبارك.
1: يعني نقولوا ما نقولوش إن الله لا يخفى عليه من مدوش فها ولا يصوركم في الأرحام. لا ما فهمش مدود، فهمت أختي؟
3: ان شاء الله.
1: الله يبارك فيكم. وماذا بينا اللي يشاركوا بالله يقعدوا في بلاصه هكايا باهيه باش نجموا نسمعوهم بالقدا يعني. ربي يبارك فيكم. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا.
4: نجيت من السرسوريه.
1: مرحبا بك نجيت. شنو باش تسمعنا اختي؟
4: ان شاء الله نتيسر من سوره البقره.
1: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن كان منكم
1: فمن فرض فيهن الحج
4: فما استيسر من
1: لا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
4: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
1: الله يبارك فيك أختي نجات، أحسنتي. إن شاء الله نكونوا من الذين يعني يتزودوا في الليامات هذه الباهية.
4: أمين.
1: أختي نجات، وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصي صيرتم، الصا هنا بتبيعته هو حرف مفخم به، والكسرة جبدت لوتا والراء هنا نعملوها مرقة به. أحصي صيرتم،
4: ها؟
1: أي ما نقولوش أحصرتم كيف كيف، ومري مري كيف كيف مرقة، ومن بعد رأسه نفخموها الراء نطلعوها الفوق، ها؟ نقول وراء رأسه، ها؟ رد بالك من رأيت وفي الإخفاء، فإذا أمنتم، ها؟ أمنتم هنا في الإخفاء بتبيعتها هنا النون الساكنة باش نخبيوها وراء شنية، وراء الحرف اللي بعدها اللي هو حرف التاء، احنا كي باش نخبيوها يعني ما ننطقوهاش الحرف، إذا كان نحطوا اللسان في المخرج نوليو نسمعوها التاء، يعني نقولوا أمن نون نسمعوها، نقولوا أمنتم لا أمنتم، اللسان ما يخدمش أنا ما يمسش المخرج متاع النون، لكن الصيفة متاع الغنة تقعد، نخبيوها احنا النون ذيك نخبيوها وراء الحرف، ها؟ نقولوا أمنتم مش أمنتم، أمنتم
4: أمنتم،
1: فهمتني أختي؟
4: ليه؟
1: الله يبارك فيك، أحسنتي. نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله. ناخذ فاصل ثم نعود.
5: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب. ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا
1: حبيبة بالحاج يوسف.
0: حبيبة
1: حبيبة بالحاج يوسف،
0: مرحبا بيك لالا حبيبة. عايش شنو باش تقرا لنا حبيبة؟
1: نقرا من إن شاء الله من سورة البقرة، تلك الرسل. تلك الرسل.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم

0: رزقناك أنفقوني مما رزقناك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله يبارك فيك أخت حبيبة، شكرا لك.
0: شكرا
1: الله. شكرا باهي التلاوة متاعك، بالرغم اللي أنا يعني اشترها ما سمعتهاش الحقيقة من قبيلة، وأنا ننبه على اللي يكلموا فينا يعني ماذا بينا يقعدوا في بلاصة باهية باش نسمعوهم، يعني اليوم ما فماش تليفونات، معظمهم ما سمعتهمش، يعني نسمع آية وتقص آيتين، نسمع آية وتقص آيتين، كيف كمان نجمش نركز معاكم بالقدية يعني. فنحاولوا السادة المستمعين يقعدوا في بلاصة باهية فيها ريزو يقرأوا في عقلهم باش نجموا نسمعوهم بالقداء. بارك الله فيك أختي حبيبة، إن شاء الله في تلاوة أخرى إن شاء الله نسمعوك بالقداء. شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
2: وبيك سيدي العرب.
1: الله يبارك فيك.
2: محمد من راوي.
1: أهلا بسي محمد.
2: وبيك سيدي العرب يعيش.
1: هاي تفضل سي محمد، شنو باش تقرا لنا سيدي؟
2: نقرا سورة الفاتحة ان شاء الله، وكان انت نجمش نقرا شوي من سورة البقرة.
1: تفضل اي نسمعوك.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
1: باهي. سي محمد انت تبعت معنا وقت اللي احنا نصلحوا في الفاتحة ونقرأوا فيها
2: شوي؟ تبعتي
1: باهي شوي. صراط مو عنا الطاء حرف مفخم ولا ليه؟
2: اي نعم.
1: وباش نربطوها الطاء المستقيم
2: اي نعم،
1: ما نقولوش طل تولي طاء وأل، احنا نحبوا الليه مذيكة لم يعني مرقة مستفيلة، ما نقولوش طل نقولو طال مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم باهي.
2: ترى عاود اهدنا الصراط المستقيم
1: باهي، ومن بعد حرف الغين بلا قلنا نفسر فيه اللي هو يخرج من وسط الحلق نقول أغ غ غيري، ما نقولوش غيري غيري، علاش ما تنطقوش بالكدا خرجوا احنا نسمعوا فيها غيري باهي، خطره سمعني غ غيري اي قولوا اقراه في السياق تاع ترى اقرا غيري المغضوب
2: غير المغضوب،
1: زيد قويه ماذا بيك تقويه اكثر حرف الغين باش نسمعوه بالكدا، يعني هو حتى ساعات نبدا نسمع يعني في الصلوات ولا كذا يبداو يقراو غير المغضوب مغضوب ما نسمعوهوش حرف الغين، لا ما احنا نحبو يعني نخرجوه صحيح وبالصفات الكامله نتاعو نقولوا غير المغضوب مغضوب ها؟
2: نعم نعم
1: باهي، ربي يبارك فيك. ترى سمعنا ما تيسر من البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم،

0: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: الله يبارك فيك سي محمد، ما شاء الله تلاوتك باهية طيبة، ما شاء الله عليك. أما ماذا بينا الحروف اللي قلنا عليهم نقويهم كيف كيف. حرف الهاء، الهاء رو ما الصفات اللي هو يعني فيه بعد الصفات الخمسة متاعه صفة الخفاء، يعني هو رو الحرف هذا ضعيف يتخبى. ها ساعات تبدأ تسمع واحد يقول عليهم هم هم ها، وهي عليه ها، نخرجوه بالقداء ونعطيه الصفات متاعه الكل. ها كيف كيف الغين كان فيه الرخاوة،
0: ان شاء الله
1: نقويهم. اما انت قرايتك باهره وما شاء الله عليك، نقويهم هكا هو باش يوليو ازين. ربي يبارك فيك سي محمد، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا،
2: اسمي مريم من الشبيبه ونيت دف.
1: مرحبا بيك مريم. سوره الرحمن. قداش عمرك مريم؟
2: عمري أسماء.
1: باه، قداش تحفظ من القرآن؟
2: 15 سجد.
1: قداه؟
2: 15 سجد.
1: ما شاء الله، هاي تراه سمعني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والشجر يسجدان،

0: السلام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: بارك الله فيك يا مريم، أحسنتي أحسنتي على التلاوة هذه الباهية. ها في كلمة الجان ماذا بينا النون ذيك المشدة نشد معها شوية، نقول وخلق الجان من، نعطيها حقها. باهي
0: باهي،
1: ربي يبارك فيك، أحسنتي يا مريومة، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: تفضل. مرحبا. الاسم
2: توفيق من طهوان.
1: مرحبا بك يا توفيق.
2: شيخ متيسر من سورة ياسين إن شاء الله.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: عاود قريت مرة معنا سي توفيق.
2: قريت معك مشكلة في الياس.
1: ها؟
2: مش قريت معك مرسيت وعندي مشكلة شوي في الياس معناها.
1: هذيك هي على خاطر أني شديتك يعني. عاود الاستعاذة هاي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لا لا لا، ماني قلت لك ما نقولوش شيء، سيبها قول شيء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لا لا ما تعملش الركزة، اسمعني بالقداس يا توفيق. قول أعوذ بالله من الشيطان شيء شيء مش شيء شيء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
1: إنه لا لا عاد عودها عاد ألم أعهد إليكم
2: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين.
1: ترى اسمعها سي توفيق من عندي ميسيلج. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان شيطان. شوف خليها الياء ما هي بتبيعتها لينا، قول شي ومشي ديريكت للطاء، ما تقول الشي وتسيب الفك متاعك هكايا، هذيك كأنك انت عملت يا. لا ما تسيبوش، قول شيطا. هاي
2: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون.
1: الله يبارك فيك سي توفيق، باهي تلاوتك باهي هكا، فما حاجات هكايا متاع تخليص الحروف هكايا شوية وتصلح لنا هذيك، أهم حاجة تصلح هذيك الغلطة هذيك تصلح. سهلة راي ما هيش صعيبة، أنت توا خاطر ماكش قدامي، كان جيت هكا قدامي راك فهمتها يعني. باهي.
2: ان شاء الله وكل... الشيخ انا بعيد علينا كثير المز القرانية باهي. انا العرض على الشيخ وبعدك جمعتين جمعتين نشتهد ان شاء الله ليلة ونحب معنا ماذا بي كل يوم بعيد علينا شوي المز القرانية ذاك علينا.
1: نقولوا لطمسنا سين هنا سين حبوا نسمعوها سين من مش لطمسنا مخلطة شوية صاد وشوية سين طا ساك الحروف المفخمة خلص الحروف من بعضها وقرأ في عقلك تو تشوف انت تلاوتك باهي يا راو ها؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيء شيء ترى قول معايا شيء
2: شيء
1: طان
2: طان
1: ريت شيطان شيطان
2: يمول واحد يرفع لسانه شوي اللي حنك الأعلى
1: لا لا أنت تعرف شنية تعمل قاعدة أنت تقول شيء وتسيب يعني كأنك قلقلته الحرف رجيته وهو من وسط اللسان هي من الحروف الشجرية أنت تقول شيء وتسيب الفكة ذيك تسيب الحرف يعني باهي يعني أنت تعمل كأنك تعمل يعني يعني تباعد دفعه كي تسيب الحرف لا نقول شيء لين هو شيء فهمت أخويا ربي يبارك فيك أحسنت يا سيدي
2: ربي يحفظك
1: شكرا نأخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
3: مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم تحية الأمل والحب والصفاء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يتحدث إليكم أخوكم تمير
1: مرحبا يا سيدي ما شاء الله قعدت سكت أنا باهت نسمعك قلت باهي أتحفني بالمقدمة هذه الباهي
3: العفو
1: ربي يبارك فيك الاسم
3: سمير
1: مرحبا بيك سيدي شنية باش تقرأنا أخويا
3: أقرأ جزء طبعا فلا نأخذ يعني وقت كبير من الحصة جزء من سورة القاف من سورة قاف
1: مرحبا يا سيدي تفضل نسمعوك سيدي
3: شكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا لما جاءهم
1: بل كذبوا بالحق
3: سمح بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض بنيناها
1: مددناها
3: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج
1: الله يبارك فيك سيدي
3: العفو سيدي الكريم
1: أنت عملت لي مقدمة باهية وصوتك كيا رخيم صوتك باهي ما شاء الله
3: الحمد لله أنا يا أستاذ أنا كما سمحنا منش في نأخذ منك برسة وقت أنا عملت بالإذاعة وبالتحديد إذاعة المنستير أنا إذاعي إلى حد حتى النقاع
1: مرحبا يا سيدي وأنا نتشرف أني أنا سمعتك يعني أما كنت نتمنى أنه هذايا صوت هذايا يكون زاد في القرآن قلت بشي شيخني بشي يطربني
3: سيدي صوت في مناسبة قادمة
1: الساعة النصيحة الأولانية أنك أنت تمشي تتعلم الساعة خطر هذا قرآن
3: طبعا
1: باهي قرآن يزمنا نمشي ونتعلموه ونثنيه بلغتنا احنا نثنيه الركبة ونسمعوا المشايخ باش نتعلموا
3: والحمد لله
1: وانتي سهل يعني انك انتي خطر ما شاء الله كلامك والحروف متاعك باهين يعني انتي يشدوك يسقلوك يخرجوا منك حاجة باهية ملا توعدني انك انتي تمشي تتعلم ان شاء الله
3: بإذن الله
1: مش كيف نسمعوك المرة الجاية ها يعني تشيخنا إن شاء الله وتشنفنا أذن ربي يبارك فيك أحسنت على هذه المشاركة نأخذ مكالمة أخرى
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك سي هشام من سوسة.
1: مرحبا بك سي هشام.
4: يرحم والديك.
1: تفضل سيدي.
4: أنا أقول شوية ما تبارك من متى سورة يوسف.
1: تقرأ. باهي تفضل. أي
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
1: مد شوية. للسائلين.
4: للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة.
1: إلى أبينا منا. أي.
4: إلى أبينا منا ونحن عصبة. إنا أبانا لفي ضلال مبين.
1: لا النون هنا ما تمدش هذايا. إن أبانا ما نقولوش إنا أبانا. إن أبانا.
4: إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم.
1: باهي أسمعني سيدي. أسمعني سي هشام. قول اقتلوا قلق للقاف. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم. ما نقولوش يخلو فمش مد بعد اللام.
4: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف.
1: على يوسف. يوسف.
4: على يوسف. وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب وإنا له لحافظون.
1: الله يبارك فيك سي هشام. أنت قاعد تتعلم ولا لا؟
4: والله وعملنا تو هذه الحصة الثالثة بدنا نتحدث بها سي الشيخ.
1: هذه الحصة الثالثة؟
4: أي.
1: به به. وشنية فاش تتعلموا؟ شنية قريتوا في الحصص هذوما الثلاثة؟
4: والله بدأنا من اخر الكتاب من سوره الناس واحنا راجعين حفظنا حروف القلق لذلك الخطب وجد
1: به
4: والإضغام بغنى يرملون وحروف الاظهار فيها كعلم حاجه هو
1: باهي باهي
4: الدروس. اما سيد شيخنا الى اختك نحفظ 11 الحزب.
1: اي
4: فكان ما حفظتهم ما حفظتهمش بالاحكام نتاعهم.
1: باهي ماذا بيك كان تشوف اي شوف انت يلقى لك شي وقت كي كل مره سمعوا اشتر صفحه كي باش يصلح لك فماشي اخطاء فماشي بالاخص الاخطاء نتاع يعني الحركات باش ما تبدلش الكلام فهمت يعني مش الاحكام انا نحكي تبدل يعني الحركات يعني يوسف ما تقولش يوسف سف ولا يرتع ولا ها تبدل الكلام يعني باهي يولي لحن كيكا لحن ما هوش باهي ها
4: فهمتك يا شيخ.
1: ربي يبارك فيك. احسنت سي هشام شكرا. ربي يعلمك ان شاء الله.
4: ربي يبارك. ربي يعلمك.
1: عايش خويا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي لاباس؟
1: الحمد لله. مرحبا بك.
5: عايشك.
1: الاسم
5: ام ايهاب من تونس من الورديه.
1: مرحبا بك.
5: باش نقرا الفاتحه وما تيسر من البقره.
1: تفضلي.
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله.
1: المد الأخراني مد لازم ست حركات.
5: ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
1: أولئك على
5: هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: الله يبارك فيكم يا هاب.
5: صدق رسول الله العظيم.
1: ما قاعدة تتعلم ها؟ باهي ياسر. باهي إن شاء الله المرة أخرى تسمعنا تكون التلاوة متاعك أحسن منك كي تكون قدمت شوية في الأحكام وفي الحروف ها؟ باهي
5: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أنا خليتك اليوم تقرأ على راحتك. باش ما نصلحك شكاية تتمهمش شوية باهي ربي يبارك فيك أحسنت يا سيدي شكرا ناخذ مكالمة أخرى
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
6: عايشك
1: الاسم
6: ما تيسر من سورة آل عمران من أواخر سورة آل عمران
1: باهي اسم أختي
6: زهدية بن بوسيل
1: مرحبا بك
6: عايشك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
1: ما نقولوش والنهار بعد الرام فمش مد والنهار لآيات
6: النهار لآيات لأولي الألباب لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا
1: قل للإيمان أن آمنوا
6: أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
1: الله يبارك فيك أختي شكرا لك قاعدة تتعلم ما
6: ما شاء الله نتعلم
1: هاي الياسر ماذا بينا الآيات ذوما اللي نحفظوهم وقاعدين نصليوا بهم ماذا بينا نسمعوهم يعني ناخذوا نلقاو شي وقت كي باش نسمعوهم للمدرسين متاعنا وللشيوخ متاعنا باش يصلحوهم لنا باش كيف تبدا تقرا فيها فصلاة تكون التلاوة متاعك احسن من كي خاطرك انت بطبيعة فصلاة باش تقابل ربي سبحانه هذا كلامه ويلزمك تأديه على الوجه الذي هو يرضيه فهمت
6: لاباس الحمد لله شيخ مواصلك الله
1: كيف
6: باهي في القواعد شوي ان شاء الله
1: باهي ما مازلت يلزمك تقرا ويلزمك تحسن ويلزمك تتعاود باهي
6: هي
1: وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه كل ما تزيد تقرا كل ما تزيد تتحسن ويولي الاداء نتاعك احسن من هكايا ردوا بالنا بركه باش ما نزيدوش حاجات نزيدوا حرف زايد نزيدوا نعملوا مد زايد يعني فهمتني مش يلتقطه بعض السيارتي ان ما فماش مد غديك ولا فهمت ولا لا اي ردوا بالكم الحكم من هذوما ونحاولوا باش الاحكام شويه بشويه نطبقوهم بالقدا ان شاء الله ربي يبارك فيكم احسنتم على ما قدمتم شكرا لكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
8: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
9: القرآن به القلب اطمان،
8: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
9: شعب نبي شريف عفيف.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
8: اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك.
10: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة،
11: إتحاف السامع، إتحاف السامع بالنجوم الطوالة، بالنجوم الطوالة.
10: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
11: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة، بالنجوم الطوالة. ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح لي.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صل اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء، صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله حسن الإمداد والإسناد، وهي إتحاف السامع بالنجوم الطوالع، داعيا ومبتهلا إلى الله تبارك في علاه يودع قلبي وقلوبكم حب آي الذكر الحكيم، وكلما اتصل بعلوم القرآن المجيد. آمين آمين، كرما وإحسانا منك تباركت وتعاليت، وعوائدك فينا وعندنا الحسنى، فلا تحرمنا الحسنى والزيادة، وحاشا جودك أن تحرم عبادك الموحدين. ولا زلنا واقفين وقفة الرضا والهناء مع متن الإمام ابن بري وشرح فضيلة الإمام إبراهيم المرغني قدس الله ثراه، نفعنا الله وإياكم بعلومه. آمين آمين. مرحبا بداية ومستهل مقالتي بالدكتور أسامة بالعربي، أستاذ علوم القرآن بجامعة الزيتونة، أدام الله عمرانها حتى يوم الدين. سيدي أسامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية لك طيبة عطرة، وللسادة المستمعين والمستمعات لإذاعتنا المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
12: بارك الله فيكم شيخ أسامة، شكر الله لكم جميلة حسن الاستجابة، إجابة الدعوة، ونفع الله بكم يا رب حيثما كنتم في حلكم وترحالكم. أيضا وافر الشكر والمحبة للأستاذ طارق التايب من يأمن هندسة الصوت لهذه الحلقات، قيض الله إن شاء الله من يخدم إن شاء الله كتابه المجيد، إن شاء الله نكون من وإياكم من المصطفين الأخيار يا رب. ربي يبارك لك شيخ طارق وينفع بك حيثما حللت. سيدي أسامة، لا زلنا مع متن ابن بري، وتقريبا أوشكنا على إنهاء باب البسملة، بيت الأخير أو ما قبله بإذن الله، ونختم ونشرع في ميم الجمع بإذن الله.
13: نعم، كما تفضلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كنا قد ذكرنا في الحصة الأخيرة مذاهب القراء، ومنهم قالون وورش، في إيراد البسملة في غير أوائل السور. قال ابن بري: واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. وقلنا وقتها إن مراده بأول الأجزاء أي في غير أوائل السور، هذا هو المراد بأول الأجزاء، وليس المراد أول الجزء بمعنى أول الحزب أو النصف أو الربع أو الثمن، وإنما أول موضع بعد بداية السورة يسمى جزءا. وذكرنا أن إيراد وإثبات البسملة في غير أوائل السور مستحب، ولذلك قال أي هو مستحب مختار، ولذلك قال واختارها بعض أولي الأداء لفضلها أي لفضل البسملة في أول الأجزاء. يعني إذا قرأت من مثلا من قوله تعالى مثلا ما ننسخ من آية، فالبسملة هنا ليست واجبة، لكن يستحب الإتيان بها في غير أوائل السور. ختم الشيخ إبراهيم المارغني شرح هذا البيت بتنبيه مهم جدا يدلك على فطنته وعلى اتساق كلامه مع المحتاج له من القراء أثناء التطبيق. قال تنبيه: إذا تركت البسملة في أوائل الأجزاء، يعني إذا أخذت بغير المختار من أنك تتركها في غير أوائل السور يعني في الأجزاء، وأنت مخير في هذا، وهو سليم صحيح جار على أحد مذهبي أئمة الأداء. قال: إذا تركت البسملة في أوائل الأجزاء وكان في أول الجزء اسم من أسمائه تعالى أو ضميره نحو الله لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض وهو الذي أنشأ جنات معروشات إليه يرد، قال الشيخ: فالأولى أن تقف على الاستعاذة وتبتدئ بالجزء ولا تصلهما لما في ذلك من البشاعة عند وصل الرجيم باسم الله أو ضميره. يعني قال: نعم أنت مخير في غير أوائل السور أن تأتي بالبسملة أو أن لا تأتي بها، هذا مخير. طيب، لكن إذا كان في بداية قراءتك، يعني أنت ستبدأ من قوله تعالى الله لا إله إلا هو، فالأولى أن إذا تركت البسملة ألا تصل الاستعاذة بأول اسم الجلالة أو بالضمير الذي يعود عليه، فلا تقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو مثلا،
12: وعلته في ذلك قال لبشاعة الوصل،
13: نعم لتوهم اتصال
12: بالضبط
13: الاسم المبتدأ به بما تقدم
12: أحسن
13: من الرجيم. ولذلك قال فالأولى أن تقف على الاستعاذة وتبتدئ بالجزء ولا تصلهما لما في ذلك من البشاعة عند وصل الرجيم باسم الله أو ضميره. والحقيقة هنا أولى من ذلك أن يبسمل القارئ أفضل ودفعا لهذا التوهم. وهذه ملاحظة مهمة جدا، لأن قضية عودة الضمير في القرآن الكريم كثيرة الدوران في القرآن الكريم، وعلم الوقف والابتداء ينبئنا بمثل هذه الأمور، لأنه هو الذي يبنى عليه المعنى من حيث الوصل والوقف. ثم قال: وبعض من لم يبسمل يرى استعمال البسملة فيما ذكر لدفع البشاعة المذكورة. الذي ذكرناها الآن، يعني قال وبعض من لم يبسمل، يعني هو جار على من تقدم ممن يعني لا يختار البسملة،
12: ترك البسملة.
13: قال يرى استعمال البسملة فيما ذكر لدفع البشاعة المذكورة، يعني يرى أن البسملة هي التي تدفع تلك البشاعة المذكورة.
12: لما قال تدفع البشاعة؟ لأن فيها يعني هي توسطت الاستعاذة وتوسطت وبداية الآيات.
13: نعم شيخ حسين. نعم بالضبط.
12: فتدفع سياق ومعنى التعوذ.
13: نعم، وإلى هذا أشار الإمام ميمون الفخار في التحفة، في تحفة المنافع، في مقرأ الأسنى الإمام نافع، قال: وتجتبى في الجزء لا محالة. ما هي التي تجتبى؟ البسملة. وتجتبى في الجزء لا محالة، مفتتحا بلفظة الجلالة، أو مضمر عاد له نحو إليه، يرد تنفي القبح بالفصل لديه، وينتفي إذا الرجيم أوقفتا، أو بالذي جاء قبله ابتدأت. يعني تطلب البسملة دفعا لتوهم عود الضمير وتوهم اتصال الضمير ولا الاسم، الاسم الجلال الاسم الأعظم على المشهور بما تقدم من هذا الوصف للشيطان الرجيم. وقال الوهراني: وشهر في الأجزاء ترك سوى الذي بمضمر أو باسم الجلالة يجتلى. يعني شهر في الأجزاء ترك البسملة يعني سوى الذي بمضمر، يعني سوى الذي اتصل بضمير في بداية القراءة،
12: نعم،
13: أو باسم الجلالة يجتلى. فهذا معنى هذا التنبيه الذي ذكره الإمام إبراهيم المارغني. ثم قال: واختار بعضهم أن يرجع القارئ إلى ما قبل ذلك فيبتدئ به ولا يبتدئ بالجزء، والأولى في ذلك كله ما ذكرناه أولا. يعني ذكر قولا آخر، قال لا، البعضهم يقول إذا تعلق يعني بأول القراءة ضمير أو اسم جلالة قد يتوهم وصله بما تقدم من الاستعاذة عود الضمير عليه فيجعل هذا التوهم في ذهن السامع، قال الأولى أن يرجع القارئ فيبتدئ ليس بالموضع بل الذي قبله. لكن قال شيخ إبراهيم المارغني: لا، في هذا تكلف وتعسف، يعني سنطلب في كل مرة من القارئ أن يبتدئ بموضع ويعود إلى الموضع الذي قبله، فهذا فيه تكلف. قال الأولى ما ذكرنا،
12: الأولى فصل تركه.
13: إذن نعم. فصل الاستعاذة أن لا توصل الاستعاذة، وأولى من ذلك هو البسملة. نعم. ثم قال: وقوله بعض أولي الأداء فاعل باختار، ما هو قال واختارها بعض أولي الأداء، يعني بعض أولي الأداء فاعل بماذا؟ بأي فعل؟ بفعل اختار. وأولي بمعنى أصحابي،
12: أصحاب.
13: نعم. وهو من الملحقات بجمع المذكر السالم في الإعراب، يعني هي أولي جمع المذكر السالم هو الذي لا يتغير مفرده إلا بزيادة واو ونون وياء ونون، هي أولي يعني هي منقوصة منها النون، وبالتالي هي معناها تغير مفردها في الجمع بنقص النون وبتحريك اللام بغير حركة الإفراط، وبالتالي هذا يعني فيه إلحاق بالجمع السالم، ليس جمعا سالما سليما
12: صحيحا.
13: أي صحيحا
12: بالضبط.
13: نعم. وهذا عندنا الكثير منه في القرآن الكريم، عندنا الكثير منه في القرآن الكريم، يعني هو جمع سالم من الملحقات، هو من الملحقات. نعم. وعندنا منه المنقوص، ثم من المنقوص والصابونة، فيها كثير من
12: الكلمات منقوصة حرف.
13: أي بالضبط. قوله تعالى مثلا: بالغيه وبالغوه، بشق الأنفس، هي أصلها بالغ، أصلها بالغينه، أصلها بالغيه وليس بالغيه، فنقصت منها النون، فهذا جمع سالم ملحق به. نعم. هذا من المنقوص. على كل حال، وقال: وهم من الملحقات بجمع المذكر السالم في الإعراب. ثم قال: ولفضلها وفي أولي متعلقان باختار، يعني اختارها بعض أولي الأجزاء. لماذا اختارها بعض أولي الأداء في أول الأجزاء؟ لماذا؟ لفضلها لشرفها. نعم. ثم انتقل إلى آخر بيت في هذا المبحث وهو مبحث البسملة فقال: ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. نعيد مرة أخرى: ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. قال الشيخ إبراهيم المارغني: ذكر في هذا البيت أوجه البسملة التي تتصور عند من يبسمل بين السورتين. قلنا أستاذ ماهر أن إن القراء من حيث الفصل بين السورتين على ثلاثة أقسام، منهم من يبسمل قولا واحدا، ومنهم من يترك البسملة قولا واحدا ويصل، ومنهم من يترك البسملة ويبسمل، يعني له البسملة وله ترك البسملة، ويرتب على ترك البسملة السكت والوصل. هؤلاء القراء على ثلاثة أقسام
12: ما قبل الأخيرة.
13: نعم. قال
12: في ذكر السكت.
13: نعم. فإذا علمت هذا فإن أوجه البسملة التي تتصور عند من يبسمل بين السورتين، يعني لمن يبسمل بين السورتين، وهم قالون وورش في وجه من الأوجه الثلاثة. قال: جملتها أربعة، ثلاثة جائزة في القراءة وواحد ممنوع. لا هي معروفة عندنا عند السادة المستمعين بقف وقف، قف وصل، وصل وصل، وهناك وجه رابع هو قف وصل، هذا سيكون ممنوعا، سيذكرها
12: صل اللي يسميها صل الجميع،
13: صل الجميع أحسن. قال: فالأول من الأوجه الجائزة الوقف على آخر السورة وعلى البسملة، يعني قف وقف، لأن الوقف على كل منهما تام، يعني الوقف على آخر السورة انتهى كلامها، انتهت قصتها،
12: لا يتعلق بما قبله أحسن، ولا ولذلك اسمناه
13: بما بعده، لا يتعلق بما بعده آخر أحسن. السورة. نعم.
12: نعم.
13: والوقف على البسملة لا يتعلق في الغالب بما بأول السورة، يعني فيمكن الوقف عليه.
12: من قاله لا تقف فيها إذا وصلت.
13: إذا وصلت. سبحان الله أستاذ ماهر، تخيل هذا الشطر أو هذا البيت كم فيه من وجه؟ قال: ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى إذا ختمت. تخيل أن هذا البيت جمع قف وقف وقف وصل وصل وقف وصل وصل،
12: أربعة أوجه،
13: الأربع أوجه في البيت هذا. كيف الأوجه؟ قال: لا تقف فيها إذا وصلتها، فإذا لم تصلها فيمكنك أن تقف، صح؟
12: كل وجه يأخذ ضده،
13: يعطيك الصح، وهذا سيفصله. قال: الثاني، إذا الأول هو قف وقف، الثاني الوقف على آخر السورة الأولى ووصل البسملة بأول السورة الثانية، يعني قف وصل. مثلا هات نطبق الوجه الأول والوجه الثاني. مثلا لو قلت: ولم يكن له كفؤا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، هذا يسمى قف وقف. الآن قف وصل، يعني الوقف على آخر السورة الأولى، ولم يكن له كفؤا أحد، ثم وصل البسملة بأول السورة الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، إذن هذا هو الوجه الثاني. قال عنه واختاره الداني،
12: هذا مما
13: اختاره الداني،
12: اختاره الإمام الداني، أي وجه الأداء بالنسبة للإمام الداني،
13: يعني هو المختار.
12: والمختار.
13: واستحسنه الجعبري. قال: لماذا؟ قال: لإشعاره بالمراد، وهو أنها للتبرك أو أنها من السورة، يعني الوجه هذا الثاني اللي هو قف،
12: قف وصل،
13: قف كأن السورة الأولى انتهت، لا علاقة لها بما بعدها، البسملة عندما تصلها بالسورة التي بعدها أولا فيها إشعار بأن هذه البسملة هي للتبرك، ثم فيها إشعار بأنها من السورة، يعني هي من سورتها، هي البسملة هي للسورة، هي للسورة التي وجدت في طالعتها،
12: سيفتتح بها التلاوة،
13: سيفتتح بها التلاوة. نعم. ولذلك منعت، سيأتي معنا منعت في الوجه الأخير وهو صل وقف. قالوا: لما يؤديه هذا الوجه الرابع من جعل البسملة من السورة الأولى في أواخرها، وإنما البسملة تأتي لأوائلها وليس لأواخر السور. نعم. ثم قال الثالث،
12: يعني وصلها بما قبلها،
13: والوقف عليها هذا ممنوع، هذا ممنوع.
12: ممنوع. حتى لا يتوهم أنها
14: تابعة لما قبلها.
12: لما قبلها.
14: وإنما البسملة تأتي لفواتح السور ولا لخواتيمها. نعم. الثالث الجائز يعني وصلها بآخر السورة الأولى وبأول السورة الثانية. هذا جائز. يمكنك أن تصلها بآخر السورة الأولى، لكن عليك أن لا تقف عليها، بل تصلها، عليك أن تصلها بأول السورة الثانية. قال لأن وصل مواضع الوقف جائز. ما معنى لأن وصل مواضع الوقف جائز؟ هذا يفسر قول الإمام ابن الجزري وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. يعني كل ما يوقف عليه يجوز وصله، يجوز وصله، لكن ليس كل ما يوصل يجوز الوقف عليه، لأن المعنى قد يشوش. ولذلك قال لأن وصل مواضع الوقف جائز. وهذه الأوجه، اسمع اسمع أستاذ مان ما سيقول الآن، وهذه الأوجه على سبيل التخيير لا على وجه ذكر الخلاف، فبأي وجه منها قرئ جاز، ولا يحتاج إلى الجمع بينها أو لا يحتاج إلى الجمع بينها إلا إذا قصد القارئ أخذها من المقرئ لتصح له الرواية بجميعها، فيقرأ بها على هذا الترتيب الذي ذكرناه، ويقرأ بعد ذلك بأيها شاء. قال لك احنا استاذ ماهر في طالعة هذه الحصص ذكرنا أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام مضطردة وأحكام منفردة، وقلنا كذلك إن الخلاف ينقسم إلى قسمين، خلاف واجب وخلاف جائز. قلنا الخلاف الواجب هو خلاف القراءة والرواية والطريق، وقلنا إن الخلاف الجائز هو الخلاف الذي هو على خلاف الأوجه التي لا يطلب منك الإتيان بها في كل مرة، كباب البسملة، قف وقف قف وصل صل وصل،
12: يعني فيه التخيير،
14: كباب كأوجه المد العارض، ذكر الوقف بالروم والإشمام والسكون، فبأي وجه أتيت أجزأك، ولا يعد الإخلال بوجه منها نقصا في قراءتك. هو أشار إلى هذا، قال راه قف وقف وقف وصل وصل وصل هي من الخلاف الجائز وليست من الخلاف الواجب.
12: الواجب
14: يعني إذا قرأت ختمة على شيخك ومررت بسورة وافتتحت سورة بعدها، فلا ينبغي عليك أن تأتي في كل مرة قف وقف قف وصل صل وصل، إلا على سبيل استيعاب الرواية عن شيخك بجميع الأوجه. فهذا
12: يعني تتحصل أي من شيخك على مجمل الرواية،
14: هذا ليس عليه دأب القراء. يعني القراء في الموضع الأول الثاني الثالث على أقصى تقدير تقريبا يلزمون الطالب بالإتيان بها ليدربوه على هذا، ثم بعد ذلك يقولون له اختر ما شئت من الأوجه، والأولى هو ماذا؟ هو الثاني اللي هو قف وصل. وصل قف وصل هو الأولى وهو المختار.
12: أو وقفنا على تعليل الإمام المراني
14: ولاحظت استاذ مالك
12: التبرك
14: أي. وأنها لها، وأن البسملة للسورة
12: من السورة،
14: من السورة. أحسنت. ثم قال الرابع، لاحظت أستاذ مار أن كتبنا لا تقف عند الحكم بل تعلل، حكم مع تعليل، لماذا؟ وهكذا كل ما في النجوم الطوالع. الرابع ونختم به،
12: نختم به إن شاء الله.
14: الرابع والوجه الرابع الممنوع هو وصل البسملة بآخر السورة والوقف على البسملة، وإنما منع لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرها، ولكون هذا الوجه ممنوعا نهى عنه الناظم بقوله ولا تقف فيها البيت، يعني أنك إذا وصلت البسملة بآخر السورة الأولى التي ختمتها فلا تقف على البسملة بل صلها أيضا بالسورة الثانية، فيؤخذ منه وجهان، أحدهما بالمنطوق وهو الوجه الرابع الممنوع لأنه قال لا تقف فيها، يتكلم على الوجه الرابع، والثاني بالمفهوم وهو الوجه الثالث من الأوجه الجائزة. ومفهومه أيضا أنك إذا لم تصلها بالسورة الأولى فلك الوقف عليها، ولك وصلها بالسورة الثانية وهما الوجه الأول والثاني من الأوجه الجائزة، فالأوجه الأربعة تؤخذ من البيت منطوقا ومفهوما. يعني ولا تقف فيها، إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها فيها قف وقف وقف وصل وصل وصل وصل وصل وقف، فالأوجه مضمنة في البيت منطوقا ومفهوما. بقي تنبيه يعني قصير جدا يعني نختم به، صغير صغير
15: افتتح الحلقة القادمة
14: نختم به لأنه انتهى باب البسملة. قال لو وصل القارئ آخر السورة بأولها كأصحاب الأوراد في تكرير سورة الإخلاص أو غيرها، يعني لو قال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسيعيد سورة الإخلاص. قال فهل حكم ذلك حكم السورتين أم لا؟ قال ابن الجزري لم أجد فيه نصا، والذي يظهر البسملة قطعا، فإن السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت الناس بالفاتحة انتهى كلام ابن الجزري. يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني في كل مرة تصل بالبسملة.
15: لكن نعم. الإمام الجزري قال لم أجد لها نصا.
14: والراجح هو الإتيان بها قياسا على السورتين المختلفتين كالناس والفاتحة. وقوله فيها متعلق بتقف، وفي بمعنى على، وإذا من قوله إذا وصلتها شرطية، وجوابها محذوف لدلالة ما تقدم عليه. والتقدير، ما هو التقدير؟ إذا وصلتها فلا تقف عليها.
15: واضح.
14: نعم.
15: وانتهى الباب وباب بسملتي. بارك الله فيكم دكتور أسامة. أي أيوة والله، وخير ما وقفنا عند عتبته التعليل المبارك لإمام ابن الجزري رضي الله تعالى عنه. شكر الله لكم شيخ أسامة، بارك الله فيكم، حتى ألقاكم السادة المستمعين بإذنه تعالى في حلقة مقبلة من إمتاع السامع بالنجوم الطوالع. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
16: إتحاف السامع بالنجوم الطوالع.
17: إتحاف السامع.
18: إتحاف السامع
17: بالنجوم الطوالع.
18: بالنجوم الطوالع.
16: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
17: إتحاف السامع.
18: إتحاف السامع بالنجوم الطوالع.
17: بالنجوم الطوالع.
18: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح الله.
19: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب. يا رب يا رب هب لي من لدنك هداية أنجو بها من شر ما يستقبل، فأنا بحلمك يا إلهي واثق، وأنا عليك بملء روحي مقبل. سترتني في كل حال من طوارق حادثات كنت عنها

لا تلهني عما يقربني إلى ما لا ترضى عنه، فالمعاصي تذهل، وارحم ضراعة من توسل قلبه ولسانه وألح لا يتمهله.

إلهي، إن لم يكن لي في رجائك مأمل. يا خيبة المسعى، وماذا أفعل؟ وإذا طردت ولم تقم لي حجة، فبمن ألوذ ومن عليه أعول؟ ولمن في صلاتي أرفع حاجتي؟ ومن لساحة فضله أتحول؟

وأنا المقر بأنك الرب الذي بجميع مخلوقاته متكفل. فطر السماء وزانها بكواكب لا تختفي أضواءها أو تأفل. ربنا أنت الرحمن الرحيم.

0: هذا الشهر أعني شهر ذي الحجة أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليال عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: الصحابة. والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم